0: The US says it's trying to stop Iran from harming civilian ships as it tries to regain control of the key energy shipping lane, the Strait of Hormuz. President Donald Trump's warned American forces will destroy one bridge or power plant each time Iran shoots at a ship in the strait. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: نواصل تغطية التطورات العاجلة للتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وفي آخر المستجدات إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تشن مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن المهمة ستستمر لزيادة إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في إيران أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجار في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، بينما تحدثت وسائل إعلام عن دوي انفجارات في محيط مدينة بندرمهشير في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. أيضا نائب محافظ خوزستان تحدث عن هجوم صاروخي أمريكي على مستودع لتخزين الأسفلت في محيط مدينة رمشير جنوب غرب إيران، وآخر استهدف منطقة في محيط مدينة الأحواز في جنوب غربي إيران، بينما تحدث محافظ بوشهر الإيراني عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف وسط المحافظة وأفاد بانقطاع الكهرباء عن قرية لمدة ساعتين بسبب استهداف محطة للكهرباء المدينة. وقال حاكم مدينة بوشهر إن محطة كهرباء أصيبت بصاروخ أمس الأربعاء في محيط بوشهر أو محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية البلاد. سنتابع كالعادة المزيد من المعطيات لاسيما المحدثة. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، وانضم إلينا من واشنطن محمد الأحمد مراسل الجزيرة. عمر، سأبدأ معك، نتابع معك أيضا مسلسل الاستهدافات وأيضا الأخبار العاجلة التي تابعناها في الساعة الفائتة وأبرز المعطيات، تفضل.
2: نعم نشوان، آخر الانفجارات التي سمعت وسجلت ضمن هذه الهجمة الجديدة الأمريكية كان قبل نحو 45 دقيقة، بعد ذلك لم يتم تسجيل أي انفجار في إيران. ذلك الانفجار كان وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان، وكانت قد تعرضت للاستهداف خلال الساعة الماضية، حيث أن الهجمات بدأت نحو الساعة 12:30 بعد منتصف هذه الليلة، وطالت حتى الآن ثلاث محافظات رئيسية، نتحدث عن محافظة هرمزغان، محافظة بوشهر، محافظة خوزستان. هذه الهجمات بدأت في محافظة هرمزغان وكان الاستهداف فقط في مدينة سيريك وفق الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية، وهذه المدينة تعرضت لأكثر من مرة للاستهداف هذه الليلة بهجمات يبدو أنها كانت صاروخية وفق ما أفادت بعض الأنباء، لكن حتى اللحظة لا توجد أنباء حول طبيعة الأهداف في مدينة سيريك، لكن هذه المدينة بطبيعة الحال كانت عرضة للاستهداف وكان عليها تركيز واضح من قبل القوات الأمريكية خلال موجة التصعيد هذه، ودائما كان يجري الحديث عن أن الضربات تستهدف أنظمة رادارات إيرانية وأبراج الاتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني، ودائما نؤكد أن أهمية هذه المدينة كونها تقع في المنطقة الشرقية لمضيق هرمز، ويعتقد إلى حد بعيد أن الإيرانيين يسيطرون على المضيق انطلاقا من هذه المدينة، إضافة إلى مدن أخرى ومناطق أخرى مثل بندر عباس وجزيرة قشم وبقية الجزر والمناطق الجنوبية الإيرانية. في محافظة بوشهر بحسب ما ذكر نائب محافظ المدينة فقد تعرضت منطقة في وسط المحافظة لهجوم بصاروخ أمريكي حسب تعبيره، وقال إنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في ذلك الهجوم، لكنه أيضا تحدث عن هجوم وقع فجر يوم أمس الأربعاء، وفي الحقيقة هذه المرة الأولى التي يكشف عن ذلك، حيث قال إن هجوم فجر الأربعاء كان ضد محطة كهرباء في محيط مفاعل بوشهر النووي، وأن هذه المحطة استهدافها أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحدى القرى لمدة ساعتين. أهمية هذا الخبر أنه يأتي في إطار استهدافات لمواقع بالقرب من مفاعل بوشهر النووي، حيث أن المفاعل لم يتعرض للاستهداف بشكل مباشر حتى اللحظة طيلة الهجمات السابقة والحربين الماضيين، لكن مقار تقع في محيط المحطة ومرتبطة بالمحطة

0: استعارت الاستهداف أكثر من مرة، آخرها ما كشف عنه هذه الليلة نائب المحافظة يوم أمس، حيث تحدث عن استهداف لمحطة للكهرباء تتبع لمحطة بوشهر النووية. إذا ما اتجهنا أيضا غربا، تحديدا جنوب غرب إيران، محافظة خوزستان، هذه المحافظة تعرضت اليوم لاستهداف في 3 مواقع. في البداية كان يجري الحديث عن استهداف في محيط مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان، ثم مدينة أخرى رامشير تبعد نحو 100 كيلومتر عن مدينة الأهواز. ذكر مساعد محافظ المدينة بأن الضربات الأمريكية استهدفت مستودعا لتخزين الإسفلت في المدينة، ولم يتحدث حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية في ذلك الهجوم. أيضا مدينة مهشهر في ذات المحافظة تعرضت للاستهداف. هذه المدينة أيضا مهمة اقتصاديا بالنسبة لإيران، حيث تضم أكبر مصانع إنتاج البتروكيماويات، وكانت عرضة للاستهدافات كثيرا خلال موجة التصعيد هذه أو الحرب الماضية، حرب 40 يوما، وكانت قد إحدى معامل البتروكيماويات تعرضت للاستهداف، ما أدى حينها إلى انقطاع الصادرات الإيرانية للبتروكيماويات قبل أن يعاد تأهيل بعضها واستئناف الصادرات، ثم انقطعت بفعل إعادة الحصار البحري على الأمريكي على الموانئ الإيرانية. إذا نتحدث حتى اللحظة نشوان عن استهدافات في 3 محافظات، الهجمات متوقفة منذ نحو 45 دقيقة، لا نعرف هل سوف تعاد تستأنف، لا سيما أنه كان هناك تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البناء التحتية في إيران. حتى اللحظة خلال هذه الليلة لا يوجد حديث عن استهداف للبناء التحتية، الأهداف غير واضحة حتى اللحظة. الإيرانيون عادة عندما يكون هناك استهداف للبنية التحتية يعلنون ذلك بشكل واضح وصريح وينشرون الصور، لكن عندما يكون هناك استهداف لمواقع عسكرية لا يعلنون عن ذلك بطبيعة الحال لدواع أمنية وعسكرية. لكن استهدافات البنية التحتية قد شاهدناها خلال الأيام الماضية ولو كانت بشكل محدود، لكن عندما تصاعدت قبل ساعات تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف بنية تحتية تتمثل بالجسور ومحطات الطاقة في الجنوب الإيراني وحتى في طهران ومحيطها، في المقابل تصاعدت التهديدات الإيرانية للرد بالمثل. شهدنا كيف صرح كل من الحرس الثوري، مقر خاتم الأنبياء، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وزير الخارجية عباس عراقجي، الجميع يتحدثون في الحقيقة بلسان واحد بأن أي استهداف للبنية التحتية في إيران ستقابل أو سيقابل باستهداف البنى التحتية في المنطقة، لا سيما الجسور ومحطات الطاقة والنفط. عباس عراقجي وزير الخارجية يقول بشكل واضح وصريح أن مبدأ إيران هو العين بالعين، وأن أي استهداف للبنى التحتية في إيران سوف يؤدي إلى اتساع دائرة ونطاق الحرب في المنطقة. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف صرح بشكل واضح بأن إيران سترد بالمثل، وإن البنى التحتية في إيران هي خطوط حمراء، وإنه لا يمكن أن يكون الأمن فقط للمنطقة وألا يكون لإيران، وأن استهداف البنية التحتية سيجعل الجميع في بعيدا عن الأمن ويزعزع الأمن والاستقرار للجميع، وأنه لا يمكن أن يتم تصدير النفط في المنطقة لبعض الدول بينما تحرم إيران من ذلك، وأن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة. في هذا الإطار أيضا جاءت تصريحات الحرس الثوري وقيادة مركز خاتم الأنبياء، وأهم ذلك أننا نتحدث عن المؤسسة العسكرية التي هي تنفذ الهجمات بالصواريخ والمسيرات كل ليلة على ما توصف بالمصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة.
1: شكرا لك عمر. سنستطلع الوضع في واشنطن. محمد الأحمد، بيان سنتكم القيادة المركزية الأمريكية كان واضحا متعلقا في
2: حالات الطقس اليوم. بسيدني جيد، درجات الحرارة 20، على صعيد ملبن بارد جدا 11.

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة اللي من سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

أدبره طب عيبه له. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: طب عيبه لو
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: معكم دايما عبر راديو 2ME على 1638 AM. رح نكمل نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو ومع آخر التطورات لليوم. القيادة المركزية الأمريكية المهمة ستستمر لزيادة أضعاف قدرة إيران على تهديد البحار المدنيين والسفن التجارية. إذن مثل ما عم نتابع الأخبار اليوم، مصرة الولايات المتحدة وخاصة سينتكوم القوات الأمريكية على تدمير القدرة العسكرية الإيرانية، وخاصة يعني كمان عم بيكون استهداف للبنية التحتية. أي سفينة قد تتعرض للقصف رح يكون في رد عليها استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حسب ما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هيدا يعني مش بس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنما كمان التهديد هو من قبل إيران أنه قد تستهدف البنية التحتية بدول المنطقة يلي هي اليوم فيها قواعد عسكرية أمريكية، وممكن ما تقتصر يعني على بس القواعد العسكرية، استهداف القواعد العسكرية، إنما قد يكون في هناك استهداف أيضا للبنية التحتية في هذه الدول. يعني هني بمعنى الأصح هو الدول الخليجية اللي عم تدفع الثمن اليوم في كلام عن غزو الكويت من قبل إيران. هالحشود اللي عم تكون قد يكون في كمان في هناك محاولة لغزو الكويت حسب ما بيتم التداول فيه، وحسب التهديد لليوم يعني من قبل الجانب الإيراني. هلأ بالنسبة لأستهداف جبل الفأس اللي بعده، يمكن أمر رح يكون كتير صعب كتير معقد، منا بالمسألة سهلة مثل ما عم نسمع من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع. هي رح تكون مهمة صعبة ومعقدة، وبطبيعة إيران يعني الجغرافية والمساحات اللي هي معركة مع إيران منا مثل أي بلد، إنما نتيجة الصحراء والتضاريس والجغرافيا يعني أكيد كل هيدي إلى تأثيرها على حرب قد تكون طويلة. أو كمان اليوم القضاء على البرنامج النووي الإيراني كمان أمر جدا معقد. هلأ رغم كل هالتصعيد اللي عم نشهده، هلأ ممكن يستعملوا هذا الأسلوب مع إيران لإخضاعها أو لحتى تقدم تنازلات أو لحتى ترجع تقعد على طاولة المفاوضات، رغم أنه الرئيس الأمريكي بيقول أنه هؤلاء الجماعة يعني التفاوض معهم على الفاضي، يعني بهالمعنى ما عم نوصل معهم لأي مكان. فإذا اليوم حتى بالداخل الإيراني اللي بعده متماسك، رغم أنه في كلام عن أنه في خلافات بين الحرس الثوري الإيراني وجهات سياسية تانية، ولكن كما هو واضح أنه بعد فيه لغاية هالوقت بعده الأمر متماسك بشكل كتير كبير. هون ترامب الأمريكيون منهم ضد الحرب، ولا أحد يريد لإيران أنه تحصل على سلاح نووي. أكيد رح نتابع مع زميلة نشأت اليوم كمان موضوع كتير مهم، هو بيتعلق بالمملكة العربية السعودية اللي ظاهر رح يسمح لها بامتلاك النووي ولكن لأغراض سلمية. هيدا الموضوع الأهم اليوم، والسؤال اللي عم ينطرح أنه فيكتاريا اللي طرحه هيدا السؤال، أنه لا يحق للسعودية أنه تمتلك أو يسمح لها بتخصيب اليورانيوم وهو لأغراض سلمية ولا يسمح لإيران. هلا أكيد لأنه تحت إشراف الولايات المتحدة قد يسمح لها. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية مع اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهواء. معنا اتصال من لكيمبا سيدني. أستاذ هاني صباح الخير.
0: صباح الخير ست كلود. صباح الخير حضرت المستمعين الكرام.
3: يا هلا صباح النور.
0: اللي صار بالخمسة سبعين حيصير أربع أضعاف اللي حيصير، لأنه إسرائيل وأمريكا عم بيشجعوا اليمين اللبناني والدولة اللبنانية تفتح الحرب مع حزب الله، منهم مساعدين يفوتوا جنود ويخسرون. ما هذه الله جيرنا من الحادثة، إذا صارت حتصير دم للركب للأسف. يعني
3: من اليمين بيقدر يعني كمان ما يكون اليوم الكلام عن الرئيس الشرعي، يعني اليوم محاولة
0: الشرع بيعروش عم تطلب منه أمريكا. عفوا مزبوط اللي عم تقولي، بس ما هو اللي عم بيحكي، أمريكا اللي عم تحكي عنه. بدون يدخلوا الشرع، بدون يدخلوا يحركوا اليمين اللبناني بلبنان، الجيش اللبناني كلنا على حزب الله اللي يصفوه، وهذا صعب جدا. لأنه حزب الله يمتلك 100,000 رجل جاهزين تحت السلاح ويضل تحت أي طلب ينطلب بينزل على الشارع. وإضافة لهيك في عندهم شي 200,000 ريزيرف يضل نايمين وقت اللي بتيجي الحزة بالدنيا. يعني وإن شاء الله ما تصير كله هذا، لأنه ضرر على الشعب وعلى الدولة وعلى العيال وعلى الناس، وحيتشردوا مرة تانية للأسف.
3: إن شاء الله أكيد هذا ما بنتمنيه أبدا. شكرا لك أستاذ هاني. رح أتابع معكم مستمعينا مع محمد من أوبرن سيدني. صباح الخير.
4: صباح النور، يعطيك العافية مدام كلود.
3: يا هلا صباح النور.
4: صباح المستمعين.
3: يا هلا.
4: أنا واجبي كلبناني احترم رئيس لبنان، هذا نحن هيك تربينا على الاحترام. بس المشكلة هن مدام كلود هن عم يخلونا نحكي. يعني بتتحاولي أنت بدك تغيري وبدك سلامه، كيف بدنا؟ بس حدا يفهمني لو سمحته. أطفال لبنان وأطفال غزة وأطفال إيران بالمدرسة، 167 طفل بسلاح أمريكاني، ورئيسنا بيقول له الرجل العظيم مجرم. بعدين في شغلة وين عشان يضحك في شهداء بعد ما برد احترموا الشهداء، رايح عم يضحك وعم يبيض طناجر. قال له انت بتعرف كيف تكسبني، لانه انت بالعربي المشبرح بمسح جوخ. ما بقى نتخبى وراء اصبعنا.
3: طيب شو بده يعمل؟ نعم. رئيس شو طالع بايده؟ رئيس الجمهوريه شو بده يعمل؟
4: يوقف وقفه كرامه وعز.
3: طيب هيدي وقفه الكرامه والعز عم بتشرد الناس اللي عم تنكسر كمان كرامتها اليوم.
4: يعني
3: عم تدمر بيوت
4: كرامته. احسن اشرف مدام كلود، اذا بصير حرب على لبنان لا سمح الله لازم لا انا بقولها من هون، انا بنزل اول واحد.
3: طيب ليه إيران اليوم قعدت مع الجانب الأمريكي وتفاوضت معهم وما شاء الله عنا؟ ليه كمان الرئيس نبيه بري كمان شفنا بفترة سابقة وقت اليوم ترسيم الحدود البحرية كمان تفاوضوا؟ ليه اليوم ممنوع على رئيس الجمهورية أنه يتفاوض؟ هي بنهاية مفاوضة.
4: مدام كلود بيتفاوض، احنا منا ضد المفاوضات. بس المفاوضات بكرامة، مش مفاوضات. عم يقول له سوريا بدها تتدخل، ما فتحت امه. الصحافي عم بيسأله قاعد شو بيصير بعبع؟ لك شو بعبع؟ طيب بيقعد قدام منه بيخافوا منه.
3: نعم خليك معي، رح نستقبل معك اتصال. معنا ميشيل من غريستن سيدني. صباح الخير لك ميشيل.
5: صباح النور ست كلود وضيفك.
3: يا هلا صباح النور، تعليقك.
5: هلا اي اذا هو مستعد ينزل على لبنان يتفضل، الحرب العالي بالشهود لشو ما أخروا هالات. وبعدين إذا عم بيحكي على الأطفال اللي قتلتهم، الأطفال ما كمان هن ياما مقتلين بسوريا وبلبنان ومكان.
4: رجعنا
5: ما رجعنا، أنت اللي زرعته
4: يا حبيب قلبي. بس توصل للعدو الإسرائيلي بدك توقف معهم إجباري. أنا ابن بيروت
6: أنا مع احترام الأخوان الشيعة أنا ضدهم، أنا ضدهم يا حبيبي، فهمني فهمني الله يرضى عليك، أنا ابن بيروت وأنا عفوا لألك، أنا سني أنا سني وإخواننا الشيعة ما بيجملهم بس حاربوا بسوريا، أنا بسوريا في ربنا بيحاسبهم، أنا ضدهم، أنا ضدهم بسبعة أيار، بس لما يوقفوا على العدو على العدو المجرم أنا معهم.
7: مين جايب العدو؟
6: بدك تكون معهم.
7: سلم سلاحه هلا يا حبيب قلبي، الخطة واضحة، يسلم سلاحه ويطلع بيعمل أول رئيس جمهورية.
6: يسلم سلاحه. يسلم سلاحه لننزل، لننزل أكثر من هيك، ليذلونا.
7: شو مخلص السلاح لإلك وإليه؟ شو مخلص السلاح لإلك وإليه؟
6: لا هو أرض مين اللي عم أرض مين اللي عم يحارب عليها؟ أرض مين؟
7: حبيب قلبي إسرائيل بالجنوب ولا بالضاحية؟
6: أنت بتوثق فيه للإسرائيلية؟ أنت واثق فيهم؟
7: أبوثق فيه، ما بوثق ببابا راما ما بوثق، بس اليوم
6: في غزة، غزة شو عم يصير فيها؟ غزة، غزة شو عم يصير فيها؟
7: أنت جبته، أنت جبته يا غزة، هي
6: أنا جبته؟ يا حبيبنا انا جبته
7: 7 اكتوبر.
6: نحن نحن بتعرف انتوا شو عاملين؟ بتعرف يا حبيب قلبي شو عاملين؟ شفت القانون الحرامي بس يفوت على بيتك باستراليا وتضربه بيعمل كومبو؟ انتوا هيك عاملين
7: صح؟
6: ايه اجت اسرائيل لعنا
7: حبيب قلبي، بس احنا اللي
6: فاول على اسرائيل دافعوا عنا،
7: ما عم ندافع عنه حبيبي، هذا العدو، وقت يقول رئيس الجمهورية بنوقف بنحاربه بنحاربه، بس هلا انتوا جبتوه، بعدين شو بدك السلاح بالضاحية؟ حطوه على الشلوب، بدك منه عطوه اصبه، عارفه دوب شو بدك فيه؟
3: ميشيل اسمعنا رأيك، شكرا لألك. ومحمد كمان من أوبرن، خليني يتابع مع مزيدة من التعليقات حول موضوعنا لليوم، برجع بتابع مع رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير لك رشيد.
8: صباح الخير ست كلود، كنت حابة يعني أحيي محمد.
3: أوكي.
8: لأنه ست كلود احنا عنا تجربة مع إسرائيل، طول عمرنا عايشين معهم، وقعنا اتفاقية أوسلو، انسى اتفاقية أوسلو وانقلبوا عليها، غزة وقعت ترامب نفسه هذا اللي بيوقع بالإثنان، عم بقصفوا في المدنيين في الأطفال، تحرقوا الأطفال، عائلات ما حدا بيجيب عنا، هذول لا لهم عهد ولا لهم دين.
3: أوكي. خليك معنا رشيد، رشيد لو سمحت خليك معنا لأن لحتى نستفيد من الوقت قبل ما نكون مع فقرة زميلة نشأت. معنا سمير من بوكي مهيل سيدني، صباح الخير لك سمير.
9: صباح الخير مدام كلود، صباح الخير لمستمعيني.
3: يا هلا
9: مدام كلود، هالحملة الشنيعة اللي قايمين على الحكومة وعلى رئيس الجمهورية عنا بلبنان، طيب شو المطلوب؟ بس أنا بدي أسأل سؤال، المقاومة موجودة بالقدس ولا الجيش الإسرائيلي موجود بجنوب لبنان وبالبقاع وين ما كان؟
3: نعم.
9: واليوم صاروا عم بيزغروا لك المشكلة، كيف عم بيصنفوا لك إياها؟ امبارح رئيس الحكومة كان بيزوتر مثلا عم بيحط العلم اللبناني، وتشز هذا أكبر فخر لإلنا أنه يزرع العلم اللبناني بالعشر 10452 كيلومتر مربع. شو المطلوب من الحكومة؟ شو مطلوب الدور من الشرعية؟
3: هل هي شوي كانت مسرحية ما هيك؟ لا
9: مدام كلود، لا أنا ما شفتها مسرحية، بالعكس ما عطيوكي شي بين إيديك. شو عطيتنا المقاومة لما الحج حسن بيقلك أنه نحن مبارح كنا بالاتفاق اللي طار عم نشرب قهوة؟ لا مدام كلود ما على شي بدي يسمحولنا فيها الشباب، منو أنه كل ما طلعوا عبالهم أنه بدون يعملوا علينا أنه عنتريات، منو بالعنتريات، لحي الدبلوماسية عم بتجيب شغلة، السلاح شو جيب شغله؟ دمر 70 دولة إذا ضيعة بجنوب لبنان، دمر المؤسسات، دمر كل شيء، ما خلى شيء، ما خلوا هالشرعية تشتغل.
3: نعم رشيد عندك أي تعليق؟ خلينا نسمع رأي رشيد. رشيد تفضل.
8: احنا بالضفة الغربية مع السلطة الفلسطينية، السلطة طبعا السلطة العباسية اللي هي مسلمة كومبليت، شالحة كومبليت لإسرائيل، شالحة البيسة كلها، بيجوا بفوتوا بيعتقلوا بيقتلوا بيذبحوا الناس، بيخطوا دين العالم، بيحرقوا العالم، ما بقوا منحنا عائلة كاملة مستوطن دخل على عائلة حياتها كاملة. فاللي بيصير في الضفة في لبنان، الحكومة اللبنانية بدهم يعملوها مثل السلطة، عبارة عن حرس لإسرائيل ومش أكثر من هيك.
3: عظيم، هيدا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي، مع كمان مداخلات جديدة. معنا إياد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
10: صباح النور. هلا
3: يا هلا، ورح أخذ كمان اتصال بهيدا الموضوع. معنا عمر من رايد سيدني، صباح الخير لك عمر.
11: صباح النور ست كلود،
3: نسمع رأي إياد.
11: يرجع بس محمد من أوبن يتصل عليه شوية اثنين عشان.
3: أوكي تفضل يا محمد، رجع اتصل فينا، خلينا نسمع رأي إياد.
12: من يومين اتصل أخ بقول إنه أحلام، إحنا اللي بنعمله هذا أحلام. الزلمة داخل فيه اتماز يستفز فيه، فاكر حاله قاعد على الفيسبوك جاي يصف إيماننا وعقيدتنا بالأحلام، منتهى الاستهتار بإيماننا وعقيدتنا وعقليتنا بالعالم كله، بيجي لنا 100,000 حساب، منتهى الاستهتار بجفاحنا وشهدائنا وقائدنا وعلمائنا النوويين وقيادتنا الشهداء. ماذا كان يقصد بالأحلام؟ استهتار بقدراتنا في مواجهة الحصار والاستعداد 50 سنة للمواجهة العسكرية. كل هذا وصل الأخ بالأحلام، استفزاز واضح أوصلني لتلك الحالة اللي نرفزت فيها بالنقاش معه، وكأني لا أملك بنك من الردود المفحمة أجعله يخجل أن ينظر إلى المرآة لو ذكرت ربحها. ما يقصد بالأحلام؟ أن ينظر للمرآة كأنه لا يملك.
3: أوكي، شكرا لك إياد. عندك أي تعليق عمر بهالوقت اللي تفضل فيه، وفيما بيتعلق بالنسبة لهذه الهجمة اللي عم تكون على موقع الرئاسي وعلى رئيس الجمهورية وعلى الطريقة والأسلوب اللي كان بالبيت الأبيض قبل ما نروح لاستراحة؟
11: رئيس الجمهورية بشخصه يعني مش بحاجة مين يدافع عنه، وموقع رئاسة الجمهورية كمان مش بحاجة حدا يدافع عنها. أنا عندي سؤال ومقارنة ومقاربة لموضوع رئاسة الجمهورية. وقتها كان العهد القوي برئاسة بي الكل الله يطول بعمره فخامة الرئيس العماد المبجل ميشيل عون، يلي كان حليف لحزب الله ولنهج المقاومة وللممانعة وهديو صواريخ وكتبوا اسمه على صواريخ من إيران لألو لصهره وإلى ما هنالك. اليوم كان محمد عم يحكي أنه عن رئيس الجمهورية يوقف وقفة عز وموقف كرامي، عم شبهه للموقف الكرامي يلي وقفه فخامة الرئيس ميشيل عون. وين صرنا بالآخر؟ صار الشعب اللبناني عم يشحد مصرياته قدام البنك ليعطوه إعادة بالشهر.
3: عظيم. رجع معنا محمد من أوبرن سيدني.
11: بس خليني
3: أوكي بس بسرعة لو سمحت.
11: نقطة الخبز، أنا كنت تحت لبنان.
13: صباح الخير أول شيء صباحه
11: قدام الفرن لقيته
3: صباح نوري.
11: كان وقت وبير قدام ترمبات البنزين لعبوا بنزين.
3: أكيد كنا مرقنا بمرحلة كتير صعبة، هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة واللي بنقول دايما تنذكر وما تنعاد. محمد رجع معنا على الهواء، ما بعرف شو كنت بدك توصله، يعني ما بعرف شو الفكرة. تفضل عمر، بس خلينا نسمع فكرة عمر شو اللي كان بده يوجهها كلمة لألك.
11: اللي كنت عم بقوله انه ايه كنت عم بحكي من قبل، كنت حطيتيني ميوت.
3: لا كنت تفضل، كنت صرت على الهواء. اللي
11: اوكي السؤال انه اليوم المقارنة مع العهد القوي بقيادة فخامته بي الكل ميشيل عون، الرئيس ميشيل عون يلي هو كان عم بوزع كرامة وعنفوان وشرف والأقوى مسيحيا وإلى ما هنالك.
3: بوي ماذا نوصل؟
11: لا سؤال اليوم، طب في أفهم وهالمواقف هيدا كلها كرامة يلي كان عم بيخدها فخامته ميشيل عون، وين وصلتنا؟
3: عظيم. محمد عندك أي تعليق؟
13: انا مين
11: انه الشعب
13: اللي مين قال لك؟ لمين قال لك انا مع حفظ الارقام مع الرئيس ميشيل عون؟
11: هو بس
13: فرنسا ما قسم الجيش. مين قال لك انا معه
11: بالموقف السيادي
13: حبيب قلبي؟ انا ما تفهموني
11: وامريكا ولا هنالك
13: يا حبيب القلب.
11: واجب ما في مثله مع بيت الأسد ونظام الأسد بسوريا
13: يا حبيب القلب. اسمعني الإيراني. لو سمحت
11: بس خليني
13: لو سمحت اسمعني
11: محمد، وراح اعطيك وراح اسكت راح اخرس.
13: لا بلا
3: بسرعة لو سمحت
11: محمد اذا بتسمح.
13: نعم.
11: صار الشعب اللبناني عم يشحد ربطة الخبز، يوقفوا طوابير على الافران، صاروا يوقفوا طوابير على ترمبات البنزين. الدولار يلي كان معه الواحد 100,000 دولار بتسوى 150 مليون ليرة، صارت 150 مليون ليرة بتسوى 100 دولار. $100,000 صارت تسوى $1,000 مدري $100 $100 يمكن.
3: عظيم. شكرا لعمر, شكرا لمحمد من أوبرن سيدني. مضطر أروح لبريك, من بعدها رح يكون معنا زميلنا نشأت من فيكتوريا. خليكم معنا على السماع على 1638 AM.
14: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
15: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
16: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
17: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
18: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
19: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن, والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
20: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
21: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
3: سوا منتابع نحن وياكم لقائنا بالراديو تويمي. ورد قبل شوي خبر عن بريطانيا اللي كانت عم تدعو رعاياها ومواطنيها بأن يكونوا مستعدين لإلغاء تذاكر سفركم لمنطقة الشرق الأوسط. يعني بمعنى اليوم تحذير بريطاني للمواطنين البريطانيين اللي ناويين السفر لمنطقة الشرق الأوسط من أنه كمان يكونوا مستعدين لإلغاء رحلاتهم لأنه الوضع غير مستتب وفي كتير من الخطورة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
22: يسعد لي صباحك كلود, ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
3: صباح كنا عم نحكي
22: صباح المنجا.
3: هيدي لغز بيني وبين نشأت, يعني المستمعين مش عارفين.
22: نعم.
3: النشأت بيحب يسمع. نعم. بس قل له أنا رد عليه تحت الهواء صباح المنجا.
22: لأنك يعني صوتك وانت بتقوليها كأنك بونا جين إيجيبشن.
3: يا لطيف. إيه صباح المانجا. حلو, أنا بحبها, في أجمل منها هيك, تطلع فيها شيء فيها جمال. دخلك ليه بتقولوا صباح المانجا أنتو؟
22: إحنا بنقول صباح المانجا وصباح الطعامة مع بعض, طعامة والمانجا والجمال. وحاجات الحلوة دي. نعم. ودي حاجات مهمة جدا على فكرة.
3: احنا بنقول صباح الفل والياسمين,
22: بيدي طاقة للإنسان نفسه, للقائل والملتقي كمان. يعني نعم. كتير حلوة.
3: نحن دايما بنعملهم بجوز, مثلا بونجور بتصير بونجورين, صباح. نعم. صباحين. نعم. نحن صباحين كرمة.
22: نعم نعم.
3: يلا فنحن عنا صباحين
22: وأمرين
3: عنا صباح إيران وعنا صباح السعودية والنووي. اليوم شو رأيك بالنسبة لهالاتفاقية الأمريكية السعودية بالنسبة لليورانيوم، تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية؟
22: طبعا هيكون لأغراض سلمية وهيكون معروف، وأمريكا هي اللي هتقوم بالإشراف عليه وهي اللي هتقوم بتصنيعه وتشغيله وكل حاجة يعني، بس السعودية هي اللي هتكون الممول والمكان في السعودية، وهيستعمل لأغراض سلمية زي توليد الطاقة، تحلية المياه يعني. والسعودية في حاجة مثل حاجة زي كده، لأن في حاجة دول اسمها الطاقة البديلة، يعني مش هيكون البترول يعني مصدر رئيسي للطاقة، لأنه يعني ليه يعني عوارض بيئية بتأثر عليه، يعني هيكون حاجة كويسة. السعودية هتستفاد، أمريكا هتستفاد، هيكون تحت إشراف، مش هيحصل إن هم هيخصبوا من وراء ظهر الناس وفي جبال واعرة، ويعني ما كل مش هيكون فيه الخربطة اللي احنا شايفينها في إيران وبنعاني منها وبنحاول يعني إن احنا نتخلص منها بأي طريقة. اللي يوصل تخصيب اليورانيوم في إيران مع المفاوضات، طبعا سبحان الله مع المفاوضات وصل 60%، يعني لو ما فيش مفاوضات كانوا صنعوا القنبلة النووية وبقت دولة متوحشة إيران دلوقتي. لكن دلوقتي زي ما قلت قبل كده، أمريكا بتحاول إن هي تجعلها دولة ضعيفة وغير متوحشة، لأن امتلاكها للسلاح النووي هيخليها يعني تبقى عاملة زي كوريا الشمالية كده.
3: يعني تسميتك كدولة متوحشة، بحس حالي فاتي بفيلم رعب.
22: بلى احنا عايشين فيلم رعب، هو ده مش فيلم رعب؟ في اكتر من كده رعب، مش بس رعب، رعب سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وروحيا، كل حاجه.
3: حسب ما دخلنا بجد، رح نتابع مع بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير.
0: صباح نور كلود ان اشا ان ايفريبادي.
22: صباح الطعام.
0: انا بقول فلافل طعميه.
3: فلافل وطعميه. قال بتقول لي بيير ما بيعرف يحكي عربي، طلع
22: بيعرف طعميه، يعني سبحان الله. احنا وبيقول طعميه بطعامه، يعني
3: عايز مني في تلافيه.
0: مصري كلمة حاصلو
3: هيدي كمان.
0: No, look, you know, I can speak Lebanese, but into debate, right? My language, my words.
3: لا بالعكس، نحن بننبسط فيك كتير، وحتى بطريقتك هيك الأوقات بتكون مكسرة وقادر توصل الفكرة فيها بالعربي وبالإنجليزي. بالعكس مستمع عزيز جدا، ونحترم دائما هيك مشاركتك بيير ومتابعتك للبرنامج ولراديو تؤمي. كل سمع لك، تفضل.
0: أوكي، الشعب اللبناني، أوكي، ما بنسمي، بس بقولوا دائما نحن عنا كرامة. مزبوط، لبناني عنده كرامة قوي، بس عم يصير هلا من 1975 الكرامة. أنا بقول لكل رجال، أنت كيف الكرامة you use your children and your women as war shield. وإذا الكرامة أنت عندك، إذا عندك كرامة بتحافظ على ولادك، تحافظ على مرتك، okay؟ هاد مين الكرامة؟ That's abuse, alright? And
3: هاد بيعتبروها شهادة.
0: نعم.
3: هني بيعتبروها شهادة.
0: شهادة هاد من 616 BCE. That's the history of the Muslim creation. 616 CE, that's when it created. So the people they thought, oh, you know, if you die, go to heaven. So sacrifice your body, but I'm a leader, I'm not going to sacrifice myself, I'm going to use you again as a peasant.
3: نعم، شكرا لك بيير. هيدا هو طبعا كان موضوعنا نشأت قبل شوي بالنسبة الشيء اللي عم بيصير عنا بلبنان، ويمكن البعض بيعتبر أنه الشيء اللي عم بيقوم فيه حزب الله وتضحيات اللي عم بيقدمها بيعتبرها أنه هيدي لأنه عم بيدافع عن كرامته عن وطنه. البعض يلي بيعتبر أنه الكرامة هي للحقيقة أن يكون عندك بيت وعائلة تحافظ عليهم ووطن تحافظ عليهم. بكل الأحوال نرجع لموضوعنا اللي كنا اتطرقنا. عندك أي تعليق اللي تفضل فيه؟
22: لا، هو حلو الواحد يدافع عن كرامته طبعا وعن وطنه وعن عرضه وعن ماله وعن أمنه، ممكن معقول طبعا وشيء مهم جدا، ولكن بيكون لها وقت بقى لتسليم هذه المهمة لحد تاني، يعني للجيش مثلا. أنا كنت حزب، دلوقتي الظروف اتغيرت، ما عنديش القوة اللي كانت أمتلكها زمان، يعني بألف مرة يعني حزب الله لا يمتلك ما كان يمتلكه من قبل يعني. فدلوقتي لازم دلوقتي يكون في المنطق هو اللي يكون هو ياخد دور كبير ويقول احنا دلوقتي لا نمتلك القوة اللي نقدر نحافظ بها على كرامتنا، بالعكس ده احنا بنهجر اكتر بنندرب اكتر، يعني حاطين حنا في موقع. فلازم بقى وقت ان الجيش اللبناني ونكون احنا مواطن لبناني ليا حقوقي وليا واجباتي واكون مواطن لبناني واسلم هذه المهمة للحفاظ على امني للناس اللي هي شغلتها هذه الشغلة اللي هي الجيش اللبناني كله.
3: نعم، بكل أحوال بنرجع للموضوع النووي، خاصة اليوم الاتفاقية اللي صارت بين واشنطن وما بين المملكة العربية السعودية، أدي برأيك هيدا قد يستفز الجانب الإيراني وتصعد إيران وتستهدف البنية التحتية ببعض دول الخليج؟
22: بالعكس، مش لأنه هيكون عمل سلمي، يعني في كل دقيقة محسوبة وكل دقيقة وكل حاجة هتكون على المكشوف، يعني ما فيش حاجة مثلا في الجبال مش ما بتكونش فيها حاجة أسرار، ما هيكونش فيه يعني مراكز تخصيب ما حدش يعرف عنها حاجة في بطن الجبال وفي الصخور وفي هيكون يعني عين عينك، ما فيش خوف أساسا. هيخافوا من إيه واستفزوا إيران في إيه؟ يعني حتى في مصر دلوقتي روسيا في محطة الضبعة هتبني مفاعل نووي للأغراض سلمية في مصر، يعني ما فيش الشيء لما بيكون بيتعمل لأغراض سلمية ما فيش خوف منه، ولكن للسيطرة وللتوحش وللتوسع وللبلطجة ده طبعا غير محبب.
3: نعم، يعطيك ألف عافية نشأت، وأكيد شكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت. هيك خليها تكون ختامة مسك مع رامي عياش ولمة الحبايب. فأدي كتار اللي نحرموا لمة الحبايب هالصيف خاصة مع التصعيد.

0: الله كريم. هذه الكلمة اللي دايما بسمعها من ورثتي. الله كريم وما في أكرم منه، بس علينا نحن شوي هيك نتحمل ونصبر وعل وعسى الأيام اللي جاية تكون حاملة بشائر خير لبلدنا الحبيب لبنان. فإن شاء الله بترجعوا هيك تجتمعوا مع لمة الحبايب رغم التحذيرات اللي عم نسمعها اليوم، خاصة بريطانيا اللي عم تحذر مواطنيها أن يكونوا مستعدين لإلغاء تذاكر السفر بسبب تطورات الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط. بدي أتمنى لجميع بقية نهار حلو تقضوا برفقة برامج راديو توأمية أستراليا مع استراحة، ومن بعدها جولتنا الإخبارية رح تستمعوا لها وبتتابعوا المشوار مع زميلتنا ماريا منصور من استديو توأمية ومايسات من بيروت. ضلوا بخير.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.

0: اليوم الخميس 23 تموز، رح نذكر بحالة الطقس. بسيدني رح يكون الطقس بالإجمال مشمس، درجات الحرارة 19، وعلى صعيد ملبورن بارد وممطر 12 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل درجات الحرارة لل 32. منكمل نحن وياكم ومنسمع بعد البريك غنية محمد حماقي سمعوني، خليكن معنا.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up!
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
3: Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
4: Wake up, wake up.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو 2 أميا أستراليا على 1638 AM. ومن جنوب لبنان، شهدت بلدة زوطر الغربية أول اختبار عملي لتطبيق ما يعرف بالمناطق التجريبية ضمن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. الجيش اللبناني أعلن أنه انتشر داخل زوطر الغربية بس ما قدر يفوت على زوطر الشرقية، وقال ببيان أنه القوات الإسرائيلية اقتربت من أطراف البلدة خلال تنفيذ المهمة وأطلقت النار بالقرب من العسكريين اللبنانيين، والأمر يلي عرضهم للخطر وعرقل عملية الانتشار. وبالمقابل الجيش الإسرائيلي قدم رواية مختلفة وقال أنه عناصر من الجيش اللبناني دخلوا منطقة يعني بيعتبروها أمنية، وأنه الجنود الإسرائيليين أطلقوا طلقات تحذيرية بالهواء فقط من دون وقوع أي إصابات. وهالتطورات إجت بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية بثلاث بلدات جنوبية، هي زوطر الغربية وفرون وصريفة، ضمن الاتفاق يلي وقع بين لبنان وإسرائيل أواخر حزيران. وبحسب الاتفاق المفروض يصير انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني، مع العمل على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. الأكيد أنه هيدي المرحلة رح تكون اختبار مهم لتنفيذ الاتفاق، تنفيذه على أرض الواقع يعني، وحنشوف بالأيام الجاية إذا المسار رح يكمل بهدوء هيدا اللي كلنا بنتمنى طبعا، أو معقول يواجه عقبات جديدة.
1: تشهد أستراليا أضعف نمو من حيث المعيشة، وتراجع دخل الفرد بنسبة 4%، وهيدا ما شفناه من 100 عام، بالإضافة لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 AM أستراليا.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا، ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: حي من جديد جميع المستمعين اللي صاروا معنا وعم بينضموا لنا بهالأوقات من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو إذا عم تستمعوا لبرامجنا على 2me.com.au عبر الساتلايت عبر مايسات. كمان من إلكن هاي ومنحييكن ومنتمنى لإلكن أوقات حلوة ومريحة. من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعتوا لها بجولة حلوة للفنان يعني لوديع الصوفي ونجاح سلام، سمعنا طل القمر مع سعد رمضان، كمان نيكي ميناج وأليسيا كيز، أجمل الأغاني. وهيك حنكمل مشوارنا مع منوعات خبرية من هون خبرية من هونيك، ومع الأجواء يلي عم نتبعها كانت سياسية أمنية فنية. فبرنامجنا اليوم منوع بالأخبار، ما تنسوا كمان التغطية الإخبارية اللي بتكون مرفقة تكون على مدار كل ساعة لمتابعة الخبر والحدث عبر 2ME. أولا منكمل نحن وياكم بعد استراحتنا، خليكن معنا. Check us out on Facebook 2ME
1: Australia. حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عم تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

0: مستمعينا، خلينا بهالوقت نتابع نحن وياكم آخر المستجدات، تحديدا لليوم الخميس 23 من شهر تموز، ونشوف شو حامل من أخبار ومن تطورات بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Get the news first from 2ME.
4: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtools.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Tedrick Connor with the top stories. Thousands of teachers are descending on Melbourne's CBD ahead of planned industrial action, which is effectively shutting down schools across Victoria. It's the second time this year teachers are striking, despite an offer of a 28% pay rise over 4 years. The union says teachers are working many hours unpaid every week, and the issue needs to be addressed. Labor's national conference has kicked off, and the Prime Minister's set to announce an expansion to the federal government's paid practical payment scheme for allied health students. The conference is also an opportunity to settle policy on various issues, and among the contentious ones are gas taxes, gambling advertising, and foreign policy related to Israel and Palestine. But it's expected the fiery debates of years gone by are more likely to be thrashed out behind closed doors. And US President Donald Trump says Tehran is not ready to make a deal as American forces carry out a 12th night of strikes against Iran. The US has been pushing to regain control over the Strait of Hormuz and restore the flow of international shipping following a breakdown of an interim ceasefire. Iran's foreign minister says his country would adopt an eye-for-an-eye defence approach as both sides attack civilian infrastructure. Meanwhile, Yemen's Iran-backed Houthis have targeted 2 Saudi oil tankers in the Red Sea, which has been crucial for oil shipments during the Iran war. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ضربات أمريكية على مواقع إيرانية عدة بعد تهديدات ترامب باستهداف بنية إيران التحتية ردا على الهجمات بمضيق هرمز. وطهران تلوح بتوسيع نطاق الحرب. هيئة بريطانية تتحدث عن هجوم على سفينة قبالة السعودية، والحوثي يتبنى مسؤولية الاعتداء على ناقلتي نفط في البحر الأحمر. الخارجية الأمريكية تؤكد استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية عام 2024 رغم محاولات التهرب من المسؤولية. الكريملين يؤكد استمرار القتال في أوكرانيا، وزيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل تفعيل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية بأن قواتها شنت مزيدا من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وأضافت القيادة في بيان لها أن هدف المهمة هو تقويض قدرة إيران على تهديد البحار المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن حاكم مدينة بوشهر أن محطة للكهرباء أصيبت بصاروخ في

0: مغادرة إثر عدوان إيراني آثم. ودعا الجيش الكويتي إلى التقيد بطالبات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور هرمز. كما قال ترامب لاحقا أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست جاهزة بعد، وأعرب عن اعتقاده بأنها ستكون مستعدة للدخول في تسوية خلال الفترة المقبلة.
1: بخصوص إيران، إنهم يتعرضون لضربة قوية ويريدون إبرام صفقة، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين لإبرام صفقة لأنهم في كل مرة يبرمون فيها صفقة يريدون تغييرها وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين.
2: السفن مقابل الجسور، معادلة جديدة يرسمها دونالد ترامب في المواجهة مع إيران. إذا استهدف الطهران الملاحة في مضيق هرمز فلن يقتصر الرد الأمريكي بحسب كلامه على البحر، بل قد يمتد إلى قصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء حتى تلك الواقعة قرب العاصمة طهران أو داخلها. وعيد عاد ليؤكده الرئيس الأمريكي قبيل مشاركته في مراسم إعادة رفات 3 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات نصبت إلى إيران.
3: ستدفع إيران ثمنا باهظا، نحن نبيدها. نشر استطلاع رأي للتو، الأمريكيون لا يريدون ارتفاع أسعار البنزين لكنهم ليسوا ضد الحرب، هذا ما ظهر جليا في الاستطلاع. لا أحد يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هل تريدون أن تمتلك سلاحا نوويا؟ هل تعتقدون أن هذا أمر جيد؟
2: وبينما يلوح ترامب بالخيار العسكري، تؤكد واشنطن أن باب الدبلوماسية لم يغلق بعد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لم يستبعد التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران لكن بشروط أكثر صرامة، بمعنى آخر أن تتوفر ضمانات حقيقية لبنوده.
4: عندما توقع اتفاقا ثم تخرقه فهذا الاتفاق يتوقف عن السريان. هذا لا يعني أنك لا تستطيع التوصل إلى اتفاق آخر مستقبلا، لكن حينها يجب تقييم إن كان سيتم الالتزام بشروطه كما يجب.
2: ميدانيا، تركزت الضربات الأمريكية منذ استئناف العمليات على مراكز القيادة الإيرانية، واستهدفت أيضا القدرات البحرية وحظائر الطائرات، بالإضافة إلى مرافق تخزين المسيرات والبنيات التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. وحتى الآن بقيت العاصمة طهران بعيدة عن مرمى الضربات الأمريكية، إذ انحصر القصف في جنوب إيران والجزر المطلة على مضيق هرمز. لكن لهجة ترامب الأخيرة تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تصعيدا، مرحلة قد تضع العاصمة الإيرانية في دائرة الاستهداف.
0: كشف مصدر لشبكة CNN الأمريكية أن المدير الجديد لجهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان التقى بمسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال زيارة قام بها قبل أسبوعين إلى واشنطن. وأوضح المصدر أن جوفمان شارك معلومات استخباراتية حول جبل الفأس الإيراني القريب من منشأة نطنز جنوب البلاد، إلى جانب معلومات عن اليورانيوم والاقتصاد. في المقابل، هددت إيران بوقف تدفق النفط من المنطقة وباستهداف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية إذا نفذت واشنطن تهديداتها. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأضاف أنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع النفط إذا لم تتمكن إيران من فعل ذلك، مشيرا إلى أن أمن المضيق لن يتحقق إلا في غياب القوات الأمريكية. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ادعاءات الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مداخل ومخارج مضيق هرمز. وأكدت سنتكوم في بيان أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا بغض النظر عن تهديدات وهجمات الحرس الثوري، مشيرة إلى أن السفن التجارية تستمر في استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي. يأتي ذلك فيما أعلنت إيران أن الممر الجنوبي من مضيق هرمز ملغوم، محذرة من العبور خلاله. قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن واشنطن

0: تعزز قواتها وكوادرها الطبية وأسلحتها في الشرق الأوسط لمنح ترامب خيارات عسكرية أوسع بشأن إيران في المرحلة المقبلة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تعزيز القوات الأمريكية بالشرق الأوسط قد يهدف إلى منح ترامب قدرة أكبر على استهداف الحوثيين في اليمن. أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وتعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل. ويخصص القانون الجديد أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ أكثر من تريليون دولار بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء 7 لصالح مشروع القانون ورفضه جميع الديمقراطيين باستثناء 6. أكد الرئيس الإيراني على وجوب تزايد وتيرة الاتصالات بينه وبين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حتى يتم التمكن من حل المشكلات التي تواجه إيران. تصريح قرئ على أنه تخوف من بازوشكيان من تحميله المسؤولية وحده إزاء الوضع الراهن.
1: إيران تغرق في تداعيات الحرب وبازوشكيان يرفض تحمل المسؤولية وحيدا. مرشد في الكواليس يصدر القرارات ورئيس يتولى التنفيذ. معادلة يبدو أن بازوشكيان لم يعد يقبل بدفع تكاليفها التاريخية وحيدا.
2: الاتصالات مع المرشد تتزايد يوما بعد يوم ويجب أن تتزايد حتى نتمكن من حل مشكلاتنا بتوجيهاته.
1: فهل مسح بازوشكيان يديه من المسؤولية إزاء ما يحصل في البلاد؟ وفق مراقبين بازوشكيان يدعو مجتبى لمزيد من الحضور وهو الذي لم يظهر بعد واختصرت قراراته على
3: الأخبار خلصت وهلأ الساعة الذهبية يلي كلكن بانتظارها. أهلا وسهلا فيكن على الساعة من الأغاني الخالبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكن، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلأ على Radio 2
4: MP. What we gonna do right here is go back.
5: نزل
4: way back.
5: نزل
4: back into time.

0: أسألك الذهاب يا حبيبي، أسألك الذهاب.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول، يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباف مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها Stand up, don't be afraid. وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سمحة. حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 19، على صعيد ملبورن بارد وممطر 12 درجة مئوية، وهون ببيروت حار جدا وبتوصل لل 32 درجة. استراحة سريعة ومن بعدها منسمع نحن وياكم لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: تحذير جديد من وزارة الخارجية الأسترالية من مغبة السفر إلى لبنان، العراق وسوريا، بالإضافة لتوقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعاون نووي تاريخي. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو توامي أستراليا.

معكم مستمعينا وبرفقتكم الحلوة مكملين مشوارنا عبر راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. خلينا هلأ نترك مجال للموسيقى هي تحكي ولصوت فيروز يخدنا برحلة مليانة حنين. نسمع غنيتها يا طير.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم مستمعينا شو آخر وأهم التطورات دايما من 2ME أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات.
11: Today, Connor, with the top stories. The Prime Minister's been speaking at the Labor Party's national conference in Adelaide, and he's announced his government will create a new Fair Work Court. He says the court will work in consultation with the Fair Work Commission and resolve disputes faster and with lower costs. He's also announced an expansion of a scheme that gives some students payment for undertaking work placements as part of their university courses. Thousands of public school teachers are marching through the streets of Melbourne and are gathering in regional Victoria as educators walk off the job for the second time this year. The 24-hour strike comes after Australian Education Union members voted to reject the state government's latest pay offer on the weekend of 28% over 4 years. Teachers are frustrated by high workloads and say they're working too many hours without pay. And the latest jobs data is out. The unemployment rate remained at 4.4% in June, but the underemployment rate did pick up a bit. At least one economist says the numbers show people are opting to stay in their jobs while Australia faces economic uncertainty, especially from the re-escalating war in the Middle East. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: لا يكفي
13: والحقائق لا تبنى إلا بالموت. معي أنا محمد الحمادي على سكاي نيوز عربية.

0: الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران، وتقارير عن تعزيز واشنطن قواتها في الشرق الأوسط لمنح ترامب خيارات عسكرية أوسع. السعودية تؤكد استهداف إحدى سفنها في البحر الأحمر، والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن مهاجمة ناقلتي نفط. الخارجية الأمريكية تؤكد استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية عام 2024 رغم محاولات التهرب من المسؤولية. الكرملين يؤكد استمرار القتال في أوكرانيا، وزيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر سبل تفعيل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أفادت مصادر أمريكية مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري والطبي في الشرق الأوسط عبر نشر قوات إضافية ورفع جاهزية أسلحة استراتيجية في خطوة تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب خيارات أوسع في التعامل مع إيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن قوات عمليات خاصة انتشرت في المنطقة ومسعفين بالتزامن مع تعزيز أسراب مقاتلات ورفع جاهزية القاذفات في قواعد أمريكية وبريطانية. وأضافت الصحيفة أن هذا التعزيز قد يمنح واشنطن قدرة أكبر على تنفيذ عمليات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في ظل التهديدات المرتبطة بحركة الملاحة في البحر الأحمر. هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور هرمز. كما قال ترامب لاحقا إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها ليست جاهزة بعد، وأعرب عن اعتقاده بأنها ستكون مستعدة للدخول في تسوية خلال الفترة المقبلة.
2: بخصوص إيران، إنهم يتعرضون لضربة قوية ويريدون إبرام صفقة، لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين لإبرام صفقة، لأنهم في كل مرة يبرمون فيها صفقة يريدون تغييرها وتغيير كل شيء. إنهم ليسوا مستعدين.
3: السفن مقابل الجسور، معادلة جديدة يرسمها دونالد ترامب في المواجهة مع إيران. إذا استهدف الطهران الملاحة في مضيق هرمز، فلن يقتصر الرد الأمريكي بحسب كلامه على البحر، بل قد يمتد إلى قصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء، حتى تلك الواقعة قرب العاصمة طهران أو داخلها. وعيد عاد ليؤكده الرئيس الأمريكي قبيل مشاركته في مراسم إعادة رفات 3 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات نسبت إلى

0: توصل إلى اتفاق جديد مع طهران، لكن بشروط أكثر صرامة، بمعنى آخر أن تتوفر ضمانات حقيقية لبنوده.
1: عندما توقع اتفاقا ثم تخرقه، فهذا الاتفاق يتوقف عن السريان. هذا لا يعني أنك لا تستطيع التوصل إلى اتفاق آخر مستقبلا، لكن حينها يجب تقييم إن كان سيتم الالتزام بشروطه كما يجب.
0: ميدانيا، تركزت الضربات الأمريكية منذ استئناف العمليات على مراكز القيادة الإيرانية، واستهدفت أيضا القدرات البحرية وحظائر الطائرات، بالإضافة إلى مرافق تخزين المسيرات والبنيات التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. وحتى الآن بقيت العاصمة طهران بعيدة عن مرمى الضربات الأمريكية، إذ انحصر القصف في جنوب إيران والجزر المطلة على مضيق هرمز. لكن لهجة ترامب الأخيرة تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تصعيدا، مرحلة قد تضع العاصمة الإيرانية في دائرة الاستهداف.
2: هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم تصعيد الهجمات على إيران في الأيام المقبلة. وفي السياق أفاد موقع أكسيوس بأن مدير الموساد الجديد التقى مدير CIA بشأن إيران في واشنطن قبل أسبوعين. كشف مصدر لشبكة CNN الأمريكية أن المدير الجديد لجهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان التقى بمسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال زيارة قام بها قبل أسبوعين إلى واشنطن. وأوضح المصدر أن جوفمان شارك معلومات استخباراتية حول جبل الفأس الإيراني القريب من منشأة نطنز جنوب البلاد، إلى جانب معلومات عن اليورانيوم والاقتصاد. في المقابل، هددت إيران بوقف تدفق النفط في المنطقة وباستهداف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية إذا نفذت واشنطن تهديداتها. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأضاف أنه لا يتمكن أحد في المنطقة من بيع النفط إذا لم تتمكن إيران من فعل ذلك، مشيرا إلى أن أمن المضيق لن يتحقق إلا في غياب القوات الأمريكية. وعلى الأرض، قال الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث ضرباته ضد إيران لليلة 12 على التوالي. وذكر البيان أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وأصولا للدفاع الجوي. وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بيدوي انفجارات في مناطق عدة جنوب وغرب إيران، بينما تحدث حاكم مدينة بوشهر عن إصابة محطة للكهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد بالهجمات. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف منطقة في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران. في الوقت ذاته، بدأ التلفزيون الإيراني بسماع ضوئي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. في الكويت، أعلن الجيش عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني آثم. ودعا الجيش الكويتي إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة على الجهات المختصة. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تغيير مسار 9 سفن تجارية إيرانية وتعطيل سفينة واحدة في حصيلة عملياتها ليوم الثلاثاء. وأوضحت في بيان أن ذلك يأتي في إطار فرض القوات الأمريكية للحصار البحري على إيران ولضمان الامتثال الكامل للحصار. كما نفت القيادة الوسطى الأمريكية ادعاءات الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مداخل ومخارج مضيق هرمز. وأكدت سنتكوم في بيان أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا بغض النظر عن تهديدات وهجمات الحرس الثوري، مشيرة إلى أن السفن التجارية تستمر في استخدام المضيق.

0: بدعم عسكري أمريكي. يأتي ذلك فيما أعلنت إيران أن الممر الجنوبي من مضيق هرمز ملغوم محذرة من العبور خلاله. أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون ضخم يتعلق بالسياسة الدفاعية على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران وتعزيز علاقات البنتاغون مع إسرائيل. ويخصص القانون الجديد أكبر ميزانية على الإطلاق للجيش تبلغ أكثر من تريليون دولار بموافقة 216 صوتا مقابل معارضة 212 صوتا. وصوت جميع الجمهوريين باستثناء 7 لصالح مشروع القانون، رفضه جميع الديمقراطيين باستثناء 6. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم لبديوي إن هجمات إيران على دول المنطقة تعطل مسيرة التنمية وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. وخلال جلسة لمجلس الأمن عقدت تحت عنوان حوكمة الموارد الطبيعية ركيزة للسلام والأمن، طالب لبديوي المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات والهجمات الإيرانية.
1: منذ 28 من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها.
0: أعلنت السعودية عن تعرض سفينة تابعة لإحدى الشركات المحلية للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدماتها وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية. يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي في اليمن على استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة. وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
2: بلشت معكم ساعة جديدة على 2 AM أستراليا، وأهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا. راح نفتتحها بغنية بتحمل محبة كبيرة للبنان

0: منتابع معكم بأخبارنا وبروح شوي للأخبار الإقليمية. منشوف أنه الحكومة اليمنية اتهمت إيران بالسعي لتوسيع التصعيد بالمنطقة من خلال اليمن. نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى النعمان قال أنه إيران عم بتحاول تفتح جبهة اليمن بقوة، واعتبر أنه المنطقة كلها مستهدفة من طهران ومن جماعة الحوثيين. وبحسب قوله قال أنه الأرقام بتكذب ادعاءات الحوثيين بوجود حصار، واتهم الجماعة أنه ما بتؤمن بالحلول السلمية وأنه ما بتقدر تستثمر إلا بأجواء الحرب والتصعيد. بحسب نعمان الحكومة اليمنية بلشت من جديد بتصدير النفط ومنحت الحوثيين فرصة أخيرة للدخول بمسار سياسي ينهي الأزمة، مؤكدا أنه ما بقى ممكن يضل اليمن عايش بحالة لا حرب ولا سلم، وهذا الشيء اللي كنا عم نشهده كمان قبله نحن بلبنان. كمان قال أنه الحكومة أنهت الإجراءات الخاصة بتوحيد القرار العسكري، وشدد على أنه ما بتتمنى ترجع للحرب، ولكن بنفس الوقت عم تشتغل لحماية استقرار اليمن ومصالح شعبه. أما من جهة تانية أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تجدد تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة، محذرة من أنه هالتطورات ممكن تزيد من حدة التوتر بالمنطقة. ولتوضيح مستمعينا هالمواقف بتعبر عن وجهة نظر الحكومة اليمنية. بينما الصراع باليمن بعده معقد وكل الأنظار رح تبقى على أي تطورات جديدة بالمرحلة المقبلة. معكم منكمل من هون من راديو 2 أمي أستراليا، ونهاركم سعيد. Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME. No limits.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: نكمل معكم بمشوارنا وأطيب التحيات وجهلكم إياها من وين ما كنتوا عم تسمعونا. منشوف سوا حالة طقس بكرة الجمعة باب الويك أند. بسدني حيكون مشمس بالإجمال، درجات الحرارة 16، بارد وغائم على صعيد ملبورن 14 درجة مئوية. أما عنا ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل لل 31 درجة. كمل برفقتكم، منروح شوي لخبر من الأخبار العالمية. أمريكا جددت تأكيدها أنها بعدها من فتحة على التفاوض مع إيران رغم استمرار التوتر بالمنطقة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن واشنطن مستعدة ترجع إلى طاولة المفاوضات إذا كان في جدية من الجانب الإيراني، معتبر أن المشكلة الأساسية اليوم بحسب قوله هي أن طهران ما عم تبدأ استعداد حقيقي لاستئناف المحادثات، وكمان أن أمريكا بعدها مستعدة للحوار إذا توفرت الإرادة للوصول يعني إلى تسوية بتخفف التوتر بالشرق الأوسط. وحذر روبيو كمان من أنه أي تهديد لحرية الملاحة البحرية، مؤكدا أنه تعطيل الممرات الدولية وخصوصا بمضيق هرمز ما بيأثر بس على المنطقة، بل ممكن ينعكس على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة وسلاسل الإمداد. وبتجي هيدا التصريحات بوقت ما زالت في المنطقة عم تشهد تصعيد عسكري وسط مخاوف من توسع التوتر وتأثيره على أمن الملاحة الدولية. طبعا منشوف شو مخبيت لنا الأيام الجاية، وحتبين إذا رح ترجع الدبلوماسية تاخد دورة أو إذا التصعيد حيبقى هو اللي مسيطر على المشهد.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.

0: نية الحلوة مع فارس كرم على الخير ناوي برجع لكم ومنروح لخبر من الأخبار الصحية وواعد بعالم الطب مع نتائج مشجعة للقاح تجريبي ممكن يساعد مستقبلا بالوقاية من سرطان البنكرية. باحثون من جامعة جونز هوبكنز بأمريكا أعلنوا أنه لقاح تجريب استهدف طفرة جينية شائعة مرتبطة بسرطان البنكرياس نجح بتحفيز جهاز المناعة عند معظم المشاركين بالدراسة حتى يتعرف على الخلايا غير الطبيعية ويهاجمها قبل ما تتحول لسرطان. وشملت الدراسة 20 شخص عندهم خطر وراثي مرتفع للإصابة بالمرض وتبين أنه اللقاح حفز استجابة مناعية قوية عند 18 منهم، يعني 18 من أصل هالعشرين، واستمرت هالاستجابة لمدة وصلت إلى سنتين، وخلال فترة المتابعة ما سجل أي إصابة بسرطان البنكرياس بين المشاركين. ولكن المهم نوضح أنه الباحثين شددوا على أنه هيدي الدراسة كانت هدفها الأساسي التأكد من سلامة اللقاح وقدرته على تنشيط المناعة، ولهلأ ما بتثبت أنه اللقاح بيمنع يعني الإصابة بسرطان البنكرياس بشكل نهائي. أكدت كمان رئيسة فريق البحث أنه النتائج تعتبر بداية مشجعة ولكن ما زال في دراسات وتجارب إضافية مطلوبة قبل اعتماد هاللقاح بشكل رسمي. بس اللي منشوفه من هالخبر أنه طبعا النتائج بتعطي أمل كبير، بس ما في شيء بيجي بالهين، كله بده سنين، بده وقت، الطريق بعده طويل قبل ما يتحول هيدا اللقاح لعلاج أو وسيلة وقاية معتمدة. ورح نتابع أي تطورات جديدة معكم بكل المواضيع مثل العادة من راديو 2ME أستراليا.
1: The biggest hits.
2: Hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
3: يا دلعك يلي مدلعك.
2: هشام الحج.
1: From the biggest singers.
4: على إذاعة 2ME.
5: صدقني نسيت.
4: عبير نعمل.
5: موجود بالغني.
1: Only on 2ME.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: This is

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم كل المستجدات. خليكم معنا برفقة راديو توأم يا أستراليا. استراحة قصيرة ومنتابع جولة أخبار ساعة تنتين.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. The Prime Minister's been speaking at the Labor Party's National Conference in Adelaide, and he's announced his government will create a new Fair Work Court. He says the court will work in consultation with the Fair Work Commission and resolve disputes faster and with lower costs. He's also announced an expansion of a scheme that gives some students payment for undertaking work placements as part of their university courses. Thousands of public school teachers are marching through the streets of Melbourne and are gathering in regional Victoria as educators walk off the job for the second time this year. The 24-hour strike comes after Australian Education Union members voted to reject the state government's latest pay offer on the weekend of 28% over 4 years. Teachers are frustrated by high workloads and say they're working too many hours without pay. And the latest jobs data is out. The unemployment rate remained at 4.4% in June, but the underemployment rate did pick up a bit. At least one economist says the numbers show people are opting to stay in their jobs while Australia faces economic uncertainty, especially from the re-escalating war in the Middle East. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: إيران في الجولة 18. تمام السادسة صباحا في هذه اللحظات على شاشة الجزيرة. نرحب بكم في ساعة نتابع معها تغطيتنا المستمرة أيضا للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى التطورات في لبنان. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قبل قليل بأنها أكملت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك لإضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وقالت بأنها استهدفت مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. في إيران كانت وسائل إعلام أفادت بدوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان الواقعة جنوب البلاد، وأيضا في محيط مدن بندر مهشر وأهواز ورامشير وأندمشق في جنوب غربي إيران، بينما تحدثت محافظة بوشهر الإيرانية الواقعة جنوبي البلاد عن هجوم استهدف محطة كهرباء أمس الأربعاء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي إيران قال إن شخصين قتلا وأصيب 11 في هجوم أمريكي على معبر الشلامجة الحدودي مع العراق. من جانبه تحدث الحرس الثوري الإيراني عن انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز المليء بالألغام بما وصفه بتحريض أمريكي، وأضاف أنه سينفذ عملية عقابية على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم إيراني يستهدف أي سفينة بقصف جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو في داخلها. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين في محاولة للتفاوض وإن واشنطن منفتحة على التفاوض لكنها لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر. وأضاف روبيو أن الاتفاقات مبنية على الامتثال وأن طهران أبرمت مع واشنطن اتفاقا ثم انتهكته ولم يعد ساري المفعول. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن من يساهمون في أي عدوان على بنية بلاده التحتية سيعتبرون أهدافا مشروعة أيا كان الدعم الذي يقدمونها أمام مقر خاتم الأنبياء. فقال إن الولايات المتحدة إذا ضربت البنية التحتية لإيران فستضرب البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة. بشأن التطورات في لبنان قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت للجزيرة قال إن إطلاق أول مرحلة تجريبية في لبنان خطوة جديدة، وإن تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية جزء من مساعي واشنطن ومن الاتفاق الثلاثي. خلال تفقده لبلدة زوطر الغربية الواقعة في جنوب لبنان قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة ستواصل حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. نتابع معكم مزيدا من التحديثات من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، إذن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إنهاء جولتها الجديدة 12.

0: استغرقت 5 ساعات، حيث بحسب سنتكوم استهدفت قدرات بحرية إيرانية وكذلك مخازن للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي، حيث أكدت سنتكوم أن الهدف هو مواصلة تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين. أضافت القيادة المركزية أن هذه الضربات تتزامن مع الحصار البحري المطبق على الموانئ الإيرانية الذي استؤنف هذا الشهر. أشارت إلى أنها في هذا السياق أعادت حتى الآن توجيه 9 سفن تجارية، كما عطلت سفينة واحدة، وذلك بهدف منع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. أكدت أيضا سنتكوم في لازمة باتت تطبع البيانات العسكرية بأن أكثر من 50,000 جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء الشرق الأوسط، وبأنهم يتمتعون بأعلى درجات الجاهزية من أجل تنفيذ العمليات ومواجهة أي تطورات، وهي رسالة واضحة في الحقيقة تؤكد بأن هذه الحملة العسكرية متواصلة وآخذة أيضا في التزايد. سياسيا في نفس السياق، وزير الخارجية الأمريكي كان حذر في تصريحات من مانيلا بالفلبين من أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف السفن التجارية من جانب إيران والاعتداء على الأمريكيين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن كذلك أن مذكرة التفاهم مع إيران لم تعد قائمة بعدما وصفه بانتهاك طهران لبنود هذه المذكرة، لكنه أشار إلى أن أي اتفاق جديد هو اتفاق لا يزال محتملا وممكنا، ولكن سيقاس بمدى التزام إيران بتنفيذه، بمعنى ليس موافقة على الورق فقط وإنما أفعال مقترنة بهذه الالتزامات. كشف أيضا أن الاتفاق كان ينص على إعلان من جانب إيران يتضمن فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، لكن طهران استهدفت في ذلك اليوم، وكان يشير في الحقيقة إلى جولة المفاوضات في عمان، أنه في ذلك اليوم الذي كانت تتوقع فيه واشنطن بيانا إيرانيا بشأن هرمز قامت باستهداف سفينة في ذلك اليوم، وهو ما اعتبره أنه مؤشر على عدم جدية إيران، واعتبر أن ذلك نسف الثقة في المسار التفاوضي. شدد أيضا على أن ترامب لا يزال يفضل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكنه في نفس الوقت يمتلك خيارات كثيرة، في إشارة إلى الخيارات إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة أمام طاولة الرئيس. ويتقاطع ذلك مع مواقف ترامب هذا اليوم الذي أكد بأن الضربات تحقق تقدما وبأن الهدف النهائي لا يزال هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واعتبر أن طهران تريد اتفاق لكنها ليست مستعدة بحسب ترامب بعد للالتزام بذلك، خاصة في ضوء ما جرى بشأن مذكرة التفاهم بين الجانبين، ولا سيما البند 5 الذي أثار جدلا كبيرا بين الجانبين بشأن تفسيره، وهو البند المتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز. ترامب صعد أيضا على مدار هذا اليوم من تهديداته لإيران، مهددا إياها بأنه في حال استهدفت أي سفينة في مضيق هرمز سيؤدي ذلك إلى قصف من جانب الولايات المتحدة للبنية التحتية المدنية، سواء جسور أو محطات كهرباء، بما في ذلك منشآت قرب العاصمة الإيرانية طهران. وهي رسالة واضحة بأن الرئيس دونالد ترامب يبقي يده على الزناد في الوقت الذي يعطي فيه أيضا إشارات بأن المسار التفاوضي لا يزال قائما. محمد،
1: شكرا جزيلا محمد الأحمد من واشنطن. عمر هواش، بينما أعلنت القيادة المركزية إنهاء عملياتها العسكرية في هذه الجولة الحديثة، ما الذي أحصته إيران جراءها؟
2: نعم محمد، أحصت العديد من الانفجارات والهجمات التي سجلت في 4 محافظات إيرانية، كان آخرها ما أعلن في محافظة كرمانشاه غرب إيران عن دوي انفجارات في إحدى مدن تلك المحافظة، من دون الحديث حتى الآن عن طبيعة الاستهداف أو الأماكن التي ضربت أو ربما الخسائر المادية أو البشرية. الأبرز كان في محافظة خوزستان هذه الليلة في غرب أو جنوب غرب إيران، وتحديدا معبر شلمجة الحدودي مع العراق، حيث تعرض مكان بالقوة

0: من صالة الركاب في المعبر لهجوم أمريكي صاروخي، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 شخص آخرين حسب ما أفاد مساعد محافظ خوزستان جنوب غرب البلاد. معبر شلمته هو أحد أهم المعابر بين إيران والعراق، ويشهد اكتظاظ خلال هذه الأيام نتيجة اقتراب موعد 40 الإمام الحسين.
1: تحياتي مجددا لكم مستمعي راديو 2 ام استراليا 1638 ام. رجعنا نكمل مشوارنا وبدايه ساعه جديده حتكون هلا برفقه نجاة صغيره، خليكم معنا.

0: لمشوارنا متابعين، وعندنا خبر فني وتطور جديد بخص الفنان فضل شاكر. بلش صفحة جديدة بحياته بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأضواء. فضل غادر لبنان متوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد التطورات القانونية الأخيرة ورفع قرار منع السفر عنه، وسافر على متن طيارة خاصة وكان برفقته ابنه محمد وبنته رنا. بصراحة هالخبر شكل مفاجأة لكثير من الناس، لأنه بيفتح مرحلة جديدة بحياة فضل بعد هالسنوات الطويلة من الابتعاد. وبحسب المعلومات، مغادرته اجت بعد قرار المحكمة العسكرية إلغاء منع السفر الاحتياطي بحقه، وبعد ما صار قادر يستخرج جواز سفر لبنان جديد ويتنقل بشكل طبيعي. أما بالفترة الجاية فمن المتوقع يقيم بقطر، حيث رح يخضع للرعاية الطبية ويتابع ترتيبات إقامته وعلاجه بحسب المعلومات المتداولة. وكان فضل شاكر سبق ووجه رسالة لجمهوره شكر فيها كل شخص وقف إلى جانبه وطلب منهم يعطوه شوية وقت حتى يستعيد صحته ويطمن على عائلته. نتمنى كل التوفيق بحياة فضل شاكر، وجمهوره أكيد ناطر أي جديد عنه. منكمل معكم بعد استراحتنا، رح نسمع على الفنانة نجوى كرم سهراني. 2ME
1: Trusted Talkback. على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروجرامكم.
2: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: تحذير جديد من وزارة الخارجية الأسترالية من مغبة السفر إلى لبنان، العراق وسوريا، بالإضافة لتوقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعاون نووي تاريخي. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

عبالي خبركم مستمعينا خبرية هيك حلوة من مهرجانات لبنان. كانت ليلة مميزة بمهرجان أعياد بيروت وبطلة كان الفنان الأردني الأخرس. أحيا تاني أمسية الدورة الـ11 من المهرجان، كان في حضور جماهير كبير بالواجهة البحرية بالنقاش وأدى مجموعة من أشهر أغانيه، والجمهور أكيد كان حافظ الكلمات ورددوها معه من أول الحفل لآخره. واضح أنه شعبية الأخرس عم تكبر سنة بعد سنة، صار عنده مكانة حلوة بين نجوم الجيل الجديد. وعلى هامش الحفل عبر الأخرس عن حبه الكبير للبنان وقال أنه بيعتبر بيروت بلده الأول مش التاني، وكمان أنه كل ما بيحس أنه بيتعب أو ضغط بيحب يجي على بيروت لأنه بيلاقي فيها محبة الناس والأجواء اللي هو بحبها. كمان أشاد بمهرجان أعياد بيروت وصفه أنه من أهم المهرجانات بالمنطقة ودايما بيكون مليان مفاجآت وفنانين كبار. أما المهرجان فمكمل ببرنامج حافل مع حفلات لجي مانوكيان، جوزيف عطية، إبراهيم معلوف، مروان خوري، على أنه تختم إليسا فعالية الدورة هالسنة بحفل منتظر آخر هالشهر. وأكيد مثل كل سنة مستمعينا أعياد بيروت بتثبت أنه رغم كل الظروف بيروت بعد عاصمة للفن للحب، وبعد بتعرف تجمع الناس على الموسيقى والفرح. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: نعيش تعال حس بالأمان والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بنحييكم من جديد مستمعينا وبرجع لعندكم ومنتابع بالوقت اللي تبقى لنا بأجوائنا وأغانينا الحلوة عبر 2AM أستراليا. وبرجع بذكر بحالة طقس بكرة الجمعة 24 جولاي بالويك أند بسيدني حيكون مشمس بالإجمال، درجات الحرارة 16، غائم وبارد على صعيد ملبورن 14 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقس نحار وبتوصل الحرارة لل 31 درجة. عنا هلأ استراحة سريعة، من بعدها رح نكون برفقة الفنان عمرو دياب، نسمع جولة كتير حلوة من الأغاني، كمان حنسمع لدينا حايك، جو أشقر، شيراز، فضل شاكر، ونختم آخر شي برفقة خالد. 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: لكل اللي رفقوني من أول المشوار أو حتى اللي انضموا بعدين خلاله، فبقلكن thank you كتير لأنه شاركتونا هالنهار وهالأربع ساعات منه. بتمنى لكم بقية نهار حلو هادي مليان راحة، أخبار حلوة، وتكونوا دايما بألف خير. رح أترككم مع نشرة أخبار الساعة 3، وبعدها دايما متابعة المشوار مستمرة برفقة زملائي على 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 خلف KFC.
8: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، سئة كفاءة ومصداقية بالعمل.
9: تمام. وسادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
10: ونستهل النشرة بالعناوين: سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية ضد أهداف عسكرية إيرانية، ترامب يهدد بقصف بنى تحتية في إيران، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق للطاقة النووية مع السعودية. زيلينسكي تحدث مع مبعوثي ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية. في نشرة السادسة أيضا: جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات، حرائق في الجزائر أيضا، وموجة حر شديد في تونس.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: في التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن واشنطن والرياض توصلتا إلى اتفاقية بشأن الطاقة النووية المدنية، ما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم. وبخلاف خطة الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة. سليمان ياسيني.
11: الاتفاق المعروف باسم اتفاقية المادة 123 وقعه كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت وناظره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن يحال إلى الكونغرس الأمريكي للمصادقة عليها قبل دخوله حيز التنفيذ. وأثار الاتفاق جدلا واسعا في الولايات المتحدة لكونه لا يتضمن البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش موسعة، كما يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم وهو ما تعتبره جماعات الحد من الانتشار النووي مسارا قد يفتح الباب أمام تطوير أسلحة نووية مستقبلا. وفي المقابل تؤكد واشنطن أن الاتفاق يلتزم بمعايير عدم الانتشار النووي المنصوص عليها في القانون الأمريكي، كما تشير الرياض من جانبها إلى الطابع السلمي الخالص للمشروع رغم تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سابقا أن المملكة ستسعى إلى امتلاك سلاح نووي إذا أقدمت إيران على ذلك، وهو ما أثار مخاوف لدى خبراء ومشرعين أمريكيين من احتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط إلى جانب معارضة إسرائيل للمشروع.
10: هل ستؤدي الاتفاقية إلى سباق تسلح نووي في المنطقة منطقة الشرق الأوسط؟ وهل من تعويض عما لحق بالرياض جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ نستمع إلى مقاله في هذا الإطار لمونتي كارلو الدولية مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي.
12: السعودية عندما توجهت للطاقة النووية السلمية هو لتخفيف اعتمادها على الوقود الأحفوري والإسهام في إحداث نقلة نوعية في توليد الطاقة الكهربائية ومجال تحلية المياه. تعتبر تحدي حقيقي للمملكة العربية السعودية بعيدا عن مسألة السباق النووي أو سباق التسلح النووي الذي يسعى له النظام الإيراني. معطيات الواقع توحي بأن الصعود معرقلة في الكونغرس الأمريكي تبدو صعبة، أمر عرقلة لأنه سيحتاج إلى الثلثين. النقطة الثانية أيضا، الأصدقاء في الكونغرس الأمريكي يدركون بأن المملكة العربية السعودية اليوم في دولة راشدة ودولة تؤمن بالسلام وليس لها أطماع توسعية، وهي من اقترحت مبادرة السلام العربية ولا تزالت تعتبر السلام هو الخيار الاستراتيجي. أكدت دائما بأن البرنامج النووي هو برنامج سلمي.
10: مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، وكان يتحدث لليال بشارة. ولليلة 12 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية في إيران، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية النار على سفينة في مضيق هرمز. طهران ردت بأنها إذا لم تضمن أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة. علي الباشا من طهران.
13: العين بالعين هي استراتيجية إيران العسكرية، وأي دولة تقدم أي نوع من الدعم لأمريكا ستكون هدفا شرعيا لضرباتنا في حال نفذ الرئيس الأمريكي تهديده. هكذا رد عباس عرقشي وزير خارجية إيران على تهديدات الرئيس ترامب باستهداف جسر أو محطة كهرباء مقابل أي باخرة تستهدفها القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز. الحرس الثوري أكد أن سياسته في مضيق هرمز لن تتغير، لا يمكن لأي سفينة

0: أنها لم تنضج بما فيه الكفاية على أقل تقدير. علي باشا، طهران، مونتي كارلو، دولية.
1: والحرس الثوري الإيراني قال فجر اليوم إن واحدة من 3 ناقلات نفط نشب بها حريق عقب انفجار في أثناء عبورها أو محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوب مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلتين الأخريين عادتا أدراجهما. بدورهم أعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين. من صنعاء، محمد سماوي.
2: أكدت القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن العملية العسكرية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما. وتؤكد المصادر أن 9 ناقلات تغادر موانئ سعودية وتعود أدراجها بعد تحذيرات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وإلى هذه اللحظة لم تأتي أي ردة فعل ميدانية سعودية أو من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تجاه استهداف السفن والحصار المفروض قبل أيام. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو، الدولية.
1: وسائل إعلام رسمية سعودية أفادت منذ بعض الوقت بأن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. في الأثناء يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل على وقع التصعيد على جبهة إيران وبدء تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان. وبين هذا وذاك تقدر الدولة العبرية بأن توسيع حجم الهجمات الأمريكية على إيران قد يزيد فرص انضمام إسرائيل إلى المواجهة، كما ينقل مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: بحسب مصادر سياسية إسرائيلية، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنها بصدد تصعيد ضرباتها وتوسيع رقعة الهجوم على إيران في الأيام القادمة، وقد يشمل لأول مرة منذ وقف إطلاق النار استخدام القاذفات الثقيلة، ما يوحي أن هناك استهدافا محتملا لجبل الفأس قرب منشأة ناتانز الذي تقول إسرائيل إن إيران نقلت إلى جوفه آلاف أجهزة الطرد المركزي، ما يرفع نظريا احتمال أن تنضم إسرائيل للمواجهة إما بطلب أمريكي مباشر أو بسبب استهداف إيراني محتمل. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان حدد اجتماعا للكابينت الأمني السياسي المصغر الأحد مساء للبحث في تبعات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على إسرائيل، فيما يحاول نتنياهو أن يرتب لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل في واشنطن على هامش مشاركته في جنازة السيناتور الجمهوري لينزي كراهام. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، دولية.
1: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من بلدة زوطر الغربية غدا انتشار الجيش اللبناني فيها أن بيروت ستواصل حشد كل الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. جاء ذلك غدا تشديد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. بعد محادثات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع المبعوث الأمريكي أو المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول استئناف الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا، ينعقد في مانيلا على هامش اجتماعات آسيان لقاء بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لبحث طبيعة التصور الأمريكي الحالي لتسوية أزمة أوكرانيا ورؤية واشنطن لأهمية المقترحات التي طرحت خلال قمة ألاسكا. المزيد من موسكو مع مراد أحمد.
4: استبق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاءه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بالإعلان عن أن المحادثات ستتركز على استضاح الرؤية الأمريكية لتسوية أزمة أوكرانيا، وأضاف أن بلاده تنطلق من قناعة بأن واشنطن لم تتخلى عن مقترحات قمة ألاسكا، ونفى لافروف وجود أي مبادرات تفاوضية جدية تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا في الوقت الحالي، وأشار إلى أن واشنطن توسع نطاق دعمها لكييف ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة بل أيضا بتقديم المعلومات الاستخباراتية. الوزير

0: روسي اتهم في وقت سابق أوروبا وأوكرانيا بمحاولة إبعاد الولايات المتحدة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا. وينعقد لقاء لافروف روبيو في ظل تصعيد الهجمات الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في خاركوف وزاباروجيا ودانيسك، إضافة لاستهداف سفن الشحن والموانئ الأوكرانية لتعطيل الإمدادات العسكرية وإضعاف قدرات القوات الأوكرانية. وبالمقابل تكثف القوات الأوكرانية ضرباتها على الأقاليم الروسية بلغوراد وبريانسك وكورسك وراستوف وموسكو وشبه جزيرة القرم. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
1: ورئيس الأوكراني عين بالأمس الجنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل كييف بعد إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف. فمن هو دراباتي؟ حازم حماد.
2: ميخايلو دراباتي القائد الجديد للجيش الأوكراني يمثل جيلا مختلفا من الضباط الذين صعدوا خلال سنوات الحرب، يجمع بين الخبرة الميدانية والتكوين الأكاديمي العسكري الحديث. ولد عام 1983 وتخرج من الأكاديمية العسكرية الوطنية في كييف قبل أن يتدرج في وحدات المشاة والعمليات الخاصة، حيث اكتسب سمعة قائد قادر على العمل تحت ضغط وعلى إدارة قواته في ظروف ميدانية معقدة. برز اسمه خلال معارك الجنوب عام 2023، حيث أشرف على عمليات دفاعية حدت من تقدم القوات الروسية في محاور حساسة، ما جعله أحد الضباط الذين يحظون بثقة واسعة داخل المؤسسة العسكرية. وفي عامي 2024 و2025 تولى قيادة القوات البرية، وهي أهم تشكيلات الجيش، حيث دفع نحو تحديث تكتيكات القتال وتطوير وحدات الاستطلاع والطائرات المسيرة، ما جعله يصنف ضمن جيل الجنرالات الجديد في كييف. تعيينه يأتي في لحظة سياسية مضطربة بعد إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف وما أثارته من احتجاجات ومخاوف بشأن مستقبل تحديث الجيش.
1: اشتعلت العديد من الحرائق في أنحاء مختلفة من جنوب أوروبا بالأمس، خصوصا في محيط مدريد في إسبانيا وفي منطقتي كالابريا وصقلية في إيطاليا وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. وفي الجزائر نقلت أجهزة الإسعاف أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق البلاد بحسب ما أعلنت السلطات، التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها بسبب الحرائق. محمد بوشيبة.
3: الحرائق اندلعت مساء أمس في منطقة سريدية الحرجية بولاية عنابة شرق الجزائر، وتشهد الجهة الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق بحسب الحماية المدنية، التي قالت إنها ما زالت تعمل على إخماد حريق سريدي وأن المستشفى المحلي أخلي احترازيا. وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود في تصريح لوسائل إعلام محلية أشار إلى أن عدد البيوت المتضررة المحصاة حتى الآن يبلغ نحو 150، مشيرا إلى عدم تسجيل أي وفاة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الثلاثاء تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في الجزائر. وسجلت الحماية المدنية الجزائرية نحو 1550 حريقا خلال الأيام 12 الماضية. من جهتها أعلنت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة عن وضع 4 أشخاص مشتبه في إدرامهم حرائق رهن الحبس المؤقت.
1: هذا وتضرب موجة حر شديد تونس لامست فيها درجات الحرارة 50 في وقت يعيش فيه السكان على وقع انقطاعات متواترة للتيار الكهربائي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية ضد أهداف عسكرية إيرانية، ترامب يهدد بقصف بنى تحتية في إيران، والحوثيون يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، واشنطن تعلن التوصل إلى اتفاق للطاقة النووية مع السعودية، زيلينسكي تحدث مع مبعوثي ترامب لإعادة تفعيل الدبلوماسية، جنوب أوروبا يرزح تحت وطأة حرائق الغابات، حرائق في الجزائر أيضا وموجة حر شديد في تونس.
4: شكرا لك رولا أبي حيدر.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا
6: Taking a look in Sydney in Seven Hills, there's a truck breakdown on Wall Park Avenue, eastbound at Seven Hills Road. And over in Noguna, there's a crash reported on the Hume Highway at Edgar Street. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of an incident on the Monash Freeway, inbound before High Street. And over on the Hume Freeway, it's slow outbound off the Ring Road and inbound past Cooper Street. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: مع الفنانة يارا كركماز من تابع مشوارنا. مرحبا لك المستمعين راديو 2ME.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد the calligrapher كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682 هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. رجعنا لعنكم مستمعين تنطل عليكم بمشوار جديد وابتدى مشوار درافت تايم بروجرام برفتكم. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم ليوم الخميس اليوم 23 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسة بسدني اليوم درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 13 على الصعيد ميلبن. مشوارنا حافل اليوم بدعيكم تتكونوا معنا. رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية بتتابعوها بس من عنا من هون من راديو 2ME. كل جديد من الإظهارات الموسيقية بنتعرف عليه سوا بكل ساعة إذاعة 2ME بتتوقف تتعرفكن على آخر الإظهارات الحديثة. أيضا رح وفيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. أما هلا رح نتوجه لفاصل استراحة قصير وبنرجع تنبلش برفقتكم هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بميلبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جزلا أنا اسمي جوزيف ومتهم بس تألك شو مزوقة بحط بلا الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: 2ME Your Station. نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
11: Will Howard Evans with the top stories. Australia's unemployment rate has remained steady in June at 4.4% in seasonally adjusted terms. More than 76,000 extra people got a job last month, though most of those were part-time. Economists say the jobs market looks resilient given there's slowing economic growth, rising inflation and higher interest rates. The Trump administration is attempting to downplay concerns that a landmark deal signed with Saudi Arabia could lead to the spread of nuclear technology. The civil nuclear deal is set to allow Saudi Arabia to build reactors using American technology and to enrich uranium in the future. It's yet to be reviewed by Congress, but it's unlikely to be defeated. A witness has broken down in tears at the Royal Commission on Anti-Semitism while speaking about the Bondi shootings. Leslie Berger, former president of the New South Wales Jewish Board of Deputies, gave testimony this morning as the commission examined security for Jewish communities. Mr. Berger says he spent tens of thousands of dollars on security after his home was graffitied with a swastika in 2024. He became emotional as he told the inquiry his children were terrified after finding out about the Bondi shootings on social media. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: لليلة 11 على إيران. ماذا بعد؟
13: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
14: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
12: موجز إخباري جديد معك سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
15: نبيل رضا مستمعين الكرام صباحكم سعيد. قال الجيش الأمريكي أنه نفذ جولة جديدة من الضربات على إيران بتوجيه من الرئيس ترامب لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. ومن جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز فيما تتنافس الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وفي هذا السياق هدد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز، وذلك قبل حضور مراسم إعادة رفاة 4 عسكريين أمريكيين قتلوا في ضربات إيرانية. أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية أن سفينة تابعة لشركة محلية تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر بعدما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتين نفط تابعتين للمملكة في هذا الممر المائي. وقبل ذلك قرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة نسخة لمشروع قانون ضخم يتضمن أو يتعلق بالسياسة الدفاعية على الرغم من مخاوف الديمقراطيين بشأن تكلفته الباهظة والحرب مع إيران. قال مسؤول لبناني لرويترز إنه من المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل الجولة التالية من المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن في 4 من أب أغسطس المقبل بإيطاليا، في الوقت الذي يبدأ فيه البلدان تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان. وفي شأن اللبناني دائما أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة صورة الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي. نشر الجيش الإسرائيلي قائمة بأسماء 12 فلسطينيين قتلوا بنيرانه خلال الحرب في غزة، هم 11 لاعبا لكرة القدم وحكم معتمد لدى الفيفا، قائلا إنهم كانوا ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. في أوروبا خاصة في جنوبها اشتعلت العديد من الحرائق خصوصا في محيط العاصمة مدريد في إسبانيا وفي منطقتي كالابريا وصقلية في إيطاليا وفي بروفانس ومنطقة بوردو في فرنسا. نهاية الموجز، عودة إليك نبيل.
16: Taking a look in Sydney. In Pymble, there's a truck and car crash on the Pacific Highway northbound at Bobbinhead Road with delays back past Ride Road. And over in Riverwood, there's traffic lights blacked out due to a power failure on Balmore Road at Hannans Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Lynbrook on the South Gippsland Highway northbound at Evans Road. And over in Vermont South, there's a crash on the Burwood Highway outbound before Morack Road. Stainless helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا من جولتنا الإخبارية وأغانينا الرائعة جدا عم نتابعها سوا أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. كمان عم نترافق مع مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الخميس اليوم 23 من شهر جولاي تموز. ميس بولين هانسن تتوعد أكثر من 77 ألف شخص يعيشون في أستراليا بدون تأشيرات نافذة أو أوراق رسمية بأن المطار ينتظرهم حيث ستقوم بترحيل. طبعا هذا في حال وصلت إلى السلطة. بونسوار لكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة ونكمل.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: وزا يعني
0: نتوقف مع جولتنا الغنائية. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM.

0: فاصل استراحة قصير ونرجع تنتظر سوا هون راديو 2ME. مرحبا
1: 2ME, we just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى.

0: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الKFC.
4: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم. 2ma.com.au. Take 2ma anywhere with you. Anywhere.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع برفقتكم من تابعة عبر أثير راديو 2ME مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: On the air, every hour. First.

0: إلى زوطر الغربية.
1: مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: أنا وين لبانوراما.
1: رئيس الجمهورية في طريقه إلى بيروت ولدولة واحدة بجيش واحد. سلام وهيكل تفقد زوطر الغربية. روبيو حزب الله عدو سوريا ويحاول تقويض جهود حكومتها. ضبط 3 أطنان ونصف الطن من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى إفريقيا وتوقيف المتورطين.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: محليا لا شيء تقدم على كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن، حيث رسم خارطة طريق وطنية سيادية للبنان الجديد مع جيشه الواحد فقط. وفي الإطار السيادي أيضا كانت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى زوطر الغربية ورفع العلم اللبناني في ساحة البلدة. إقليميا برز كلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي شدد على أن حزب الله هو عدو لسوريا ويقوض عمل حكومتها.
0: من واشنطن وقبيل عودته إلى بيروت، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، وشدد على أنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، أي إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة مع برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.
1: في هذا الوقت تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من أب المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
0: أكد الرئيس نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين ترامب وعون في واشنطن هو النتائج على الأرض، على أرض الواقع، وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وعن انطباع حول كلام الرئيس ترامب الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال بري ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين.
1: في اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد العملية الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية على رأس وفد الملفات العسكرية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
0: من زوطر الغربية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
2: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، ضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا لأهلنا بالجنوب. بدأنا نحشد كل إمكانياتنا، الجيش موجود هون وقوى الأمن لأنه تحمي أهلنا عائدين، مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش. نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
1: على الأرض توغل الجيش الإسرائيلي في شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبية واستهدف القصف المدفعي علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارتي إسعاف للصليب الأحمر في ميفادون أمس، وتحقيقات ترجح أن حزب الله زرعها.
0: في الصيف استقبل رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل منسق الأمم المتحدة الجديد في لبنان جان أرنو.
1: أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان 11 مادة إضافية من مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في إطار استكمال مناقشة أحد أبرز مشاريع الإصلاح المالي.
0: بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الأمريكية بالسماح لجميع شركات الطيران المحلية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، التساؤلات كثيرة حول استئناف هذه الرحلات الجوية، إذ يتعين على السلطات الأمريكية إجراء مراجعة أمنية شاملة لمطار بيروت والتأكد من استيفائه معايير السلامة المطلوبة، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأمريكية ستبادر إلى استئناف رحلاتها إلى لبنان. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أكدت أنها تطلع إلى التعاون مع شركات الطيران والشركاء في مختلف الوكالات الحكومية لتنفيذ توجهات الرئيس ترامب ودعم العودة الآمنة للرحلات الجوية إلى لبنان.
1: رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز اعتبر أن لعودة الرحلات الأمريكية المباشرة إلى بيروت طابع سياسي وأمني وتجاري وسياحي، فالرئيس ترامب بقراره هذا يعلن أنه مطمئن

0: 70 للكنيسة المارونية، انتخب في 7 كانون الثاني 1899، وواجه السلطنة العثمانية بالصلاة والتدبير الحكيم والاتكال على العناية الإلهية. وعام 1915 حين اتخذ القرار العثماني بالتجويع الجماعي للشعب، أصدر البطريرك قرارات مصيرية حسب الأب أصفان خوري.
1: الكنيسة فتحت بيئة ديارة حتى بالكرسي البطريركي ببكركي انفتح أفران، وكانت الكنيسة كل يوم تخبز الخبز وتوزعه على الناس مجانا. ولما كانت الكنيسة يطلع عندها مواسم كانت توزع المواسم اللي عندها كمان على الناس مجانا بدون أي مقابل، وهذا ضروري كتير منتبه لقاله. الكنيسة بحين باعت ما لديها، لكن من بعد قيام دولة عثمان الكبير والتجاء السلطنة العثمانية استردت الكنيسة الكثير من أملاكها، حتى قضائيا استردتها.
0: إليك الورد يا مريم، ترتيلة كتب كلماتها البطريرك إلياس لحويك خلال فترة المجاعة الكبرى التي عانى منها لبنان. وقد لجأ البطريرك لحويك في تلك المرحلة العصيبة إلى الصلاة والتضرع إلى العذراء مريم، طالبا شفاعتها من أجل الشعب اللبناني الذي كان يرزح تحت وطأة الجوع والمرض، تعبيرا عن إيمانه العميق وتسليمه لبنان وأبنائه إلى حماية السيدة العذراء خلال سنين المحنة.

0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السلطات السورية لا تحب حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن شجعتها على التركيز على الأزمات الداخلية، وأضاف أن حزب الله عدو لسوريا ويحاول تقويض حكومتها وجهودها الجديدة، وعلى سوريا تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل أسلحة الحزب.
1: في هذا الوقت كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لأكسيوس عن مباحثات لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. ونقل أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن المشاورات لا تزال مستمرة في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها بشأن الحرب مع إيران، وما إذا كانت ستتجه نحو تصعيد عسكري جديد بالتنسيق مع إسرائيل.
0: هذا ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوسيع الضربات داخل إيران، معلنا أن الولايات المتحدة ستقصف جسرا أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز.
1: في المقابل نقل التسنيم عن مصدر عسكري أن إيران سترد بضرب بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية.
0: يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى إيران غدا على رأس وفد وزاري لبحث ملفات الغاز والتطورات الإقليمية وأزمة مضيق هرمز، فيما أكدت بغداد أن حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي لا يناقش خارج العراق.
1: أولى جولات نهائي بطولة لبنان في كرة السلة تنطلق الليلة من المنارة بين الرياض والحكمة، والمواجهة الأولى عند 9:30 مساء. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
0: الجو غدا قليل الغيوم مع حرارة تتراوح بين 27 و 33 درجة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.

0: or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار الدرافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الخميس اليوم 23 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم درجات الحرارة بسيدني بتوصل 20 درجة على صعيد ملبن 13. نكمل برفقتكم مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM. استراحة فنية ونتابع
2: هجرك السعودي عين الفرح شفته

a DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا كلك على بعضك حلو. هالأغنية الحلوة كتير استمعنا لها للفنان قادم الساهر. تحياتي لكم من جديد انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح للتضخم، هو القلق الاقتصادي الأكثر بروزا بين جميع الفئات العمرية والجنسية والدخلية. وفقا لمسح البنك الاحتياطي، يعتقد خبراء الاقتصاد أن التضخم سوف يظل مرتفعا بسبب نقص الإسكان وارتفاع تكاليف البناء والكهرباء. يرى البعض أن التضخم سوف يبقى مرتفعا بسبب الصراع في الشرق الأوسط. بونسوار لكم من جديد، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة كتير قصيرة ونرجع نتابع سوا.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا معكم نانسي عجرم.
3: From the biggest singers.
4: ارحمني من بعدك حبيبي
5: على 2ME أستراليا.
6: رضا فاضي.
7: Only on 2ME.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
12: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاب باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاب باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
13: تحذير جديد من وزارة الخارجية الأسترالية من مغبة السفر إلى لبنان العراق وسوريا، بالإضافة لتوقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعاون نووي تاريخي. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: الجولة الإخبارية لتمام 4:30 منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: 2ME maximum heat and more maximum music. Maximum heat. 2ME Australia.
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: Will Howard Evans with the top stories. Australia's unemployment rate has remained steady in June at 4.4% in seasonally adjusted terms. More than 76,000 extra people got a job last month, though most of those were part-time. Economists say the jobs market looks resilient given there's slowing economic growth, rising inflation and higher interest rates. The Trump administration is attempting to downplay concerns that a landmark deal signed with Saudi Arabia could lead to the spread of nuclear technology. The civil nuclear deal is set to allow Saudi Arabia to build reactors using American technology and to enrich uranium in the future. It's yet to be reviewed by Congress, but it's unlikely to be defeated. A witness has broken down in tears at the Royal Commission on Anti-Semitism while speaking about the Bondi shootings. Leslie Berger, former president of the New South Wales Jewish Board of Deputies, gave testimony this morning as the commission examined security for Jewish communities. Mr. Berger says he spent tens of thousands of dollars on security after his home was graffitied with a swastika in 2024. He became emotional as he told the inquiry. His children were terrified after finding out about the Bondi shootings on social media. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: مجددا مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. واشنطن تصعد ضد طهران، هجمات على سيريك وبوشهر ومنفذ حدودي مع العراق يقتل فيه اثنان، وتوترات في البحر الأحمر، الرياض تؤكد استهداف سفينة تابعة لها، والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الحادث والسبب بحسبهم كسر الحصار البحري المفروض على المملكة السعودية. اتفاق للتعاون النووي المدني بين السعودية والولايات المتحدة، واشنطن تصفه بالتاريخي، وأعضاء الكونغرس من الحزبين والمسؤولون الإسرائيليون يبدون مخاوفهم. موجة حر شديدة تمتد من جنوب أوروبا إلى شمال إفريقيا، حرائق جيروند في فرنسا تجبر 12 ألف شخص على الإخلاء، إسبانيا تسجل 12 قتيلا منذ أسبوعين، أما تونس والجزائر فتواصلان معركة إخماد النيران.

0: أهلا بكم. رغم وعيد ترامب أمس بتطبيق معادلة جديدة، قصف الجسور مقابل كل استهداف لسفينة تمر عبر مضيق هرمز، يتصاعد التوتر في عمق البحر. الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه منع 3 ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، مؤكدا اشتعال نيران في إحداها. وفي البحر الأحمر أكدت السعودية فجر اليوم تعرض سفينة إنسيليا التابعة لها لاستهداف، مشيرة إلى حريق اندلع في مقدمة بينما تم إنقاذ طاقمها. في السياق ذاته سارع الحوثيون إلى إعلان مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، مؤكدين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين انتهكتا الحصار البحري الذي تفرضه الجماعة بحسب ما جاء في بيانهم.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
0: دائما في الشأن الإيراني، التصعيد يشمل أيضا الضربة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني على دول المنطقة. في الليلة 12 على التوالي وسعت واشنطن نطاق ضرباتها على المواقع العسكرية. بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، دوت عدة انفجارات في سيريك بجنوب البلاد، كما تم استهداف مدينة بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران مرتين، بالإضافة إلى قصف منفى الشلامج الحدودي مع العراق، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين. بالمقابل أعلن الحرس الثوري استهداف 3 قواعد أمريكية في الكويت، كما أعلن تدمير معدات عسكرية أمريكية في الأردن. للوقوف عند هذا الموضوع نربط الاتصال بأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية من عمان الدكتور بدر الماضي. سيد الماضي، أهلا بك على فرانس 24. رغم وعيد ترامب أمس بفرض معادلة جديدة، قصف الجسور ومنشآت الطاقة مقابل كل استهداف لسفينة تمر عبر هرمز أو البحر الأحمر، أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط، والحوثيون استهدفوا أيضا 2 ناقلتي نفط سعوديتين. كيف نفسر رد الفعل هذا، ومن الذي يصعد في الوقت الحالي؟
2: صباح الخير لك والأخوة المشاهدين. يعني بالتأكيد عندما نتكلم عن التصعيد الإيراني مقابل التصعيد الأمريكي، إيران لا تملك أي خيارات إلا أنها تصعد بهذا الاتجاه، أو على الأقل الحرس الثوري الإيراني الذي يبدو أن قراره أن إذ ما ضغط على إيران من أجل الانتحار أو الاستسلام أو يعني الخضوع للضغوطات الأمريكية، لكن إيران سترفع الكلفة على الجميع، الكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، الكلفة على دول الخليج العربي، الكلفة على الأردن. أيضا بدأت تحرك الأذرع، وخاصة عندما نتكلم عن الحوثي الآن في اليمن وباب المندب، إيران لا يوجد أمامها فرصة إلا هذا التصعيد، لأنه أي محاولة لتخفيض التصعيد بالتالي سيحسب على أن هناك في محاولة استسلام إيرانية أو حرس الثوري الإيراني من أجل الوصول إلى الحلول التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريدها الحرس الثوري الإيراني. فلذلك سنشهد مزيد من التصعيد في الأيام القادمة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا يوجد أمامها خيارات إذ ما أرادت الحسم إلا أن تصعد بشكل أكبر في الأيام القادمة.
0: طيب سيد الماضي، إلى أي مدى أوراق إيران رابحة؟ يعني دول الخليج تتهمها بقصفها وقصف مواقع غير عسكرية على أراضيها، بعيدا عن قصف إسرائيل مثلا، لكن سنتوقف اليوم عند مشهد سيطبع الأذهان مجددا. للمرة الثالثة ترامب سيحضر مراسم استقبال جثامين جنود قتلوا في القواعد العسكرية الأمريكية على أراضي دول المنطقة. كيف سيؤثر ذلك على مجريات الحرب والتفاعل السياسي معها؟ يعني هل سيدفع إلى التهدئة أم إلى مزيد من التصعيد والانتقام؟
2: أعتقد أن الدول العربية لا يوجد لديها خيار الحرب، ولن تذهب إلى الحرب لأسباب عديدة منها استراتيجية وعسكرية، لكن بالتأكيد الدول العربية ستعيد حقيقة تقييم علاقاتها مع إيران سواء خلال الحرب أو بعد الحرب، بعد انتهاء هذا الحرب. لكن هذا يعتمد أيضا على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم الضمانات. لا يوجد ضمانات حقيقية لأمن المنطقة الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها خطة واضحة للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. الدول العربية للأسف ستبقى بهذا الاستهداف أو تحت هذا الاستهداف الإيراني لأيام طويلة، وأنا أخشى ما أخشى أن بعد وقوف هذه الحرب أن إيران ستصدر روايتها الجديدة بأنها انتصرت في المنطقة، انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك ستجبر الدول العربية على يعني ستحاول إيران أن تقول للدول العربية أنها هي التي انتصرت، فبالتالي على الدول العربية الالتزام بالشروط الإيرانية سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية في المستقبل. هذا يعني أن هناك وصفة لعدم الاستقرار، سيستمر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، سيستمر عدم الاستقرار في المنطقة العربية، وستزيد الاستهدافات الإيرانية للمنطقة، لأنه لا يوجد لغاية هذه اللحظة حسم حقيقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران.
0: طيب سيد الماضي، أنا كان سؤالي عن رد فعل الولايات المتحدة أو أعضاء الكونغرس بخصوص هذه الحرب عندما يشاهدون مزيد من الجثامين لجنود أمريكيين يعودون ليدفنوا في الولايات المتحدة. هل هذا المشهد سيؤثر سلبا أم إيجابا على التصعيد؟
2: بالتأكيد سيؤثر سلبا. من يتابع الإعلام الأمريكي ويتابع السياسي الأمريكان الآن، هناك حقيقة حملة كبيرة على الرئيس الأمريكي. أعضاء الكونغرس يعني في جلسة الاستماع مع وزير الدفاع الأمريكي رفعوا السقف بدرجة كبيرة جدا، وهناك محاولات لإعاقة يعني دفع مزيد من الأموال لوزارة الدفاع. هناك ضغوط كبيرة جدا على دونالد ترامب الآن في الداخل الأمريكي، طبعا فيها استغلال سياسي من قبل الديمقراطيين مثلا، لكن بالتالي هي ستساهم في زيادة الضغط على الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على انتخابات قريبة جدا، أشهر قليلة. فلذلك نعم هناك ضغوط كبيرة جدا في الداخل، مما سيؤثر على القرار السياسي والقرار العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القادمة،
0: والضغط يأتي حتى من قبل الجمهوريين. شكرا جزيلا. صحيح. الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية دكتور بدر الماضي كنت معنا من عمان. بعد أيام فقط من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران اليوم. زيارة تأتي بعد تصاعد الغضب داخليا من تقاربه مع الولايات المتحدة. سيصحبه وفد وزاري رفيع، وسيتصدر جدول مباحثاته ملف الغاز بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل فرانس 24 في بغداد إبراهيم صالح. مرحبا إبراهيم، صباح الخير. نعلم أن من مهام زيدي الشاقة هي الحفاظ على التوازن في العلاقات بين بغداد وواشنطن من جهة وبغداد وطهران من جهة أخرى، لكن فعليا ما الذي يحمله الزيدي إلى طهران اليوم مع الأخذ بالاعتبار أن واشنطن قصفت المعبر الحدودي بين البلدين؟
3: المعلن كما أشرت به هو ملف الطاقة، على اعتبار أن هناك أزمة كبيرة في العراق في ملف الكهرباء تحديدا، وخروج للاحتجاجات الشعبية في عدد من
4: Taking a look in Sydney, a crash in Liverpool has left delays both ways on the Hume Highway and Elizabeth Drive. And over in Riverwood, there's traffic lights blacked out due to a power failure on Belmore Road and Hannans Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the South Gippsland Freeway on the Princess Highway southbound entry ramp, leaving the left-hand lane closed. And there's reports of a crash on the Ring Road Altona bound at Sunshine Avenue. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نتابع برفقتكم مشوارنا من جولتنا الإخبارية، نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. على الخير ناوي للفنان فارس كرم، أغنية كتير حلوة بدي إهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM. قبل ما نروح لجولتنا الغنائية اسمحوا لي مستمعينا ذكركم وعبر أثير راديو 2ME بأحوال طقسنا لليوم. درجات الحرارة بسيدني اليوم بتوصل 20 درجة، 13 على الصعيد ملبن. على الخير ناوي إن شاء الله.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. التضخم، أحدث الأحصائيات أظهرت أن خطر التضخم على الاقتصاد الأسترالي يمثل مصدر القلق الأساسي من ارتفاع أسعار المنازل، لأنه ارتفاع معدلات التضخم هذا هو مفتاح لزيادة جميع الأسعار. نعم، هيدا التضخم. التضخم مستمعينا هو مصدر المشاكل كلها. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق آي هارت، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا. 2ME أستراليا هلأ على تطبيق آي هارت.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل 2ME أستراليا.
5: منكن
6: ولألكن
5: ولألكن
0: العودة لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان راغب عليمي.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
10: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا Vocational Major الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Get up. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
13: إلى زوطر الغربية. مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان مع تحية بيير البايا راني عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما.
1: رئيس الجمهورية في طريقه إلى بيروت ولدولة واحدة بجيش واحد. سلام وهيكل تفقد زوطر الغربية. روبي وحزب الله عدو سوريا ويحاول تقويض جهود حكومتها. ضبط 3.5 طن من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى إفريقيا وتوقيف المتورطين.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم.
1: محليا لا شيء تقدم على كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن، حيث رسم خارطة طريق وطنية سيادية للبنان الجديد مع جيشه الواحد فقط. وفي الإطار السيادي أيضا كانت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى زوطر الغربية ورفع العلم اللبناني في ساحة البلدة. إقليميا برز كلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي شدد على أن حزب الله هو عدو لسوريا ويقوض عمل حكومتها.
0: من واشنطن وقبيل عودته إلى بيروت، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، وشدد على أنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، أي إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة مع برنامج إعادة أعمار تديره الدولة وحدها.
1: في هذا الوقت تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من أب المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
0: أكد الرئيس نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين ترامب وعون في واشنطن هو النتائج على الأرض، على أرض الواقع، وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وعن انطباعه حول كلام الرئيس ترامب الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال بري ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين.
1: في اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد العملية الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية على رأس وفد الملفات العسكرية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
0: من زوطر الغربية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
2: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، همنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا لأهلنا بالجنوب. بدأنا نحشد كل إمكانياتنا، الجيش موجود هون وقوى الأمن لأنه تحمي أهلنا عائدين. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
1: على الأرض توغل الجيش الإسرائيلي في شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبية واستهدف

0: الحكومة الأمريكية بالسماح لجميع شركات الطيران المحلية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، التساؤلات كثيرة حول استئناف هذه الرحلات الجوية، إذ يتعين على السلطات الأمريكية إجراء مراجعة أمنية شاملة لمطار بيروت والتأكد من استيفائه معايير السلامة المطلوبة. كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأمريكية ستبادر إلى استئناف رحلاتها إلى لبنان. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أكدت أنها تطلع إلى التعاون مع شركات الطيران والشركاء في مختلف الوكالات الحكومية لتنفيذ توجهات الرئيس ترامب ودعم العودة الآمنة للرحلات الجوية إلى لبنان.
1: رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز اعتبر أن لعودة الرحلات الأمريكية المباشرة إلى بيروت طابع سياسي وأمني وتجاري وسياحي، فالرئيس ترامب بقراره هذا يعلن أنه مطمئن للإجراءات التي تحصل في لبنان ولا سيما الأمنية منها.
0: بحث وزير العدل عادل نصار والسفيرة السويسرية نيكول رودر التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين لبنان وسويسرا في مجال القضاء والقانون.
1: كيف واجه البطريرك الياس الحويك المجاعة؟ التقرير لجوزيفين أبي غصن.
2: البطريرك الياس الحويك هو البطريرك 72 للكنيسة المارونية، انتخب في 7 كانون الثاني 1899، وواجه السلطنة العثمانية بالصلاة والتدبير الحكيم والاتكال على العناية الإلهية. وعام 1915 حين اتخذ القرار العثماني بالتجويع الجماعي للشعب أصدر البطريرك قرارات مصيرية حسب الأب أصفان خوري.
3: الكنيسة فتحت بأديارة حتى بالكرسي البطريركي ببكركي انفتح أفران، وكانت الكنيسة كل يوم تخبز الخبز وتوزعه على الناس مجانا. ولما كانت الكنيسة يطلع عندها مواسم كانت توزع المواسم اللي عندها كمان على الناس مجانا بدون أي مقابل، وهذا ضروري كتير منتبه لقاله. الكنيسة بحينا باعت ما لديها، لكن من بعد قيام دولة عثمانية كبيرة وارتجاء السلطنة العثمانية استردت الكنيسة الكثير من أملاكها حتى قضائيا استردتها.
2: إليك الورد يا مريم، ترتيلة كتب كلماتها البطريرك الياس الحويك خلال فترة المجاعة الكبرى التي عانى منها لبنان. وقد لجأ البطريرك الحويك في تلك المرحلة العصيبة إلى الصلاة والتضرع إلى العذراء مريم، طالبا شفاعتها من أجل الشعب اللبناني الذي كان يرزح تحت وطأة الجوع والمرض، تعبيرا عن إيمانه العميق وتسليمه لبنان وأبنائه إلى حماية السيدة العذراء خلال سنين المحنة.

0: Taking a look in Sydney, in Liverpool, there's a crash causing delays on the Hume Highway at Elizabeth Drive. And over in Seven Hills, there's a multi-vehicle crash on Old Windsor Road, southbound past Gibbon Road in the right-hand lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Ring Road Altona bound at Sunshine Avenue. And over on the South Gippsland Freeway, there's a crash on the Princess Highway, southbound entry ramp. Sanus helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 عام يوم الخميس اليوم 23 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 13 على صعيد ملبن. رح نبلش هالساعة مع جولتنا الغنائية، بنسمع سوا عبر أثير راديو 2ME، ورح نبلشها مع الفنان جورج الراسي، بنرجع بنكمل مع الفنان فناني ليال عبود.

0: من جولتنا الغنائية اللي دايما إذاعة 2ME بتقدم لكم الأحلى والأفضل من الموسيقى والأغاني القديمة والجديدة الشعبية الجبلية. أي أغنية بتحبوا تسمعوها أكيد إذاعة 2ME بيرفقتكم على مدار الـ 24 على 24 ساعة عم تسمعكن أجمل الموسيقى. لكل الأخبار المحلية والأسترالية والعالمية بتتابعوها بس من عنا وبكل ساعة على رأس الساعة من عند الفنانة ليال عبود. منروح لأسعار الوقود البنزين. البنزين في أستراليا قد تصل إلى 2 دولار اللتر الواحد، هذا بعد أسابيع عودة سعر الوقود المرتفع. هناك تحذيرات من ارتفاع أسعار الوقود مجددا في أستراليا بعد أسابيع، والسبب الدعم الحكومي 16 سنت تخفيض ضريبي سينتهي في 2/8/2026، يعني باثنين من الشهر القادم. هناك أزمة نفط عالمية حاليا وارتفاع بالأسعار. توقعات أن يعود سعر لتر البنزين في أستراليا إلى 2 دولار وما فوق، وذلك بعد فترة. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة قصير ومنرجع نتابع سوا.
1: Your attention, please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: جولة أخبار الخمسة ونص نتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: UME Australia News.
5: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
6: هدى العناس.
5: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز، ومقترح جديد للوسطاء بهدنة تمتد لعشرة أيام. الولايات المتحدة تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية من شأنه أن يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. الجيش الإسرائيلي يشيد حاجزاً ترابياً ضخماً داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومتراً، ومخاوف من يؤدي الحاجز إلى ترسيم حدود دائمة.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. في تطور جديد في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل إيران. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. وفي خضم استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، ورغم تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب، تبقى قنوات الوساطة قائمة بإبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية، حيث اقترح الوسطاء هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
7: الانفتاح على الحوار لتسوية الصراع في الشرق الأوسط هو ما تؤكده الولايات المتحدة بحسب وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي اعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في عدم جدية إيران بشأن المفاوضات. واتهم روبيو طهران بخرق مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما لا يساهم بحسب تعبيره في بناء الثقة لأي مفاوضات مستقبلية لوقف الحرب، كما كشف عن تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن في محاولة لبحث سبل احتواء التصعيد الحالي، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا. لهجة الترهيب والترغيب تتبناها طهران أيضا، إذ أعلنت وزارة الخارجية عن تلقيها مقترحا من الوسطاء، وبحسب مصادر يتعلق المقترح بهدنة لمدة 10 أيام تتضمن شرطين أساسيين لإعادة طرفي النزاع إلى مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الشهر المنصرم.
5: شكرا فايزة. في مؤشر على حصول تقارب بين السعودية والإمارات بعد أشهر من الخلاف العلني، نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية في الأيام الأخيرة تعليقات وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسائل صداقة ووحدة، وتحول الحليفان إلى خصمين العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. إلى قطاع غزة مستمعين الكرام، حيث يشيد الجيش الإسرائيلي حاجزا ترابيا ضخما داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلو مترا. التفاصيل معك حازم أحمد.
2: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع، لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
5: وبعد جدل أثير مؤخرا، أقر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لا يملك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: taking a look in Sydney, there's a crash on the M8 in Beverly Hills, and over in Liverpool, there's a crash that has delays both ways on the Hume Highway at Elizabeth Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire on the Hume Freeway outbound between the Ring Road and Cooper Street, and over in Epping, there's a crash on High Street northbound before Rufus Street. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الخمسة ونص بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من الجديد بدي لكم مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام 2ME أستراليا وبدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يسمعونا على 2ME.com.au المسمع الفنانة نجوى كرم نرجع منكمل أغنية كتير حلوة للفنان ربيع الأسمر جولتنا الغنائية رائعة جدا نسمعها سوا بعد لحظات معدودة اسمحوا لي مستمعينا ذكركم بأحوال طقسنا لليوم يوم الخميس 23 من شهر جولاي تموز بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين درجة 13 على الصعيد نوبن هلأ نسمع ملعون أبو العشق الفنانة نجوى كرم

0: نعود إلى متابعة مشوارنا. بدي أوصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح للحكومة الأسترالية تقول أنه عدد المدخنين في أستراليا انخفض والتقارير تقول عكس ذلك. هيئة الأحصاء الأسترالية قالت أنه عدد المدخنين في أستراليا ارتفع بمقدار 40%، وذلك بين الأعوام 2017 إلى 2025. ولكن أحدث تقرير من الحكومة الأسترالية أظهر أنه عدد المدخنين في أستراليا انخفض. هلا مين الواحد بده يصدق؟ هيئة الأحصاء الأسترالية ولا الحكومة الأسترالية؟ الله أعلم شو عم يصير. العودة لعنكم مستمعينا، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ولكن هلأ رح نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: نتابع برفتكم مشوار الدرافت تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. ملبورن وسيدني الاغلى عالميا في اسعار الدخان والبيرة، الأولى بالعالم. تم تصنيف ميلبورن وسيدني كأغلى مدينتين في العالم من حيث أسعار السجائر والبيرة، والسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة الأسترالية على هذه المنتوجات. سعر السجائر في ميلبورن وسيدني أغلى بنحو $50 مقارنة بين دول العالم. نعم صدقوا مستمعينا، أستراليا هي الأغلى عالميا. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. بسمع الفنان فارس كرم.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 6 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2MA مسنو.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج كل شي أحلى على 2MA.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. زيارتان مهمتان ولافتتان لرئيس الجمهورية إلى واشنطن ولرئيس الحكومة إلى المنطقة النموذجية الأولى في الجنوب في زوطر الغربية. الصورتان تكاملتا شكلا ومضمونا، ففي الشكل أوصل عون القرار اللبناني إلى قلب مركز القرار العالمي، فيما غرس سلام العلم اللبناني في أرض كانت إسرائيل احتلتها في حرب الإسناد الثانية. في المضمون الهدف واحد، التأكيد أن زمن دويلة حزب الله وتسلطه على قرار الحرب والسلم قد انتهى، فالدولة اللبنانية فقط هي التي تتكلم وتقرر باسم اللبنانيين في الخارج كما في الداخل. إذن وقبيل عودته من واشنطن، أقامت السفيرة اللبنانية ندى حميد معوض ليلة الثلاثاء حفل عشاء على شرف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون. شارك فيه أعضاء الوفد اللبناني المرافق وعدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولون في الإدارة الأمريكية.
1: Let me address directly the question I know is on everyone's mind tonight. Is the disarmament of Hezbollah realistically achievable? It is. But only if we are honest about what it actually requires. The armed groups we are speaking of is not a foreign mercenary force. It is composed of Lebanese citizens who have over 40 years were shaped by an enormous sustained investment, ideological, social, and military, into a non-state armed groups operating outside the government control. That reality does not make the goal less urgent. It makes the method more important. History offers a proven path from the FARC in Colombia to the IRA in Northern Ireland, and it is not a mystery. Disarmament, demobilization, and reintegration. It begins by removing the root cause that Hezbollah has long cited as its justification, the Israeli occupation of Lebanese territory.
0: ترامب عن عون: أحببت هذا الرجل. الام تي في تكشف تفاصيل ما دار بين الرجلين في تقرير جويس عائي.
2: زيارة ناجحة جدا بكل معاييرها، هكذا تصف مصادر أمريكية زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضيف المصادر أن ترامب كان حقيقيا مع عون الذي عرف كيف يتعامل معه.
3: We feel very good to have the president here, highly respected president.
2: وعلمت الام تي في أن ترامب قال لمستشاريه بعد لقائه عون: أحببت هذا الرجل وكان يجب أن أتعرف عليه من قبل، فقد كان بإمكاننا أن ننجز أكثر بكثير. وعلمنا أيضا أنه خلال اللقاء سأل أحد معاوني ترامب عون: هل تخاف من أن لا تنسحب إسرائيل من لبنان؟ فنظر عون إلى الرئيس الأمريكي قائلا: أنا ثقتي بترامب كبيرة بهذا الملف، وأرى أنه يحب لبنان ويريد مساعدة لبنان، لذلك أؤمن بأنه سيضغط بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وفيما يشبه الغمزة من قناة حديث ترامب عن دخول الشرع إلى لبنان، أضاف عون: أؤمن أيضا بأن الرئيس ترامب لن يسمح بأي تدخل أجنبي عسكري آخر على الأراضي اللبنانية. كذلك تحدث عون مرة أخرى بغير المباشر عن دخول الشرع إلى لبنان، فقال لترامب: سيد الرئيس، إن الطريق الوحيد لتفكيك ونزع سلاح مختلف الأطراف المسلحة في لبنان هو الجيش اللبناني فقط لا غير. وأضاف عون: أنتم تتوقعون من الجيش اللبناني أن يقوم بعمل جبار وأن يفكك السلاح وأن ينزعه، فيما دباباته ومعداته لا قطع غيار لها لأنها قديمة جدا، يجب أن تساعدونا على دعم الجيش بالعتاد وتحديث آلياته وأسلحته كي يتمكن من إنجاز المهام الملقاة على عاتقه، سلحوا الجيش وبعدها نرى إن كان قادرا على تنفيذ مهامه. كذلك علمت الام تي في أن الرئيس عون قال لترامب إن حل مسألة سلاح حزب الله يحتاج قبل أي شيء آخر إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وأن الدولة ستقوم بواجباتها توازيا مع هذا الانسحاب. ترامب بدا مقتنعا بكلام عون ومتجاوبا معه، فقد أصغى إليه بإمعان بحسب ما تقول مصادر مشاركة في اللقاء للام تي في. وتؤكد المصادر أن الزيارة كانت ممتازة، لكن حتما تبقى العبرة في التنفيذ، وتحديدا بتنفيذ الوعود الأمريكية الناتجة من هذه الزيارة.
0: بعد انتظار 41 عاما، الرئيس الأمريكي يمنح الضوء الأخضر لعودة الرحلات الجوية الأمريكية المباشرة من بيروت وإليها. زينة باسيل شمعون.
4: 14 حزيران 1985، اختطفت الطائرة التابعة لشركة TWA بعد دقائق من إقلاع من أتينا متجهة إلى روما، وأجبر الخاطفين الطائرة على تغيير مسارها والهبوط بمطار بيروت الدولي. وخلال عملية الخطف قتل الغواص بالبحرية الأمريكية روبرت ستاثم وألقي جثته على مدرج المطار بمشهد أثار صدمة واسعة بالولايات المتحدة والعالم. بعد هذه الحادثة صدر قرار أمريكي صارم بوقف كافة الرحلات الجوية لشركات الطيران الأمريكية من وإلى بيروت، وذلك استنادا إلى تقييمات أمنية ولائحة من 3 مطلوبين من حزب الله أدرجوا مكتب الـ FBI على قائمة المطلوبين على خلفية القضية. بعد 41 عام من الانتظار وخلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار الذي بقي ساري منذ اتخاذه من قبل الرئيس الأسبق رونالد ريغان. ودون ترامب على السوشيال تروث: أطلب من إدارتي بالسماح لجميع الشركات الأمريكية بالتحليق مباشرة إلى لبنان، ليتسنى للشعب الأمريكي أن يزور هذا البلد الجميل، وآمل أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها.
5: هذه رسالة الثقة هي اللي ممكن ترجع تعطينا إيجابيات اقتصادية.

0: يمكن الوصول مباشرة من بيروت إلى كافة الولايات بأمريكا، ولكن هذه الرحلات تتطلب تنفيذ اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية من الجانب الأمريكي، وذلك استنادا إلى اعتبارات الجدوى والأمن والتشغيل. وبعد أن وضعت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران FAA حظر صارم، عادت اليوم لتصرح أن إدارتها تتطلع إلى العمل مع شركات الطيران لتنفيذ توجيه الرئيس ودعم استئناف الرحلات إلى لبنان. إنها جرعة أكسجين للعهد الجديد ورسالة سياسية وأمنية واضحة للعالم بأن لبنان لم يعد ينظر إليه كوجهة مدرجة على اللائحة السوداء.
1: محليا، ما جديد الإشارات القضائية لتفتيش الممتلكات الخاصة في المناطق التجريبية؟
2: مسار واحد في بلدين وموقف واحد لرجلين. لم يكن غرز نواف سلام العلم اللبناني في زوطر الغربية إلا امتدادا لغرز جوزيف عون حصرية القرار اللبناني لدى الإدارة الأمريكية. فكان دخول الدولة اللبنانية إلى المنطقة التجريبية الأولى ليس فقط عسكريا، بل بزيارة سياسية بامتياز أجراها رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا وعدد من المسؤولين العسكريين والإداريين.
3: اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة.
2: سلام أكد التحضير لتنفيذ خطة لمواكبة عودة الأهالي تشمل إعادة فتح الطرقات، إزالة الركام، إعادة الخدمات الأساسية، وتأمين مساكن جاهزة خلال المرحلة الانتقالية. لكن إتمام هذه المرحلة يبقى محفوفا بالتحديات، ولسيما تفتيش الممتلكات الخاصة التي يقول الإسرائيليون أنها تحوي أسلحة. مصدر قضائي رفيع يكشف للـ MTV أن أي إشارة قضائية لتفتيش الممتلكات الخاصة في المناطق التجريبية على نطاق واسع أو ضيق لم تصدر حتى تاريخه، علما أن الإشارة القضائية تتخذ بناء على معلومات استخباراتية موثقة بوجود أسلحة في موقع ما، وفي ضوئها تكلف المخابرات بالتنفيذ، أو تتخذ هذه الإشارة بناء على طلب الجيش بإعطاء الإذن بالمداهمة. في المقابل يقول مصدر رسمي للMTV أن لا توجه لإعلان حال الطوارئ بشأن المناطق التجريبية، وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ثم مجلس النواب بعد 8 أيام. وفي وقت لم يتفق بعد على آلية التحقق، علمت الMTV أن الجنرال جوزيف كليرفيلد أرجأ زيارته لبنان إلى موعد غير محدد. وفي السياق، التقى قائد الجيش قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، وتناول البحث خلال اللقاء عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، كما سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
1: مليارات الدولارات مساعدة من إيران وكوريا الشمالية. إليكم أسرار أنفاق حزب الله في تقرير صبح إبليوي.
4: بدأت القصة بعد حرب تموز 2006، وبعد 6 أعوام على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. في تلك الفترة بدأ حزب الله في بناء شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية تحت الأرض، وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها مدينة عسكرية تحت الأرض. وفي تفاصيل جديدة نشرها موقع ألما المتخصص في الدراسات العسكرية، أشار التقرير إلى أن المشروع استغرق نحو 20 عاما، وزعم أنه نفذ بدعم إيراني مع الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية في بناء الأنفاق العسكرية. وبحسب التقرير تتراوح الكلفة الإجمالية لهذه الأنفاق بين 1 مليار و3 مليارات دولار، كما تتراوح كلفة إنشاء المتر الواحد من نفق عسكري محصن بين 2000 دولار و5000 دولار، ما يعني أن كلفة إنشاء نفق بطول كيلومتر واحد قد تصل إلى ما بين 2 مليوني دولار و5 ملايين دولار، من دون احتساب التجهيزات الداخلية. أضاف التقرير أن أبواب هذه الأنفاق محصنة بدرجة كبيرة ويصعب اختراقها، فيما قد تبلغ كلفة الباب الواحد 10000 دولارات. لكن التحدي الأكبر وفق التقرير كان سبل إخفاء أعمال الحفر والإنشاء، إذ أن استخدام المعدات الثقيلة ونقل مخلفات الحفر قد يكشفان مواقع الأنفاق في ظل المراقبة الجوية الإسرائيلية المستمرة لجنوب لبنان والبقاع والحدود اللبنانية السورية. وتعد هذه المنشآت بحسب التقرير من بين الأكثر تجهيزا في المنطقة، إذ تضم

0: In Sydney on the M8 in Beverly Hills, there's a crash westbound just past Kingsgrove Road with delays back to the airport tunnel. And over in Eastern Creek, there's a crash westbound on the Great Western Highway at Wargrove Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Epping on High Street northbound before Rufus Street. And there's a rollover in West Melbourne on Footscray Road westbound at the Tulla. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف على أحوال طقسنا اليوم بسيدني. وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة 13 على صعيد ميلبن. نرجع لمتابعة مشوار إدراف تايم بروجرام لأمسية الخير. خميس اليوم تاريخنا 23 من شهر جولاي تموز. مني كثيرا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية مهمة كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. اسمع الفنان شادي جميل. نرجع نكمل مع الفنان راغب علامي.

Francis S.A. Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح, سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة ب29 الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي أحييكم من جديد أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. محاولة تغيير الشخصية لمجرد كسب رضا المحيطين هو طريقة سريعة لإنهاك النفسي وفقدان الهوية. لذلك نرى أن الأفراد الذين يرتدون أقنعة ترتدي الآخرين ينتهي بهم المطاف بشعور عميق بالاغتراب والوحدة، لأنهم يدركون أن القبول الذي حصلوا عليه موجه لقناع لا ذواتهم الحقيقية. بصور لكم من جديد، بنسمع الفنان عاصي حليني عبر أثير راديو 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا عبر أثير راديو 2ME جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص. بونسوار.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو 2ME.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
3: مع 2ME كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: Howard Evans with the top stories. Origin Energy has confirmed there has been unauthorised access to and disclosure of some customer data. In a statement released via the Stock Exchange, the company says it is still working to understand the total number of affected customers and will contact impacted people when it has more information. Data access may include names, dates of birth and addresses, as well as the last digits of credit cards and bank accounts. 11 staff at a South Australian hospital have become unwell and a dozen emergency hospital beds have been closed after the accidental release of mosquito repellent inside. The incident occurred at Flinders Medical Centre, one of Adelaide's largest public hospitals, early this morning. SA Health says 11 staff have reported serious to minor symptoms after the mosquito repellent brought in a patient's bag was accidentally released. It says no patients have become unwell. The Prime Minister, Anthony Albanese, kicked off the Labor Party's 50th National Conference with two new policy announcements, expanding the government's paid practical training scheme for students and creating a new Fair Work Court to resolve smaller industrial disputes. On the conference floor, delegates committed Labor to extending compulsory super to under-18s and removing disincentives to decarbonisation, opening the door to cut diesel fuel rebates for miners. But a union...
9: الحوثيون يستهدفون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي مضيق هرمز، الحرس الثوري يعلن إغلاقه تماما بعد اشتعال النيران في ناقلة نفط، فيما القوات الأمريكية تنهي سلسلة ضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. ووزير الخارجية الأمريكي يهدد إيران بأنها ستدفع الثمن. رئيس العراق الوزراء العراقي علي الزيدي يصل اليوم إلى طهران في ثاني زيارة خارجية له بعد عودته من الولايات المتحدة ولقائه الرئيس دونالد ترامب. في لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي في مانيلا، لافروف يحذر روبيو من استمرار تدفق شحنات الأسلحة على أوكرانيا. زيلينسكي بحث مع مبعوثي ترامب إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية مع روسيا، والاتحاد الأوروبي يقترب أو يعلن الاتفاق على فرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو.

0: طابت أوقاتكم. شن الحوثيون هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلتي نفط سعوديتين بالقرب من ميناء جازان السعودي في البحر الأحمر، ما تسبب في اندلاع حريق في إحدى الناقلتين، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السفن السعودية في البحر الأحمر. وخلال اليومين الماضيين غيرت 7 ناقلات نفط مسارها في البحر الأحمر.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
0: في خبر وردنا منذ قليل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الوضع في البحر الأحمر، حيث قال بأنه يتمنى أن يعمل الحوثيون على التهدئة بعد أن خدعتهم إيران، على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي. روبيو قال إن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، أو على الأقل ليست مستعدة للالتزام بها، وأن الهجمات إذن لن تتوقف، وتوعد روبيو إيران بإذن دفع الثمن على الجبهة الإيرانية. إذن أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز تماما بعد أن اشتعلت النيران في إحدى ناقلات النفط أمس، ولليلة 12 على التوالي نفذت القوات الأمريكية سلسلة هجمات على عدة أهداف حيوية في إيران. الحرس الثوري رد بتنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في الأردن، عسكرية أمريكية في الأردن والكويت.
2: طهران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها ليست جاهزة له بعد كما يقول دونالد ترامب.
3: إنهم يتعرضون لضربات شديدة ويريدون التوصل إلى اتفاق، لكنني أقول إنهم ليسوا جاهزين لعقد اتفاق، لأنهم في كل مرة يتوصلون فيها إلى اتفاق يريدون تغييره. إنهم ليسوا جاهزين، لكنهم سيكونون جاهزين قريبا جدا.
2: حديث عن اتفاق محتمل لا ترافقه حتى الآن مؤشرات على تراجع العمليات العسكرية، فالضربات الأمريكية تتواصل على إيران رغم تأكيد واشنطن انفتاحها على الدبلوماسية، لكنها تتهم طهران بعدم التعامل بجدية مع المحادثات. أما ترامب فيرفع سقف الضغط، ففي كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز يتوعد الرئيس الأمريكي بقصف وتدمير جسر أو محطة لتوليد الكهرباء داخل البلاد، بما في ذلك منشآت قريبة من طهران. تهديدات ردت عليها إيران بمبدأ العين بالعين.
4: عقيدتنا الدفاعية واضحة، العين بالعين، أي عدوان على إيران بما في ذلك على بنيتنا التحتية سيستوجب ردا قويا وحاسما، وكل من يساهم في مثل هذا العدوان مهما كان نوع الدعم الذي يقدمه سيعتبر أيضا هدفا مشروعا.
2: وفي قلب الخلاف مضيق هرمز، طهران لا تسمح للسفن بالعبور إلا عبر مسار تحدده بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف كل سفينة تستخدم ممرا آخر، لكن الخطر لم يعد محصورا في هرمز. ففي البحر الأحمر أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بصواريخ وطائرات مسيرة بعد فرضها حظرا على الملاحة المرتبطة بالمملكة.
0: وفي إسرائيل تم وضع الجيش في حالة التأهب تحسبا لحدوث مواجهة مباشرة مع إيران في الأيام القليلة المقبلة وتدخل إسرائيل، وذلك على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب بنى تحتية إيرانية، وفق إذن ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية. بعد أسبوع من زيارته الأولى إلى الولايات المتحدة، يصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى طهران في زيارة تكتسي أهمية كبيرة في سياق تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ونظرا لموقع العراق القريب والاستراتيجي من كلا البلدين. من طهران ينضم إلينا مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي، صباح الخير. بداية، ما هو برنامج الزيدي الذي من المتوقع أن يصل إلى طهران هذا الصباح؟
5: حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن برنامج هذه الزيارة بشكل كامل، لكن ما تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية قبل قليل هو أن الزيدي الآن في طريقه باتجاه طهران، أي أن هذه الزيارة سوف تبدأ ربما خلال ساعة واحدة. أهمية هذه الزيارة من وجهة النظر الرسمية أو على المستوى الرسمي تم الحديث عنها من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا. هذين المسؤولين الإيرانيين بطبيعة الحال أكدا على أن أهمية هذه الزيارة تأتي من أهمية العلاقات التاريخية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وأكدا أن الهدف من هذه الزيارة هو تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية الأمنية. لكن في حقيقة الأمر هذه الزيارة يعني تكتسب أهميتها حقيقة هي أنها تأتي بعد فترة وجيزة من زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن، وتأتي في ظل التصعيد الأخير الذي نشهده بين طهران وواشنطن والذي بلغ ذروته في التهديدات المتبادلة يوم أمس والذي من خلاله هدد الطرفين باستهداف البنى التحتية. بطبيعة الحال العراق هي جزء من هذا الصراع الدائر بين طهران وواشنطن على عدة جبهات. نتحدث عن الصراع الأمني في الحدود العراقية الإيرانية والفصائل الكردية الإيرانية المعارضة واستهداف إيران المتكرر لعدد من المواقف في إقليم كردستان العراق، وهنالك اتفاقيات أمنية سابقة بين طهران والعراق. بطبيعة الحال المتحدث في السمع الخارجية الإيرانية تحدث عن أنه سوف يتم إعادة مناقشة هذه الاتفاقية. إضافة إلى ذلك التصعيد المستمر في مضيق هرمز وأثاره الاقتصادية، انعكاساته الاقتصادية الكبيرة حقيقة على الاقتصاد الإيراني الذي على الاقتصاد العراقي الذي في ظل صعوبة تصدير النفط العراقي في الأونة الأخيرة أيضا سوف يكون مطروحا على طاولة المفاوضات. إضافة إلى ذلك أيضا الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران في مقدمتها الحشد الشعبي والدور التي لعبته في حرب الأربعين يوم وإمكانية زجه ربما في الصراع المستقبلي في حال تشدد الصراع بين طهران وواشنطن في قادم الأيام، هذا أيضا سوف يكون من الملفات المطروحة على الطاولة خاصة في ظل انتقادات واسعة من الجانب الإيراني حقيقة للقرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية فيما يتعلق بإمكانية العمل على الدمج الحشد الشعبي ربما في القوات المسلحة العراقية في قادم الأيام، هذا الملف سوف يكون شائكا من دون أي شك في الزيارة المقبلة. بطبيعة الحال يجب أن ننتظر لنرى ما هي الدور أيضا الذي يمكن أن تلعبه العراق على صعيد خفض التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة وأن الوساطات التي تحدث عنها في مرحلة سابقة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يبدو أنها لم تكن كافية على الأقل لتقدير في ظل التصعيد الأخير الذي شاهدناه خلال الساعة 48 الأخيرة.
0: شكرا شكرا جزيلا لك من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية لأغراض مدنية. واليوم من آسيا إذا علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالقول بأن السعودية شريك استراتيجي هام في المنطقة وأن إبرام أي اتفاق نووي معها أو دول أخرى سيكون له ضمانات.

0: من فنان كارلوس نخلي بدي بوسي مش أنا هو. بنرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الخميس اليوم 23 من شهر جولاي تموز. بدي أقول هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد بلادنا هالتاريخ هيدا 23 من شهر السبعة. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة 20 درجة 13 على الصعيد ملبن. لا تظهر ضعفك لكل أحد، فليس كل من رأى جرحك اتمنى له الشفاء. تماسك، فبعض الناس لا ينتظرون أن تتعافى بل أن تنهار. بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME. Hey!
1: 2ME أستراليا. لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوار درافت تايم بروجرام. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على موجي 1638 AM 2ME أستراليا. كمان بدي مسي على كل الموجودين معنا عم يسمعونا عبر الانترنت على 2ME.com.au. بتعرفوا مستمعينا بعمرك ما تزعل مع حدا كرمال حدا، لأنه بكرة بيعزموا بعض على الغداء وبتصير أنت برا، بتصير أنت العدو. نعم، فما تزعل حدا كرامة حدا أبدا، لأنه بكرة بيصالحوا وبتطلع أنت برا. فارس كرم على خير ناوي هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

0: ليل لو زاد عتابا روح بحبة عليلة مشتاقة تزور عتابا بسهر ليلة عليلة ليل ينده عليلة مع نسمات العليلة.
1: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: أكيد على 2ME.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: اتفاق سنبرمه مع أي دولة في العالم فيما يتعلق بالنووي السلمي سيكون فيه ضمانات واضحة لكي لا يتحول إلى أسلحة نووية.
1: من استديوهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 7 بعد متابعين برفقتكم مشوار درافت شان بروجرام لأمسية الخميس 23 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الجمعة بسدني درجات الحرارة بتوصل 20 درجة 14 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بسمعكم. Mama, Sue, James, and Dean.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: كل عام وانت حبيبتي للفنان الأدير خادم الساهر. مساء النور لك المستمعين الكرام, انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتكون عايش اكتئابك بأمان الله وكيف الناس خيرك وشرك. فجأة بتلاقي 5 زعلانين منك و5 قطعوا علاقتن معك وشي 10 معتبرينك متغير ومش مثل الأول. طيب عيشي اكتئابي لحالي وكيف الناس خيري وشري, لشو الزعل؟ فيني افهم لشو الزعل؟ بونسوار من عنا من هون من راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها, مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا, كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab. بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
0: قبل ما نتوجه لعند الفنانة ناتاشا بأغنية بتكذب علي, بنرجع لعندكم مستمعينا تنكمل آخر ساعة من مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 23 من شهر جولاي تموز. عندي معلومة صحية ومفيدة جدا جدا مستمعينا, اسمعوا. كوب مي واحد في أوقات مختلفة له فوائد مذهلة. كوب مي واحد قبل النوم تفادي خطر النوبة القلبية وجلطة دماغية. كوب مي واحد قبل الوجبة تحسين عملية الهضم. كوب مي واحد بعد الوجبة لا تحليل الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. كوب مي واحد قبل الاستحمام من أجل ضغط الدم. كوب مي واحد بعد الاستحمام لتخفيف الالتهابات الداخلية في أجسامنا. شفتوا كيف هالكوب المي قديشو فعال؟ نعم, بأوقاته المختلفة له فوائد مذهلة هيدا هالكوب المي. بصور لكم من جديد وانتو برفتي ذات 2ME 1648 AM. اسمع هلأ الفنانة ناتاشا عبر أثير راديو 2ME بأغنية بتكذب علي. وديش في منن بهالأيام؟ ايه كتير كتير في منن.

بدي وصل تحياتي المسائية من جديد لك المستمعين. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. الإفراط في التفكير قد يجعلك تتقن التحليل، لكنه أحيانا يؤخر الخطوة التي تصنع الفرق. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM، مقتطف من أغنية رائعة جدا طلع الفجر، رح نسمعها سوا لكوكب الشرق أم كلثوم بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

0: دوما
1: ثروات الاغاني الجديده Two M E Australia.

0: ألف وثمانمائة ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: Good times and the greatest hits on 2ME.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE. 2ME Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 23 من شهر جولاي تموز. موعدنا مع دراف تايم نرجع من جدد بكرة يوم الجمعة من بعد أخبار الساعة 3. ولكن هلأ مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بأي سهرة حلوة برفق راديو 2ME. رح أترككم برفق جولة إخبارية لتمام الساعة 8 محلية عالمية, بتابعوها من بعد لحظات معدودة. دلوا بخير وenjoy the rest of your evening. Bye for now.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
5: معدودة. تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
12: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
14: Howard Evans with the top stories. Origin Energy has confirmed there has been unauthorised access to and disclosure of some customer data. In a statement released via the Stock Exchange, the company says it is still working to understand the total number of affected customers and will contact impacted people when it has more information. Data access may include names, dates of birth and addresses, as well as the last digits of credit cards and bank accounts. 11 staff at a South Australian hospital have become unwell, and a dozen emergency hospital beds have been closed after the accidental release of mosquito repellent inside. The incident occurred at Flinders Medical Centre, one of Adelaide's largest public hospitals, early this morning. SA Health says 11 staff have reported serious to minor symptoms after the mosquito repellent brought in a patient's bag was accidentally released. It says no patients have become unwell. The Prime Minister, Anthony Albanese, kicked off the Labor Party's 50th National Conference with two new policy announcements, expanding the government's paid practical training scheme for students and creating a new Fair Work Court to resolve smaller industrial disputes. On the conference floor, delegates committed Labor to extending compulsory super to under-18s and removing disincentives to decarbonisation, opening the door to cut diesel fuel rebates for miners. But a union-led push for an explicit commitment to a gas tax has fallen flat. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران تحذير على وقع تصعيد. وزير الخارجية الأمريكية توعد إيران بدفع ثمن باهظ على مبدأ العين بالعين، ويتهم طهران بعدم استعدادها لإبرام اتفاق. العراق على خط الوساطة بعد أيام من لقائه ترامب. رئيس الوزراء العراقي يزور طهران وسط تقارير عن نقل رسائل من واشنطن للتهدئة. الحوثيون جبهة حرب موازية بعد تأكيد السعودية استهداف إحدى سفنها بالبحر الأحمر. واشنطن تحذر الحوثيين من التصعيد وتقول إن إيران خدعتهم. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، في أول لقاء منذ أشهر روبيو ولافروف يبحثان إحياء مسار إنهاء حرب أوكرانيا، وموسكو تحذر من استمرار تدفق السلاح إلى كييف. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بالتنصل من الاتفاقيات، مؤكدا أنها ستدفع الثمن على مبدأ العين بالعين. وأضاف روبيو أن إيران غير مستعدة للتفاوض رغم أنها تستجدي كل يوم للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنها تعاني بشكل مهول وستستمر فيها.
2: إيران تستجدينا كل يوم لإبرام اتفاق لكنها غير مستعدة الآن. يودون أن نتحدث معهم وهم يريدون إبرام صفقة، ثم لاحقا يريدون تغيير التفاصيل. يبدو أنهم غير مستعدين، وبالتالي سيستمرون بدفع الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة.
1: كما انتقد روبيو استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر واصفا ذلك بأنه تطور غير إيجابي، وحذر الحوثيين من التصعيد منوها بأن إيران غررت بهم.
2: الحوثيون كانوا أذكياء في السابق ونأوا بنفسهم عن النزاع، لكن الآن انجروا لهذا النزاع بعد الصدام الذي حدث لهم مع السعودية. كنت قلت إن سفنا سعودية كانت تحمل نفطا واستهدفت. أعتقد أن الحوثيين ما كان عليهم أن ينجروا لهذا النزاع. هم مدعومون من إيران، والتطور الذي حدث ليس إيجابيا. سنرى ما الذي سيحدث.
1: أفادت مصادر أمريكية مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري والطبي في الشرق الأوسط عبر نشر قوات إضافية ورفع جاهزية أسلحة استراتيجية، في خطوة تهدف إلى منح الرئيس ترامب خيارات أوسع في التعامل مع إيران. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن قوات عمليات خاصة انتشرت في المنطقة، وبالإضافة لمسعفين، بالتزامن مع تعزيز أسراب مقاتلات ورفع جاهزية القاذفات في قواعد أمريكية وبريطانية. وأضافت الصحيفة أن هذا التعزيز قد يمنح واشنطن قدرة أكبر على تنفيذ عمليات ضد جماعة الحوثي في اليمن في ظل التهديدات المرتبطة بحركة الملاحة في البحر الأحمر. ذكر موقع أكسس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفة بعيدة المدى من طراز B-1 لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران. كما ذكر الموقع نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية أن القدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز أصبحت شبه معدومة، بينما يرى مسؤولون آخرون أن إيران لا تزال قادرة على مهاجمة السفن في المنطقة. وقالت المصادر أيضا أن هجمات الحوثيين الأخيرة قد تكون مدفوعة من إيران لكون طهران تريد استخدام الحوثيين إنشاء جبهة جديدة في البحر الأحمر والضغط على طريق دولي حيوي آخر لشحن النفط. ميدانيا قال الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث ضرباته ضد إيران لليلة 12 على التوالي، مستهدفا مواقع عسكرية إيرانية شملت قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات المسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وأصولا للدفاع الجوي. وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مسؤول أمني بمقتل شخصين وإصابة آخر في غارة أمريكية استهدفت الجانب الإيراني من منفذ الشلمجة الحدودي مع العراق. كما تحدثت المصادر عن انفجارات في مناطق عدة جنوب وغرب إيران، بينما أفاد حاكم مدينة بوشهر بإصابة محطة للكهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبية البلاد بالهجمات. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف منطقة في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب إيران. في الوقت نفسه أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ذوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. في الأردن أعلن الجيش التصدي لأربعة صواريخ وست مسيرات إيرانية في أحدث موجة من الاعتداءات. وللمتابعة ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. مرحبا بك نايف. إذن اليوم مملكة الأردن تتصدى لصواريخ إضافية ومسيرات قادمة من إيران، تفاصيل أكثر معك ونرصد أيضا آخر المواقف السياسية الواردة من الأردن.
3: بالفعل ميشا، هذا ما قاله ما قالته القوات المسلحة الأردنية في بيان صدر قبل دقائق. قالت أن أنظمة الدفاع الجوي الأردني اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية صباح اليوم، وأن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية وخالية من السكان، وأن هذه الاعتراضات وسقوط الصواريخ لم تسفر عن أي إصابات بشرية ولا أضرار مادية. أيضا قال البيان الصادر عن القوات المسلحة الأردنية أنه مساء يوم أمس تم اعتراض ست طائرات مسيرة أيضا كانت قادمة من الأراضي الإيرانية، وكانت الصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف الأراضي الأردنية. ميشا، هنا ينظرون إلى أن إيران تحاول جر الأردن إلى قاعدة الاشتباك أو إلى قاعدة اشتباكها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هي تقوم بالاعتداء على الأردن من خلال المسيرات والصواريخ بحجة أن هنالك قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، وهم ما ترفض عمان باستمرار. على مدى الأيام الماضية كل يوم الجيش الأردني يقوم بإصدار بيان يتحدث فيه عن إسقاط صواريخ أو مسيرات أو إسقاط صواريخ ومسيرات تكون قادمة من الأراضي الإيرانية وتستهدف الأراضي والأجواء الأردنية. القوات المسلحة تؤكد من أنها ستتعامل مع أي محاولات لخرق الأجواء الأردنية بأقصى درجات الحزم، وأنها على أعلى درجات الأهبة والاستعداد العملياتية وفقا لقواعد الاشتباك، وأنها لن تسمح بأي محاولات لخرق الأجواء الأردنية، وأن هذا الأمر تقوم فيه دفاعا عن السيادة الأردنية وأيضا حماية للمواطنين الأردنيين. طبعا صفارات الإنذار لم تدوي، يقول الخبراء هنا أنها لم تدوي لأن مجرد دخول هذه الصواريخ أو المسيرات في المناطق الصحراوية الشرقية تقوم بسرعة الدفاعات الجوية وسلاح الجو باعتراضها وإسقاطها قبل أن تصل للأماكن المأهولة أو المدن، فبالتالي لا تدوي صفارات الإنذار. في بعض الأيام تدوي مثل يوم أمس دوت صفارات الإنذار في مدينة العقبة، ولوحظ وجود اعتراضات لمقذوفات في سماء مدينة العقبة، لكن عمان تؤكد باستمرار ميشا أنها تسعى إلى الحل الدبلوماسي، تسعى إلى تطبيق مذكرة التفاهم وتنفيذها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. قبل أيام الأردن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية وحملته رسالة احتجاج شديدة اللهجة وإدانة للاعتداءات الإيرانية على الأردن وعلى دول الخليج، وهنا رفض تام على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي لأي اعتداءات إيرانية سواء على الأردن أو على دول الخليج، باعتبار أن هذه الاعتداءات تزعزع الأمن والاستقرار وأن الأردن ليس طرف في هذه الحرب ميشا ولن يكون طرف فيها.
1: نعم، جزيل الشكر لك مراسلنا نايف المشاقبة، كنت معنا من عمان. كشف مصدر لشبكة CNN الأمريكية أن المدير الجديد لجهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان التقى بمسؤولين كبار في إدارة ترامب خلال زيارة قام بها قبل أسبوعين إلى واشنطن، وشارك خلالها معلومات استخباراتية حول جبل الفأس الإيراني القريب من منشأة نطنز جنوب البلاد، إلى جانب معلومات عن اليورانيوم والاقتصاد. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم تصعيد الهجمات على إيران في الأيام المقبلة. للمتابعة ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. مرحبا بك نضال، كيف يقرأ هذا التطور لناحية انعقاد هذه الاجتماعات بين رومان جوفمان مدير جهاز الموساد الجديد مع مسؤولين كبار بإدارة ترامب؟ تم

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تمسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. This is SEA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
3: Archives.

0: موسيقى اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: تحذير جديد من وزارة الخارجية الأسترالية من مغبة السفر إلى لبنان، العراق وسوريا، بالإضافة لتوقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعاون نووي تاريخي. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
6: New music. Australia.

0: It is Jan Elkon, ala Twimmy Australia Marquin Sirin. Debo Twimmy Evening Show من الساعة 7 بالليل تنين للجمعة. الحكي قليل والأغاني كتيرة. أحلى الأغاني عربي وإنجليزي جديد وكلاسيك على 1638 Twimmy Australia.
1: Let's go.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East. Tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638 2ME Australia.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبن نفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street 9897-2222 خلف الKFC.
7: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز بمحوطي أدكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: First. 2ME Australia.

0: من ام تي في وام اف ام، صباح الخير واليكم نشره الاخبار. زيارتان مهمتان ولافتتان لرئيس الجمهوريه الى واشنطن ولرئيس الحكومه الى المنطقه النموذجيه الاولى في الجنوب في زوطر الغربيه. الصورتان تكاملتا شكلا ومضمونا، ففي الشكل اوصل عون القرار اللبناني الى قلب مركز القرار العالمي، فيما غرس سلام العلم اللبناني في ارض كانت اسرائيل احتلتها في حرب الاسناد الثانيه. في المضمون الهدف واحد، التأكيد أن زمن دويلة حزب الله وتسلطه على قرار الحرب والسلم قد انتهى، فالدولة اللبنانية فقط هي التي تتكلم وتقرر باسم اللبنانيين في الخارج كما في الداخل. إذن وقبيل عودته من واشنطن، أقامت السفيرة اللبنانية ندى حميد معوض ليلة الثلاثاء حفل عشاء على شرف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمة عون. شارك فيه أعضاء الوفد اللبناني المرافق وعدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولون في الإدارة الأمريكية.
1: Let me address directly the question I know is on everyone's mind tonight. Is the disarmament of Hezbollah realistically achievable? It is. But only if we are honest about what it actually requires. The armed groups we are speaking of is not a foreign mercenaries force. It is composed of Lebanese citizens who have over 40 years were shaped by an enormous sustained investment, ideological, social and military, into a non-state armed groups operating outside the government control. That reality does not make the goal less urgent. It makes the method more important. History offers a proven path. From the FARC in Colombia to the IRA in Northern Ireland. And it is not a mystery. Disarmament, demobilization and reintegration. It begins by removing the root cause that Hezbollah has long cited as its justification. Israeli occupation of Lebanese territory.
0: ترامب عن عون: أحببت هذا الرجل. الام تي في تكشف تفاصيل ما دار بين الرجلين في تقرير جويس عائي.
2: زيارة ناجحة جدا بكل معاييرها، هكذا تصف مصادر أمريكية زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتضيف المصادر أن ترامب كان حقيقيا مع عون الذي عرف كيف يتعامل معه. وعلمت الام تي في أن ترامب قال لمستشاريه بعد لقائه عون: أحببت هذا الرجل وكان يجب أن أتعرف عليه من قبل، فقد كان بإمكاننا أن ننجز أكثر بكثير. وعلمنا أيضا أنه خلال اللقاء سأل أحد معاوني ترامب عون: هل تخاف من أن لا تنسحب إسرائيل من لبنان؟ فنظر عون إلى الرئيس الأمريكي قائلا: أنا ثقتي بترامب كبيرة بهذا الملف وأرى أنه يحب لبنان ويريد مساعدة لبنان، لذلك أؤمن بأنه سيضغط بهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وفيما يشبه الغمز من قناة حديث ترامب عن دخول الشرع إلى لبنان، أضاف عون: أؤمن أيضا بأن الرئيس ترامب لن يسمح بأي تدخل أجنبي عسكري آخر على الأراضي اللبنانية. كذلك تحدث عون مرة أخرى بغير المباشر عن دخول الشرع إلى لبنان، فقال لترامب: سيد الرئيس، إن الطريق الوحيد لتفكيك ونزع سلاح مختلف الأطراف المسلحة في لبنان هو الجيش اللبناني فقط لا غير. وأضاف عون: أنتم تتوقعون من الجيش اللبناني أن يقوم بعمل جبار وأن يفكك السلاح وأن ينزعه، فيما دباباته ومعداته لا قطع غيار لها لأنها قديمة جدا. يجب أن تساعدونا على دعم الجيش بالعتاد وتحديث آلياته وأسلحته كي يتمكن من إنجاز المهام الملقاة على عاتقه. سلح الجيش وبعدها نرى إن كان قادرا على تنفيذ مهامه. كذلك علمت الام تي في أن الرئيس عون قال لترامب إن حل مسألة سلاح حزب الله يحتاج قبل أي شيء آخر إلى انسحاب إسرائيل من لبنان، وأن الدولة ستقوم بواجباتها توازيا مع هذا الانسحاب. ترامب بدا مقتنعا بكلام عون ومتجاوبا معه، فقد أصغى إليه بإمعان بحسب ما تقول مصادر مشاركة في اللقاء للام تي في. وتؤكد المصادر أن الزيارة كانت ممتازة، لكن حتما تبقى العبرة في التنفيذ، وتحديدا بتنفيذ الوعود الأمريكية الناتجة من هذه الزيارة.
0: بعد انتظار 41 عاما، الرئيس الأمريكي يمنح الضوء الأخضر لعودة الرحلات الجوية الأمريكية المباشرة من بيروت وإليها. زينة باسيل شمعون.
2: 14 حزيران 1985 اختطفت الطائرة التابعة لشركة TWA بعد دقائق من إقلاع من أتينا متجهة إلى روما، وأجبر الخاطفين الطائرة على تغيير مسارها والهبوط بمطار بيروت الدولي. وخلال عملية الخطف قتل الغواص بالبحري الأمريكي روبرت ستاثم وألقي جسده على مدرج المطار بمشهد أثار صدمة واسعة بالولايات المتحدة والعالم. بعد هذه الحادثة صدر قرار أمريكي صارم بوقف كافة الرحلات الجوية لشركات الطيران الأمريكية من وإلى بيروت، وذلك استنادا إلى تقييمات أمنية ولائحة من 3 مطلوبين من حزب الله أدرجوا مكتب FBI على قائمة المطلوبين على خلفية القضية. بعد 41 عام من الانتظار وخلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار الذي بقي ساري منذ اتخاذه من قبل الرئيس الأسبق رونالد ريغان. ودون ترامب على السوشيال تروس: أطلب من إدارتي بالسماح لجميع الشركات الأمريكية بالتحليق مباشرة إلى لبنان ليتسنى للشعب الأمريكي أن يزور هذا البلد الجميل، وآمل أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها.
3: هذه رسالة الثقة هي اللي ممكن ترجع تعطينا إيجابيات اقتصادية. طبعا ما فينا ما نحكي عن تنشيط السياحة مجددا. نعرف انه في تقريبا 700 ألف أمريكي من أصل لبناني وعم نحكي هم سجلين يعني موجودين بالولايات المتحدة، كمان أكيد بتسهل الروحة والرجعة. أكيد الاستثمارات اللي نحكي فيها وحكي فيها الرئيس عون وجرب يحفز عليها مع الرئيس الأمريكي.
2: خلال أكثر من 4 عقود اضطر المسافرين بين لبنان والولايات المتحدة للاعتماد على رحلات غير مباشرة عبر مطارات أوروبية أو خليجية أو تركية، وكانت الرحلات تستغرق وقت طويل. وبالطيارات الموجودة حاليا يمكن الوصول مباشرة من بيروت إلى كافة الولايات بأمريكا، ولكن هذه الرحلات تتطلب تنفيذ اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية من الجانب الأمريكي، وذلك استنادا إلى اعتبارات الجدوى والأمن والتشغيل. وبعد أن وضعت الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران FAA حظر صارم، عادت اليوم لتصرح أن إدارتها تتطلع إلى العمل مع شركات الطيران لتنفيذ توجيه الرئيس ودعم استئناف الرحلات إلى لبنان. إنها جرعة أكسجين للعهد الجديد ورسالة سياسية وأمنية واضحة للعالم بأن لبنان لم يعد ينظر إليه كوجهة مدرجة على اللائحة السوداء.
0: محليا، ما جديد الإشارات القضائية لتفتيش الممتلكات الخاصة في المناطق التجريبية؟ مسار واحد في بلدين وموقف واحد لرجلين. لم يكن غرز نواف سلام العلم اللبناني في زوطر الغربية إلا امتدادا لغرز جوزيف عون حصرية القرار اللبناني لدى الإدارة الأمريكية. فكان دخول الدولة اللبنانية إلى المنطقة التجريبية الأولى ليس فقط عسكريا بل بزيارة سياسية بامتياز أجراها رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا وعدد من المسؤولين العسكريين والإداريين.
4: اليوم لحظة وطنية بتحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة.
0: سلام أكد التحضير لتنفيذ خطة لمواكبة عودة الأهالي تشمل إعادة فتح الطرقات، إزالة الركام، إعادة الخدمات الأساسية، وتأمين مساكن جاهزة خلال المرحلة الانتقالية. لكن إتمام هذه المرحلة يبقى محفوفا بالتحديات، ولسيما تفتيش الممتلكات الخاصة التي يقول الإسرائيليون أنها تحوي أسلحة. مصدر قضائي رفيع يكشف للMTV أن أي إشارة قضائية لتفتيش الممتلكات الخاصة في المناطق التجريبية على نطاق واسع أو ضيق لم تصدر حتى تاريخه، علما أن الإشارة القضائية تتخذ بناء على

0: جيش قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، وتناول البحث خلال اللقاء عددا من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، كما سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين. مليارات الدولارات مساعدة من إيران وكوريا الشمالية. إليكم أسرار أنفاق حزب الله في تقرير صبح إبليوي.
1: بدأت القصة بعد حرب تموز 2006، وبعد ستة أعوام على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. في تلك الفترة بدأ حزب الله في بناء شبكة أنفاق ومنشآت عسكرية تحت الأرض، وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها مدينة عسكرية تحت الأرض. وفي تفاصيل جديدة نشرها موقع ألما المتخصص في الدراسات العسكرية، أشار التقرير إلى أن المشروع استغرق نحو 20 عاما، وزعم أنه نفذ بدعم إيراني مع الاستفادة من خبرات كوريا الشمالية في بناء الأنفاق العسكرية. وبحسب التقرير تتراوح الكلفة الإجمالية لهذه الأنفاق بين 1 مليار و3 مليارات دولار، كما تتراوح كلفة إنشاء المتر الواحد من نفق عسكري محصن بين 2000 دولار و5000 دولار، ما يعني أن كلفة إنشاء نفق بطول كيلومتر واحد قد تصل إلى ما بين 2 مليون دولار و5 ملايين دولار، من دون احتساب التجهيزات الداخلية. أضاف التقرير أن أبواب هذه الأنفاق محصنة بدرجة كبيرة ويصعب اختراقها، فيما قد تبلغ كلفة الباب الواحد 10000 الدولارات. لكن التحدي الأكبر وفق التقرير كان سبل إخفاء أعمال الحفر والإنشاء، إذ أن استخدام المعدات الثقيلة ونقل مخلفات الحفر قد يكشفان مواقع الأنفاق في ظل المراقبة الجوية الإسرائيلية المستمرة لجنوب لبنان والبقاع.
2: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
3: حج وأكيد كمان شبيبة مارشاربل هي قديما كانت هي المبادرة مع شبيبة مارومينوس، يلي كمان دايما وجهلهم تحية نيناتهم هالشبيب القلب النابض بهالرعاية. وأكيد لا بتعرف النشاطات الكبيرة يلي عم بيعملوها بمارشاربل على مستوى عالمي صاروا كتير، نحنا منفتخر فيهم. فحبينا كمان نحنا كرعاية نكفي هالمسيرة، وهن أكيد بيساعدونا وبيشاركوا أعداد كتير كبيرة بكل هالتنظيم. وكمان إلى بعد تاني أنا دايما بحب أقول عنه، تعرفي مارو مينوس يعني حتشيت بنحكي كمارو مينوس، ومار شاربل بقى كفرة، وقديما هيدي روحانية الضيع والبلدات كانوا يشاركوا بعضهم. فمار شاربل أكيد هو صغير كان بعيد مارو مينوس بحتشيت يروحوا من بقى كفرة تيزوروا هالقديس. فهالقديس حب يعمل كمان العكس اليوم، مثل بقوله ردة الإجر. فأكيد وخاصة أنه مارمينوس الحكيم ومارشاربل طبيب السماء، يعني اثنيناتهم أطباء بالشفاء. فكمان نحن بناخذ هالعبارة، وأكيد بي العائلة وبي الجميع هو مار يوسف، فلأنه هي الكنيسة مار يوسف العامل ومار رومينوس. فكمان حبينا نبقى على هالعيد، دايما بنعمله تقريبا الجمعة، يا آخر جمعة يا الجمعة القريبة من عيد مارشاربل، أكيد مش تالت أحد لأنه قبلها بيكون الاحتفالات بمارشاربل، نحب نعمله بعد 22. واخترنا هالجمعة لأنه مثل ما قلنا بحسب الكنيسة الكاثوليكية هيدا عيد مارشاربل، فكمان تنضوي أنه مارشاربل الكل بعيدوله. نعم. هيدي الفكرة
4: صحيح، يعني إلى رمزيتها هذه المسيرة. وخلينا نعرف يعني كيف رح تبلش، كيف أي ساعة رح تبلش، وشو يعني كمان مثل ما بيقولوا الهدف منها، وكمان بنفس الوقت مين رح يكون يعني مشارك فيها.
3: لك الهدف أكيد عنا أهداف كتيرة. الهدف الأساسي نحنا جايين من لبنان وكموارني وأبناء الجبال بنات الجبال، منفتخر بإيماننا، إيماننا هو بيعطينا الخلاص. لما منطلع على الطرقات ومنبشر، وهي نوع من تبشيري، لما عم نبشر وعم نرتل وعم نصلي وعم نحمل تمثال مارشاربل، تقول للناس نحن يسوع هو ابن الله، مارشاربل عم بيدلنا على يسوع. اثنين اكيد بنصلي على نية الشفاءات، شفاء المرضى، كل انسان عنده نية، في كتار بيجوا حتى مرضى، اما بيجوا من اجل مرضى بيمشوا هالمسيرة. الفكرة كمان تالتي دايما بمسيرة حج انت عم تنطلقي من مكان لمكان، مثل ما مارشاربل انطلق من بقع كفرة الى الرهبنة اللبنانية المارونية بأديارة الى محبستها، كمان نحن بحياتنا كل يوم عم ننطلق من مكان إلى مكان، من مكان لمكان.

0: مش حلو نتعلق بشي بهالدنيا. مارشاربل أمه يلي أكتر شي بحبه وأثمن شي عنده قال لي يا أمي بكى بشوفك بالسما، فنحن خلينا دايما عينينا نحو السما.
1: نعم.
0: فهيدا كمان التركيز بالمسيرة.
1: أكيد يا فادر شرب العبود رح نتابع معك هذا اللقاء الطويل اليوم، ولكن مضطرين نتوقف شوي عند فاصل من بعد جولتنا مع الأخبار، وأكيد رح نتطرق لكثير من المواضيع المهمة برفقتك. وأنا بدي أرجع أشكرك يعني أكيد لتلبيتك لدعوتنا لراديو تؤمية أستراليا. رح نكون نحن وياكم إذن مستمعينا في هذه الأثناء. نرجع نتابع حوارنا ولقائنا مع فادر شرب العبود من كنيسة سانت ريمان بأوبرن سيدني، واللي كنا انطلقنا فادر شربي لكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت على السمع عن حياة القديس شربي كيف عاش، وهالقديس يلي انتشر صيته بكل العالم، ويعني كمان قديه في إيمان بهالقديس العظيم.
0: لكن مثل ما حكينا مسابقا كمان نرجع نحكي هالفكرة الحلوة، خاصة نحن بسنة السلام دائما يكون عندنا محبة ورحمة وتسامح للآخرين. انه مارشاربل بعمر 3 سنين صار يتيم لانه الجيش العثماني اجبر بيو انه يروح معهم لانه كان مكاري ينقل الحيوانات، يعني بالحيوانات ينقلوا المواد الغذائية، وهو كان ساخن. قالوا يا عمي ساخر عندي عائلي، قالوا لا بدك تيجي بالقوة. ومات بس مارشاربل ما كان عنده أبدا أي حقد، كان دايما قلبه محب ومسالم ومسامح. وحتى بحب هيك الفكرة كما يركز عليها، خاصة وطننا يلي عم بيعاني وبعدنا عم نضحي، انه مثل ايام العثمانيين مارشاربل مش هو اول قديس بيحمل هالاسم. في قديس قبله هو مارشاربل الرهاوي من الرها، وهو شهيد، كان كاهن وثني صار كاهن مسيحي واستشهد. ومارشاربل لما قبل ما يلبس ثوب الابتداء سألوه اي اسم قديس بتحب، فقال لهم مارشاربل الشهيد، فأخذ اسم المارشاربل يلي أكيد قصة الله بتعني الاسم والشهيد، لأنه كمان بوقتها كانت الشهادة وكانوا كتار مسيحيين عم بيستشهدوا، وعم ندافع كنا عن استقلاليتنا وعدم الاستعباد ضد العثمانيين يلي حكمونا 400 سنة. وأكيد حتى الأجواء كانت بلبنان وبقلب الرهبانية، خاصة هون بيحكوا عن قصة 1977، أكيد ما لحنت نحكي القصة كلها كتار بيعرفوها، ولكن عن أنه موقف الرئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية إفريم جعجع من بشري، يلي كان هو أكيد داعم على خط واحد مع يوسف بكرم البطل، يلي كانوا تدافعوا عن الوجود المسيحي واستقلال لبنان وأكيد الحياة الوطنية والشراكة، وأكيد تعرضوا. فضمن هالأجواء نحن كمان بسنة السلام ولا مرة لازم نستسلم.
1: صحيح.
0: لازم دايما دل يكون عنا هالنضال ومد جسور جسور للآخرين، نسامح كل إنسان إذانا. يعني مارشاربل شو هيني انه شخص يتم عمر 3 سنين حرم من نعم. من بيو بعمر 3 سنين.
1: نعم فادر شاربل، اليوم الرهبانية المارونية قدي برأيك وقديسين لبنان قديش كان لهم دور والفضل بتمسك المواطن والمغترب اللبناني بأرضه والدفاع المستشرس عن أرضه؟
0: لكن نشكر ربنا نحن على الرهبة اللبنانية المارونية، أول شيء بمؤسساتها بلبنان بأديارة، باليوم رئيس كاريتاس بلبنان ابونا سمير غاوي من ابن الرهبة اللبنانية المارونية. فنحن دايما تلبقوله بالصفوف الأمامية مع الرهبة اللبنانية مع شعبنا، خاصة اسلقى بالعام هادي محفوظ يلي دايما بكل رسائله للرهبني رؤساء الأديار دايما بيطلب منا انه نحن ولا مرة نتأخر بالوقوف حد شعبنا بكل أزمة قطع فيها، ودائما نفتح أديارنا ومؤسساتنا، الجامعة، المدارس، أي مؤسسة، المستشفى والتطوير، لأنه كمان اليوم بدك تدلي تطوري تتقدري تخدمي شعبك. وكمان بإرساليات الرهبانية يلي موجودة بكل أنحاء العالم، ما في بلد إلا ما في دير للرهبة اللبنانية المارونية. وأكيد هو مارشارب لأنه قديس عظيم الكل بيعرفوه، ولكن كمان هذا فضل للرهبة اللبنانية المارونية يلي وين ما بدها تروح قديسينا خاصة مارشارب. وكمان فهذا دور كتير كبير الرهبني عم بتأديه، ولكن الرهبني من دون شعبه ما كانت قدرت عشته. شعبنا وين ما منروح بتحسي فيها الالتفاف نحو الكنيسة الأساقفي والرهبنية اللبنانية المارونية، خاصة بالحرب اللبنانية كنا كمان عندنا دور قيادي إلى جانب دائما دور البطاركي والأساقفي. فنحن بنشكر ربنا، بس بنحس إنه في مسؤولية كبيرة لأنه قديسين نحن هالقديسين، أكيد الكتار عندهم قديسين اليوم، ولكن قديسين هالرهبني خاصة مارشارفيل بحملنا مسؤولية أكبر إنه نكفي هالرسالة حد شعبنا. وشعبنا حقيقة لكي وين ما رحنا عم نلمس إنه نحن بننبسط إنه مارشارفيل، أكيد الكل عالم بيعرفوا عن الموارن ومارشارفيل، ولكن شي بقلبنا كمان نزعل لأنه صاروا الموارن وين ما كان.
1: نعم.
0: وانجبرنا نفل يعني نترك لبنان، بس بتحسي بعدها بقلبهم
1: لبنان. خاصة إنه هيدي رسالة كمان.
0: نعم.
1: هيدي رسالة.
0: صحيح، هي رسالة صارت، وهيدي قوة الموارني إنه حولوا الظلم والهجرة، يلي الهجرة لما أنت بتاخديها بالمعنى هي نوع سلبي، إن أنت عم تتركي وطنك وأرضك وأهلك، ولكن قوة إيمانهم وتعلقهم بلبنان. وأكيد نحن ما فينا ننسى نحن فينيقيين كمان تجار، مروح مننشر الحرف، فهالبعد الرسولي جينات مثل جيناتنا نحن، فحولناها لخير وبركة لأي بلد حلينا فيه.
1: صحيح.
0: تأملي نحن هون بأستراليا اليوم العصر الذهبي، ولكن أكيد عندما ما عملنا هيك مقابلة عن تاريخ المواريني لما اجوا على استراليا، والمسيحيين اكيد الارثوذكس كمان تعبوا واشتغلوا وشقوا، ولكن وصلوا، لانه نحن باي بلد بنوصل بدنا نسعى ننميه، لانه هي الفكره جايه من العهد القديم لما ربنا قالنا روحوا انموا واكثروا واملأوا الارض وساهموا بنهوض البشريه، وهيدا رسالتنا. فنحن بنفتخر اكيد بالرهبة اللبنانية المارونية، بكنيستنا المارونية، بمثلا نحن صاحب السيدة المطران أنطوان شرب الطرباي اللي بعهده بس تقريبا صار مؤسس 9 رعايا عدا عن دار العجزي.
1: نعم.
0: لكبارنا، وهلأ أكيد كمان معهد ومركز لمعالجة المدمنين وغيرها من أكيد المفاجآت. سيدنا أكيد بيشتغل على الريق تكون.
1: صحيح.
0: كل شيء انتهى بيرجع بيعلنها وغيرها من الأمور والنشاطات. فنحن بنفتخر بأبناء جيلتنا وبكل الجيليات، خاصة الجيل الأرثوذكسية، لأنه نحن وياهم تلفقولوا على نفس الخط يلي عم ساهم بنشر الإيمان المسيحي وأكيد نهضة البلدان يلي من حل فيها.
1: أمين. كمان من وجه المعايدة لسيادة المطران أنطوان شربي الطرباي، اللي برجع بذكر يعني كمان يلي احتفل بعيد القديس شربي بروما، هل إلى رمزية معينة يعني ليش اختار روما لحتى كمان؟
0: لكي روما بالنهاية هي أساس الكاثوليكية، يعني نحن مرجعنا أكيد نحن كموارنة لبنان والبتيارك، ومرجعنا كمسيحية وكموارنة وكاثوليك روما. وروما هي يلي كل العالم تنضوي إنه مارشارفيل هو لكل العالم، هيدي مركز كتير مهم، خاصة رهبني أكيد إلى حضور كتير مهم بروما. وعندنا داير.
1: عندك خوف على مسيحيي لبنان والشرق، ولكن اليوم كمان مثل ما شفنا هيدا اللقاء امبارح اللي كان بين الرئيس الجمهوري العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندك أي تعليق هيك أنه هل طمنتك هذه القمة؟
0: لك أنا ما بخفى عليك، ما بسمح لنفسي أفوت بالسياسي، ولكن أكيد اللقاء دائما بيكون إيجابي لما رئيس بلدك عم بيتلاقى برئيس أمريكا، هيدي شغلة مهمة، وأكيد رئيس جمهورية بالنهاية سياسي سياسي، أكيد هيدي إلا لازم يكون تداعيات إيجابية، وإن شاء الله تكون إلا تداعيات إيجابية، لكن كنا إحنا كمسيحيين أكيد عنا تفاؤل. عنا تفاؤل لأنه نحن متكلين على شعبنا، متكلين على العيش المشترك، متكلين على إيماننا المسيحيين. بعدنا عم نحكي 400 سنة تحت الاستعباد العثماني وما انتهينا، يعني بعد الحرب العالمية الثانية وهالحروب اللي بلبنان كل فترة كل 5 سنين 10 سنين ولكن المسيحيين بعضهم حاملين هاللواء الحرية، الاستقلال، استقلالية لبنان، لأنه نحن شعب حر، شعب مستقل، شعب ما منحب نكون يعني ناخد قراراتنا من أي بلد، وهذا الشيء بيميز المسيحيين بصراحة.
1: أنا ليه طرحت هذا السؤال لحتى يعني أقول أنه اليوم موقع الرئاسي عم يتعرض لكثير من الانتقادات، أو ما بعرف إذا يعني كمان الكلام اللي عم نسمعه الكلام المسيء بحق موقع الرئاسي ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ولكن اليوم عم بيحظى بتأييد أو دعم أمريكي وخاصة من الدولة العظمى اللي هي الولايات المتحدة.
0: لكن مثل ما قلت لك أنا بفضل ما فوت بالسياسة، ولكن أكيد نحن ندعم دائما كل قرار لخير لبنان ولأبعاد الحرب عن لبنان وحل الأزمات، لأنه كمان ما فينا ندل عايشين بأزمة مثل بدنا ننتهي يعني بدنا نبلش ببناء هالبلد.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: أي متى الشعب كله العالم كله ناطر بناء هالبلد. يعني بتعرفي إدي أنا بعرف يعني خاصة أبناء جيلي كان هون، أما كان لما كنت بأمريكا لما كنت بلبنان في كتار رجعوا قبل يعني من 10 سنين من 15 سنة بيعوا كل شيء حرام بأستراليا، بيعوا كل شيء بأمريكا ورجعوا أنه تخلوا أولادهم يرجعوا على بلدهم. شوي بتطلع جتهم الأزمة الاقتصادية، انكسر البلد، المالية، المصارف ما عادش تعطيهم مصرياتهم، يعني تعبهم وجنيهم يلي اشتغلوا فيه ليل نهار ببلدان اغتراب.
1: نعم.
0: وولادهم طب هلا لا بقى فين، اذا بدهم يرجعوا على بلد يرجعوا اسسوا عم بجديد باستراليا، ما لنا هينه هالازمه الاقتصاديه. فنحن هذا الصوت يلي بدنا نوصله، بدنا كل شخص عم بينتقد انه بس ينتبه انه حتى في ناس يلي تعبوا من اخوتنا، حتى الشيعة لما عم نشوف قديش في ناس لما هدموا لهم بيوتهم، ناس تعبوا بافريقيا واجوا تيبنوا ببلدهم بجنوب.
1: نعم.
0: اجوا اليوم هدموا لهم كل شيء الاسرائيليه بهالحرب، ودائما بالحروب هيك بده يصير. طيب هذا الشخص كيف بده يرجع يبني مستقبله؟
1: صحيح.
0: وهن عايشين ببلد للاسف دوله لبنانيه بعد منا دوله واقفه على اجريه قادره تدعم شعبها، مين بده يعوض عليهم؟
1: نعم.
0: فنحن هالالم، الم هالشعب، الم شعبنا، وبدنا نوصل لمرحله بدنا نرجع نبني هالبلد. ولكن نحن مثل ما قلنا رجينا لحصير في سلام، وهيدي دايما يلي مثل ما ذكرتي هلا من صاحب السيادة من روما بعيد مار شاربل انه هو رجينا، نحن اكيد إلا مستقبل لبنان. له مستقبل، ما لح نخيف
1: بشفاعة مار شاربل. انا بدي اشكرك كمان على هذا المجسم، ما بدنا
0: خلينا اياك
1: بس نفرجي نفرجي للمشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر صفحة الفيسبوك. فشكرا لك.
0: يعني احنا مثل ما عم نشوف مار شاربل عم بيصلي، الصليب قدامه، السراج في السراج، واكيد المكتوب على قدامه ابو تكشتو يلي هي هالترتيلي، ترتيلي مار يعقوب الساروجي. ومار شاربل هو وعم بي لما صار معه الفيلج هو عم بي كان عم بيصلي بيحتفل بالقداس، كان عم بيصلي هالترتيلي.
1: نعم.
0: من هيك هالترتيلي كتير مهمة، ونحن منتكل على ربنا ومنتكل على الصليب دايما، نحن عم نطلع من الصليب للقيامة والنور يلي منشوف كمان هالأنديل يلي أكيد رمزية مار شاربل. فنحن بدنا ندلي نصلي، وهونك اسمحي لي بس نذكر خينا ريمون رعد يلي هو عمل هالشي.
1: نعم.
0: هيدا خاص بهالكنيسة مار يوسف ومار رومينوس بأوبن، هو العمل هالشي لمار شاربل هالتمثيل.
1: شكرا لك كمان على هالهدية اللي خصصتها أكيد لصاحب هذه الإذاعة الكريمة، وأيضا خصصني كمان بهالهدية المميزة اللي رح تبقى محفورة بقلبي. يعني بس قبل ما هيك ننتقل للأخبار بدي أرجع منها أذكر بالنسبة للمسيرة، ياريت أبونا نرجع نحكي عنها لكل اللي بيحبوا يشاركوا بكرة المساء.
0: مثل ما قلنا بكرة الله راد الساعة 7 نحن انطلاق المسيرة، ولكن يلي بيحب يقدس على الساعة 6 فعملين دي الساعة 6 وعملين بعد المسيرة. المسيرة بتنطلق الساعة 7 من كنيسة مارومينوس ماريوسف العامل بأوبن، وأكيد في عملين تمثيل مار شاربل، والكل يلي اللي بيقدر بحبوا يشاركوا، حتى النساء بيقدروا يحملوا هالسنة بهالمحمل. هديك سنة كان محمل كتير تقيل لأنه كان هو يلي استقبلوا فيه زخير مار شاربل، ولكن الشباب دلوا حملين المسيرة رغم كان صعوبة، قالوا نحن المسيح كفى هالمسيرة ونحن كمان بدنا نكفي. وأكيد في تراتيل مسبحة صلوات، نحن منتوعين مثل كل سنة أكثر من 500-600 شخص بيشارك بهالمسيرة. وأكيد بس وفي أكيد يعني الشعبنا ما لازم يخاف، نمشي أكيد على الرصيف، عنا ترافيك كنترولر نشكرهم دايما على هني بيرافقونا، في الباقين إذن من الشرطة والبلديات، وأكيد بيكون في صليب الأحمر، وفي حدا إذا تعب على الطريق، لأن بعض بيقول لك ما بعرف يمكن أنا أتعب ما قادرش كفي. هي بتاخد تقريبا ساعتين ونص ثلاث ساعات ماكسيموم، ولكن بنمشي مسيرة هيك رايقة مصلية، ما لح نمشي بسرعة، وبناخد الطريق الآمن يعني لو الناس اللي تقدر تركز على الصلوات. في كمان عنا فان إذا حدا تعب هيك بيقدر بيرتاح وبيكفي المسيرة معنا، يعني ما حدا يعطى الهم إنه لح يوصل محل ما لح يقدر يكفي، بيقدر كمان بالسيارات، وأكيد الفريق كل المتطوعين معنا. وبس نوصل هونيك على مار شاربل بنختم مسيرة بزيح مار شاربل، هيك الناس يلي بتحب ترجع فيه بواسط بسيط مأمنينهم بردوا المؤمنين على أوبن، واللي منرجع منكفي القداس، نبلش بالقداس، وبعد القداس كمان في بسيط يلي بحب يرجعوا على أكيد أوبن. وأكيد الدار مثل دايما معودنا لخدمة الزوار، في السوفينير وفي أكيد منقيش وهيك إشياء دايما ليل نهار تبقوله دار مار شاربل، يعني دايما مضوى ومنارة.
1: يعطيكم ألف عافية على كل هالمجهود الحلو يلي بترجعوا بتعيشونا هيك الأجواء، المسيرات اللي بتصير يعني كمان بلبنان باتجاه عنيا والقديس شربل. كلمة أخيرة فادر شربل عبود، اللي نحن كمان باسم أسرة راديو تؤمي نرجع من عايدك، وأكيد بدي أشكرك من كل قلبي على تلبيتك لدعوتنا لأكيد هذه المقابلة وهذا اللقاء.
0: نحن بنشكركم، نشكر توام إيه الأسرة وكل القيمين، حضرتك ست كلود، وأكيد المستمعين المشاهدين. نحن ربنا دايما يكون معكم، نحن ما قدمنا هذه بركة مثل بقولوا هيك تمثيل مار شاربل تكون هو بركة للكل، ولا مرة نفقد الأمل لا بحياتنا البشرية حتى إذا كنا مرضى، ولا مرة نقول انتهت. لو الأطباء بيقولونا ما بقى فينا نعطيكم أي علاج خاصة مرضى السرطان، ولا مرة نفقد هالشي، لأنه تدخل إلهي بيتم، ما حدا بيعرف أمتى بيتم، دايما يكون عندنا رجاء. ولبنان أكيد لح يرجع ينهض ويعمر، ومن هون نحن لما بشوفوا المسيحيين بهالرعاية على الفيسبوك عايشين بفرح وسعادة، لأنه نحن شعب ما منموت، نحن شعب أجدادنا الفينيقيين والقديسين ومرشا وربنا يسوع المسيح داس الأرض وبركة، فنحن بدنا نكفي المسيرة إلى النهاية، ودايما شعارنا السلام، وما لح نحمل إلا الصليب مثل ما قالنا يسوع المسيح. آمين
1: آمين. شكرا لك من القلب فادر شربل عبود من كنيسة سانت ريموند أند سانت جوزيف بأوبن سيدني على هذا اللقاء المهم والشيق، على أمل لقاء جديد. شكرا لك فادر ونهارك سعيد.
0: طولنا عمرك شفاعة مار شاربل، فليباركم الثالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس إله الواحد. آمين.
1: نحن وياكم رح نتابع مستمعينا لقاءنا السابق.

0: It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favourite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: This is the best of breakfast on 2ME.
9: بموضوع العقارات وما طلع من تباين من قبل عقبة المصرف المركزي امبارح، بتقول وصلونا الفكر، ما كانوا مبسوطين ابدا قطعيا. العالم مش عم تصرف مصاري، والانفليشن طلع، ما كانوا متوقعين بالفكر اللي وصلوا امبارح. عم ينحكى هلا مدام كلوت بإعادة ارتفاع الفائدة من السيد، والعقارات كل مالها عم تنزل، وهذا good sign مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، يلي بيشتري أول بيت، وهيك لازم يكون الأول، لأنه عم بتروح الاتهامات كلها على الريل استيت يلي هن السماسرة، يلي هن لعبوا هاللعبة الكبيرة، وكان همهم الأول والأخير يرفعوا الأسعار على مدى 5 سنوات اللي مرقوا لحتى يستفيدوا من الكميشن اللي بدي يقبضوه. وهلأ بتبينت الحقيقة، دارة العالم بدها تعمل نيجوشيشن من راسه لراس المالك لحتى يوصلوا هالأربعين 50 ألف دولار اللي بدهم يعطوه إياها للريل استيت. هاي واحدة. شغلة تانية مدام كلود، اللي حصل امبارح مع الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي، ومدحوا بالرئيس نبيه بري بموقفه، بيطلع مجموعة كبيرة من حزب الله بجنوب لبنان، بيجيبوا صورة الرئيس بري بيحطوه على الأرض وبيدعسوه. تتشوفي لوان الحقد، لا وطنية لا أخلاق. راح الرئيس نواف سلام من بري على الجنوب مشكور، صار بدني ما بدي يفوت لجوة، نحن منفوت بالأول الأهل، ما فيك تفوت أنت كأهل، هيدي خطة أمنية بدك تلتزم فيها قبل ما تفوت على ضيعتك. لذلك الأمر نحن رايحين لمرحلة صعبة كتير، واليوم الضربات على إيران مدام كلود، وهددت إيران اليوم الصبح بدها تدخل بريا عن طريق البصرة لحدود العراقية الإيرانية، بدها تفوت تحتل الكويت. واليوم كان الرئيس الأمريكي على النبرة قوية وبيقول
0: عزيم،
9: التحدي الكبير آتٍ، وهناك مخطط كبير لإسقاط هذه المنظومة بالقوة.
0: نعم، شكرا لك سعيد على مدخلتك. لكل اللي عنده
10: صباح الخير. والله الموضوع كتير يعني معقد وشائكي، بس باختصار إنه اللي بيتأمل إنه من يحصل على شيء من العدو من دون أوراق ضغط يعني حقيقية، بعتقد هذا شيء سراب، والدليل على ذلك انه هني الفلسطينيين يلي فوضوا اسرائيل حوالي 40 سنة ما بقى في شيء فوضوا عليه. اسرائيل قضت الارض كلها، وهذا هو لبنان هيك عيقولوا انه ما في انسحاب، اعادة انتشار، ولا يتأملوا شيء بدونالد ترامب هذا يعني يخضع لمصالح اسرائيل 100%، والله سبحانه وتعالى يفرج الامور.
11: شكرا لك خالد، رح نتابع نحن وياكم. شكرا لك دكتور حمدي، اكيد سمعت الموضوع فيما بيتعلق بالنسبه للعنف الاسري، هل في رجال معنفين برايك؟
12: بالتأكيد العنف العائلي وهو ما يسمى بالإنجليزية domestic violence لا يفرق بين أجناس أو طائفة أو دين أو جنسية أو انتماء إلى بلاد، لكنه موجود بالعائلة منذ قدم الزمان، وكلنا نعرف ما حدث بين قايين وحابيل وكيف اللي هم أولاد آدم وحواء أول ولدين في كل العالم، قام قايين على هابيل وقتله، يعني كانت أول جريمة قتل في العالم حدثت بين أخوين. الدوميستيك فايولنس لا ليس حكرا وليس حصرا على العنف بين الزوج والزوجة، قد يكون أيضا ما بين الأب والأولاد أو الأم والأولاد اللي هو child abuse، قد يكون ما بين الأخوات بعضهم الإخوان أو الأخوات بعضهم وبعض، قد يكون أيضا من الزوجة تجاه الزوج اللي هو a lot of men suffering are suffering from violence from domestic abuse from the woman from the wives، وما بيروحوا البوليس ولا يبلغوا لأن طبعا كبرياء الرجل إنه هو لا يريد أن ينزل إلى هذه المنزلة، إن هو يقول إن زوجتي ضربتني بالشبشب أو بالصباط أو كل هذه الأشياء. فالدوميستيك فالنس موجود في كل العائلة، إن كانت بعض الجاليات أو بعض الدول تفوق فيها النسبة فذلك بسبب الإبلاغ، لأن بيتروح السيدة أو الرجل ويبلغوا السلطات المختصة، لكن كون أنها أقل في دول أو جنسيات أخرى ده لأنه هذا لأنه لا يمكنهم أو لا يريدون الإبلاغ. فالدوميستيك فالنس موجود في كل مكان، لكن الإبلاغ للسلطات هو الذي يحدد النسبة العليا، وطبعا it's misleading. لأن بتكون misleading يعني غير دقيقة، لأن لا نعرف على وجه التحقيق.
11: نعم دكتور،
12: فطبعا لابد ان احنا يس بالنسبه للي قالته مسز هانسون، طبعا هو انا وافقها في جزئيا ولكن ليس كليا. جزئيا يس there is domestic violence، لابد we have to address the domestic violence in the family، we have to facilitate ways of reporting to the police، كل هذه الأشياء. وإذا تعثر الأمر there is always room for improvement، there is always rehabilitation. Usually the first incident بيجي البوليس أو السلطات المختصة social workers ويعطوا الزوج أو الزوجة warning. The first time is warning. The second time is a tough and a strong warning. بعد كده طبعا بتكون لابد من اتخاذ الإجراءات. هي قالت إذا كانت السيدة معرضة للعنف she has to leave. This is not something new. We know إن هو she has to leave. وعندنا women refugees يعني safe haven for women who are suffering from domestic violence and they have to report to the police and they have to take some actions. سواء كان كاذب البلاغ كاذب أو غير كاذب، دقيق أو غير دقيق، أو بمسبب ربما الرجل وهذا ليس عذرا تطاول على السيدة لأنها provoked him verbally or physically. Again that's not an excuse for a man to be violent against his wife. لو حدث هذا طبعا ممكن يكون يعني أنا واحد بيقول لي أيوة بضرب زوجتي لأنها بتغزني، قلت له it's not a good excuse. لقيت زوجته قاعدة بتبتسم ومبسوطة إن هي بتغيزه فهو بيضربها، هذا ليس excuse، لكن لابد من علاج الدوميستيك فايلنس الناس from the roots. ليه تغزيه وانت ليه تغزها وليه تبروفوك one another. This is how the problem started and we have to address it. This is what I agree with Mrs. Hansen about. What I disagree ان احنا نعلق كل شيء على ال quality of living وال cost of living وتكون the cost of living is the hanger. We hang on it everything. الشماعة اللي بنعلق on the contrary.
11: بس في مشاكل بتخلق دكتور حمدي, في مشاكل كمان بتخلق داخل العائلة بسبب الوضع المعيشي وبتصير يعني ممكن تؤدي
12: not domestic violence, not much domestic violence. I haven't seen it. On the contrary, when there is the situation is tight and people get it tough and they cut corners, الزوجة والزوجة والأولاد بيتعاونوا مع بعض to live together, support one another. During the Second World War, Winston Churchill أعلن, this is our finest moment, we have to be defiant. كان كل واحد بياخد بيضة واحدة في اليوم. Do you believe it? We can live, he said, we can live on one egg a day. Winston Churchill during the Second World War. وفعلا تصدت إنجلترا للزحف الألماني الهتلر. هتلر كان يريد أن يأخذ المملكة المتحدة البريطانية وفشل. وكانت في هذه الوقت أوقات عصيبة جدا بالنسبة للإنجليز. لم تحدث حالة domestic violence مرة واحدة ولا حالة انتحار واحدة. راحت الحرب العالمية الثانية, جاءت الدوميستيك فايلنس, العنف العائلي بإنجلترا وويلز وكل هذه الأشياء وسكوتلاند وإدنبرا والقتل والانتحار. طب يعني أيام الحرب كنتوا عايشين في سلام. لما بتكون الحالة ضيقة بسبب ضيق المعيشة ويصعب على الإنسان أن يجد ما يسد به رمق العين, تختفي حالات الدوميستيك فايلنس والانتحار, لأن الكل يتكاتف ويتعاون في التصدي لهذه الأزمات الاقتصادية. فwe shouldn't use the cost of living and the deterioration in our economics, we shouldn't use it as a hanger to hang on it the domestic violence. On the contrary, we have to address the situation from its roots, and the roots are don't provoke anyone to be violent. Having said that, there is no excuse for the woman or the husband or the wife or the children to be violent against one another. Let us live in peace.
11: بس هون جتنا هيك نعم دكتور حمدي, يعني كمان هون دكتور حمدي, يعني فيما بيتعلق بالنسبة لبولين هانسن, بما أنه يعني عرجنا على كلامه وهو كمان اللي خلينا نضوي على موضوع العنف الأسري, بتقول يعني كمان اليوم إذا بتروح على ريستورانت يعني عدم التواصل هو كمان عم بيؤدي إلى هيدا الشرخ داخل العائلة. إذا بتروح على ريستورنت مثلا هلأ شو عم بيعملوا؟ بيقعدوا بمقابيل بعضهم وكل واحد ماسك التليفون مثلا, كل واحد عايش بعالم يعني هيدا الشرخ يلي عم بي ما بيخلق هيدي ما رح نقول الحميمية, عم بيخلي يعني هيدا الانسجام بين الأزواج.
12: Yes, and we became electronic in our minds. Instead of using electronics, now electronics are using humans. We became electronic in our thinking, in our communication, in our socializing, in our outings, in our family makeup, all electronics. After a while, we wouldn't have any humanity, any human factor at all. As we always say, social media has made us less sociable. Not more sociable, but less sociable.
11: يعني ما مصارح لبعضنا البعض, أنه ما مصارح لبعضنا البعض مشاعرنا, إذا كنا نحن متضايقين, إذا كنا نحن مزعوجين, بتلاقي أنه خلص إذا انزعجت بتروح على التليفون تبلش تتفحص فيه. يعني ما هيدي هيدي أداة ممكن تأثر دكتور.
12: بتأثر إلى درجة كبيرة جدا. The main factor in any military, في أي جيش أو تاسك فورس أو أي قوات مسلحة, ليست الأسلحة ولا الجندي ولا التخطيط ولا الاستراتيجيز, لكن communication, communication, communication, communication. In any warfare, in any family affair, in any welfare. يعني لو عندك جيش والقوات المسلحة ضخمة لكن قدرت أو قدر العدو إن هو يخترق الكوميونيكيشن واللاسلكي والإشارات والشفرة والكودز والاتصالات, خلاص you're finished, لأنه لا تستطيع أن تنسق تقوم بتنسيق أي عملية حربية. ده الشيء في الفاميلي ميك اب, في النسيج العائلي أهم شيء الكوميونيكيشن. لو ما في كوميونيكيشن, ولاك اوف كوميونيكيشن أور ميس كوميونيكيشن أور إلكترونيك كوميونيكيشن, كل هذه الأشياء طبعا ممكن تؤدي إلى خراب وإلى دمار. طبعا نرجع ونقول إن أهم شيء هو التفاهم. الإنسان خلق كائن ناطق, وكلمة ناطق لا تعني أن ينطق أو يتكلم, لكن ناطق بمعنى أن يتكلم بالمنطق. لابد أن تتكلم بالمنطق بهدوء برواءة, to give some warmth, دفء عائلي, to take out to. وأنا الحقيقة بقول دايما إن الرجال وأنا منهم ينقصنا شيء واحد في كل الرجال, common factor في كل الرجال, إن ينقصنا ما هو, we are not romantic enough. السيدات بصفة عامة romantic, إحنا we are not romantic, we are not by nature romantic, we have to be romantic to communicate with women, we have to be romantic to convey the message, we have to be conscious and considerate about other situations.
11: بحبوا رومانسية بس ما بيستعملوها.
12: We are not born in our mentality with it. السيدة ولدت بها, الرجل لابد أن يتعلمها, لابد أن نعلمها. أنا بعلم ابني الصبي لابد أن يتعلمه حتى, لأنه we are not born with it, we are born
11: هل
12: to
11: ممكن
12: be
11: تعلم male. الرومانسية دكتور حمدي؟
12: Yes definitely. إذا كان الواحد بيتعلم موسيقى مش هيتعلم رومانسية, ومين اللي يعلم الرجل الرومانسية؟ أمه, أخته, وفوق الكل زوجته, هي اللي تقدر تهذبه وتزبطه وتعلمه وترشده. واحد من رجالات الله القديسين قال الكلمة المأثورة, The role of woman is to inspire, تلهم الإلهام. The role of man is to lead. فالمرأة تعطي الإلهام بهدوء, تعطي الأفكار, الرجل ياخد الأفكار ويعمل لها, يبلورها وينظمها وينسقها وينفذها. كل هذه الأشياء لابد أن يكون في communication. المشكلة في العالم هو أن الرجل يظن أن المرأة is his feminine DNA copy, يعني الدي ان ايه اصبح فيمينين. ابدا, لابد ان احنا نعرف ان المراه لها كائن, انها كائن مستقل, ولابد ان نتعلم كرجال كيف نكون رومانسيين وحتى ننسق الامور مع المراه, ويتم فينا كلام سليمان الحكيم الذي كان يخاطب حبيبته وامراته, يا امراتي, يا حبيبتي, يا حمامتي, يا كاملتي. ليس عندنا انهم ناقصات عقل ودين, بل بالعكس هم الكمال وهم من يكملوننا يا كاملتي.
11: شكرا لك دكتور حمدي بولس.
13: موجود انه الله بس شايف آدم لحاله فما يتركه لحاله, يعني يتونس بحدا, شيل حواء من ضلعه, ما خلقه مثله ونفخ بالتراب.
11: نعم, بكل الأحوال هيدا موضوع آخر ما رح نغوص فيه, بس خليني اسمع رأيك عمر بالنسبة لكلام بولين هانسن. هل بتشوفوا فعلا اليوم في رجال معنفين؟ هل بتشوف الوضع المعيشي اليوم له تأثير؟ وهل عدم التواصل بين المرأة والرجل والشركة هو عم بيؤدي إلى العنف الأسري؟
13: أنا بقولك إنه بهالأيام اللي عنده أولاد يخاف على ابنه أكثر ما يخاف على بنته. مش عم بحكي هيك من منطلق ذكوري أو رجل لرجل أو شاب لشاب, عم بحكي لأنه الواقع الحياة كتير تغير. إذا بتشوف اليوم عدد الزيجات أو الجيزات يلي هي لا نحكي هون ببلاد الغرب, أنه المرأة أو البنت بتتجوز تنطرب شوي بس يبلش يقصي البيت بتشوته وبتفوت معه شريكة بالستين سبعين بالمية اللي هي يعني اليوم صار في حتى الاستقلالية المرأة يعني المرأة صار بدها المرأة صار بدها الزلمة توليد مثل ما تفضل دكتور حمدي وقال انه مين بعده بيقبل انه الزلمة توليد لانه صار في confusion بين leader يعني how to lead and being controlling يعني صارت leadership is called controlling بهالايام
11: نعم
13: كلها مش ما بعرف صار مبدا العائله كثير deteriorated يعني كثير كثير تدمر صحيح
11: شكرا لك على المداخله

0: To ML Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira ikon ahane, ahane, ahane. Asra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
7: UME Australia News.
8: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
9: شكرا لك طارق، أجدد تحية بكل مستمعين الكرام ونسهل النشرة بالعناوين. القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تعلن انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية المستمرة على إيران، وأسعار النفط تواصل ارتفاعها في السوق الدولية. مخاوف واسعة من اندلاع نزاع جديد رغم إعلان الجيش السوداني انتهاك المعارك بعد تجول آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحين في شوارع الخرطوم. ضربات أوكرانية تودي بحياة 3 أشخاص في روسيا وجزيرة القرم، والاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي اليوم انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية المستمرة على إيران والتي استهدفت مواقع وقدرات عسكرية إيرانية. هذا ولا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على أسعار النفط، حيث اقترب خام برنت من $100 بعد صعوده 5% إثر الضربات في الشرق الأوسط. ورغم هذا الارتفاع، إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله يرى أن طهران هي الطرف الأكثر تضررا من تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بسبب تراكم العقوبات الاقتصادية السابقة وما تبعها من قيود إضافية في ظل التصعيد الحالي. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
11: الولايات المتحدة من وجهة نظري الأثر عليها متوسط ما بين المكاسب والضغوط التضخمي، ولكن لا شك أن هناك نقاط للضرر على الولايات المتحدة الأمريكية مثل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة كنتيجة لارتفاع أسعار البنزين والوقود ورفع التكاليف التشغيلية بصفة عامة. أما بالنسبة لإيران، رغم أن إيران دولة غنية بالنفط، إلا أن قدرتها على الاستفادة الكاملة مقيدة بالعقوبات. تبيع إيران أصلا من الأساس قبل الحرب في أسواق موازية، مما يقلل الحصيلة الفعلية. التضخم المحلي الكبير جدا الذي تعاني منه إيران كنتيجة للعقوبات قبل الحرب وبعدها يسهم في ارتفاع أسعار السلع عالميا، ولذلك نقول أن إيران على المستوى الاقتصادي متضررة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية بفعل عوامل سابقة على الحرب وبفعل تعمق وتجذر هذه العوامل خلال المرحلة الحالية. أيضا دول الخليج لا شك أنها يمكن أن تستفيد نظريا من ارتفاع الأسعار، ولكن فعليا كنتيجة للضغوط الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والتوريد ومرات الملاحة وتكاليف التأمين البحري وغيرها وعدم القدرة على توزيع الإنتاج رغم الأسعار المرتفعة، كل هذا سيؤدي إلى نقاط ضيق على المستوى الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول.
9: استمعتم إلى الدكتور الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله. أعلنت المملكة المتحدة سحب ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي من إيران، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري، فيما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء جاء بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. في ظل الجدل المتواصل حول الاتفاق النووي الذي أبرم بين واشنطن والرياض، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا إن الاتفاق لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني وسلمي. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وبالضبط إلى السودان، فرغم إعلان الجيش السوداني انتهاء المعارك، تتجول آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحون في شوارع الخرطوم، ما يثير مخاوف واسعة من اندلاع نزاع جديد. ريتا خوري.
12: رغم إعلان الجيش السوداني انتهاء المعارك في الخرطوم وحظر الحكومة التجول بالسلاح، تعود آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحون يحملون بنادقهم للظهور علنا في شوارع العاصمة. في العام الرابع من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الحليفين السابقين، يستند الجيش إلى تحالفات مع مجموعات مسلحة أخرى تثير الخشية من تكرار السيناريو ذاته. بين عشرات المجموعات المسلحة النشطة في مناطق سيطرة الجيش هناك القوى المشتركة وقوات درع السودان، وهي مجموعة منشقة عن قوات الدعم السريع، وكتيبة براء بن مالك مجموعة مسلحة إسلامية مرتبطة بإيران. هذه المجموعات تعتبر الأقوى بحيث أنها تملك أسلحة بعضها فتك، بينما يعتبر السكان في مناطق سيطرة الجيش السوداني أن انقلاب تلك المجموعات ضد بعضها مسألة وقت.
9: هنا في فرنسا ذكر مسؤولون اليوم أنه تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الليل في جنوب غرب البلاد بعدما اجتاح حريق غابات سريع الانتشار نحو 2000 هكتار من الأراضي غرب مدينة بوردو. والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: 1638 to Ami Australia, Sidin Makon. Yalla. Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2 أمي أستراليا، خليكن معنا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: انتو معنا
4: ونحن
3: معكم عبر 1638 AM.

Australia. New music. 2ME Australia.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمانة نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: 2 Australia, Mark and Sedine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. Khalikum mahna.
1: 2ME, the original.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: تومي أستراليا معكم نسرين, أهلا وسهلا فيكم. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Get the news first from 2ME.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
9: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار, معك هدى العناز.
15: شكرا لك طارق, أجدد تحية بكل مستمعين الكرام ونسهل النشرة بالعناوين.
16: القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تعلن انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية المستمرة على إيران، وأسعار النفط تواصل ارتفاعها في السوق الدولية. مخاوف واسعة من اندلاع نزاع جديد رغم إعلان الجيش السوداني انتهاك المعارك بعد تجول آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحين في شوارع الخرطوم. ضربات أوكرانية تودي بحياة 3 أشخاص في روسيا وجزيرة القرم، والاتحاد الأوروبي يوافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم. نستهل النشرة بتطورات الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي اليوم انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية المستمرة على إيران، والتي استهدفت مواقع وقدرات عسكرية إيرانية. هذا ولا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على أسعار النفط، حيث اقترب خام برنت من $100 بعد صعوده 5% إثر الضربات في الشرق الأوسط. ورغم هذا الارتفاع، إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله يرى أن طهران هي الطرف الأكثر تضررا من تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بسبب تراكم العقوبات الاقتصادية السابقة وما تبعها من قيود إضافية في ظل التصعيد الحالي. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم محمد.
18: الولايات المتحدة من وجهة نظري الأثر عليها متوسط ما بين المكاسب والضغوط التضخمي، ولكن لا شك أن هناك نقاط للضرر على الولايات المتحدة الأمريكية مثل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة كنتيجة لارتفاع أسعار البنزين والوقود ورفع التكاليف التشغيلية بصفة عامة. أما بالنسبة لإيران، رغم أن إيران دولة غنية بالنفط، إلا أن قدرتها على الاستفادة الكاملة مقيدة بالعقوبات. تبيع إيران أصلا من الأساس قبل الحرب في أسواق موازية، مما يقلل الحصيلة الفعلية. التضخم المحلي الكبير جدا الذي تعاني منه إيران كنتيجة للعقوبات قبل الحرب وبعدها يسهم في ارتفاع أسعار السلع عالميا. ولذلك نقول أن إيران على المستوى الاقتصادي متضررة أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية بفعل عوامل سابقة على الحرب وبفعل تعمق وتجذر هذه العوامل خلال المرحلة الحالية. أيضا دول الخليج لا شك أنها يمكن أن تستفيد نظريا من ارتفاع الأسعار، ولكن فعليا كنتيجة للضغوط الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والتوريد وممرات الملاحة وتكاليف التأمين البحري وغيرها وعدم القدرة على توزيع الإنتاج رغم الأسعار المرتفعة، كل هذا سيؤدي إلى نقاط ضيق على المستوى الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول.
16: استمعتم إلى الدكتور الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله. أعلنت المملكة المتحدة سحب ما تبقى من طاقمها الدبلوماسي من إيران، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري، فيما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الإجراء جاء بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. في ظل الجدل المتواصل حول الاتفاق النووي الذي أبرم بين واشنطن والرياض، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا إن الاتفاق لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني وسلمي. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، وبالضبط إلى السودان، فرغم إعلان الجيش السوداني انتهاء المعارك، تتجول آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحون في شوارع الخرطوم، ما يثير مخاوف واسعة من اندلاع نزاع جديد. ريتا خوري.
19: رغم إعلان الجيش السوداني انتهاء المعارك في الخرطوم وحظر الحكومة التجول بالسلاح، تعود آليات عسكرية مزودة بالصواريخ ومسلحون يحملون بنادقهم للظهور علنا في شوارع العاصمة. في العام الرابع من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الحليفين السابقين، يستند الجيش إلى تحالفات مع مجموعات مسلحة أخرى تثير الخشية من تكرار السيناريو ذاته. بين عشرات المجموعات المسلحة النشطة في مناطق سيطرة الجيش هناك القوة المشتركة وقوات درع السودان، وهي مجموعة منشقة عن قوات الدعم السريع، وكتيبة براء بن مالك، مجموعة مسلحة إسلامية مرتبطة بإيران. هذه المجموعات تعتبر الأقوى بحيث أنها تملك أسلحة بعضها فتك، بينما يعتبر السكان في مناطق سيطرة الجيش السوداني أن انقلاب تلك المجموعات ضد بعضها مسألة وقت.
15: هنا في فرنسا ذكر مسؤولون اليوم أنه تم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الليل في جنوب غرب البلاد بعدما اجتاح حريق غابات سريع الانتشار نحو 2000 هكتار من الأراضي غرب مدينة بوردو. والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل لتقديم المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.
0: Tony Australia Markun Serene. Okay, time for a Hazura. Yalla shu Anna. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazbut. Nice one. Alright, we'll be back right after this with more music here on 2ME.

0: 16:38 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness, and one of them for tonight is, wasta is the key to life. مزبوط ولا لا؟ Absolutely. دايما منقول الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
1: 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين. Breaking news. No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy, بس يعني شوي بدأ شوي التعب, but it is a little bit of a trick that's just using natural natural products. أنا منعرف أنه دايماً الأشياء اللي نستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So, all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me, Anna, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر, فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم.
1: اورايت. بدي اعرف بس الرقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بسكريتي كثير عشان حطيتي هالاغنيه بتاخذ العين, يعني الها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج, عن جد كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اورايت
2: 2ME استراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222 خلف الKFC.
10: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
11: First. 2ME Australia.

0: نشرة الثانية من MTV وMFM، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. قائد الجيش يعاين صوت الغربية وسلام، الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم. الجيش الأمريكي يكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 12 على التوالي. الحوثيون يقولون أنهم استهدفوا ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. تعود معالم الدولة وحضورها يوما بعد آخر إلى الجنوب النازف، فغدات زيارة رئيس الحكومة نواف سلام بلدة زوطر الغربية، حط قائد الجيش رودولف هيكل رحاله اليوم في البلدة شبه المنكوبة التي كانت مسرحا لحرب ضروس لم تقرر خوض غمارها الدولة اللبنانية. وفيما يبدو أن صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل تتقدم وإن ببطء، يحتدم الكباش العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، فقد تواصلت الغارات الأمريكية على إيران لليلة 12 على التوالي، في حين قال الحرس الثوري أنه هاجم قوات أمريكية في الكويت ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن. إذن قائد الجيش يتفقد زوطر الغربية عقب زيارة رئيس الحكومة الذي أكد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. رنين إدريس.
1: الأعين شاخصة إلى الجنوب بما فيه زوطر الغربية التي دخلها الجيش اللبناني وشرع في الانتشار والتمركز فيها كأول المناطق التجريبية. وفي هذا الإطار دخل قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة في موكب عسكري، حيث قام بجولة تفقدية شملت الوحدات العسكرية والانتشار الميداني لعناصر الجيش، واطلع على الوضع الأمني داخل البلدة ومحيطها المباشر لضمان سلامة الإجراءات المتخذة. وفي هذا الصدد جدد الجيش دعوته السكان إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى البلدة بمواكبة أمنية من الجيش، وبدأت بتمشيط الأحياء السكنية والوديان المحيطة للبحث عن المفقودين ولسحب الجثمين التي سقطت جراء الهجمات الإسرائيلية. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار تجمع أهالي وأبناء البلدة لليوم الثالث على التوالي بانتظار السماح لهم بالدخول لتفقد منازلهم المدمرة أو ممتلكاتهم. ميدانيا أيضا استمرت الهجمات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في إبلساء والخيم، كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أطراف بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل يستهدف أطراف النبطية الفوقى ومرتفعات علي الطاهر. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في محيط كفر تبنيت. إلى ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا بحضور المعنيين لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. وخلال الاجتماع أكد سلام أن هدف زيارته إلى زوطر الغربي كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسستها ومجالسها مجندة.
0: مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي بعد أقل من ساعة، ومن هناك ينضم إلينا الزميل حسان الرفاعي ليضعنا في جدول أعمالها. إذن حسان يعطيك العافية، ماذا في جدول أعمال هذه الجلسة وكيف ستحط التطورات السياسية على أجوائها؟
2: الله يعافيك رامي، هي جلسة من 20 بند، هذه البنود بنود اعتيادية وحياتية، يعني لا وجود لبنود ربما خلافية على جدول الأعمال، إلا أن ما هو لافت على هذا الجدول هو البند الأول وهو الخطة التي سيطرحها وزير الطاقة حول موضوع كهرباء لبنان وتنظيم هذا القطاع. هذا القرار أو إدراج هذا البند على جدول مجلس الوزراء على جدول أعمال مجلس الوزراء تزامن مع إعلان نقابة الموظفين يوم إضراب تحذيري رفضا لهذه الخطوة قبل أن يحصلوا على ضمانات بحفظ وظائفهم وبتوجه الوزارة وشركة ومؤسسة كهرباء لبنان وكيفية يعني تنظيم هذا القطاع، إذ كان هناك حديث من قبل هؤلاء الموظفين عن ربما إذابة المؤسسة والتوجه نحو مؤسسات مختلفة، وهذا ما يعني دفعهم إلى التصعيد بيوم بإعلان يوم إضراب. ننتظر ما ستقول إليه الأمور حول هذا النقاش بالتزامن مع هذا الأمر، يعني سيكون هناك عدد من البنود كالبحث في موضوع الكابل البحري ومشاركة لبنان في الكابل البحري، بالإضافة إلى يعني عدد من القروض التي طلبت وزارة المالية الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. رامي، بطبيعة الحال نحن باقون هنا في السراي الحكومي لمواكبة وصول الوزراء والوقوف معهم على مواقفهم ومواقف أحزابهم أو الجهات الداعمة لهم مما يجري، مما جرى إما في واشنطن خلال زيارة رئيس الجمهورية أو من زيارة رئيس الحكومة يوم أمس إلى الجنوب. رامي،
0: وسنعود إليك حسن الرفاعي بكل تأكيد، شكرا لك وفيتنا من السراي الحكومي. في هذا الوقت أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا بالرئيس جوزيف عون هنأه فيه بسلامة العودة إلى لبنان من واشنطن. ومن عين التيني أكد النائب إبراهيم كنعان بعيد لقائه رئيس مجلس النواب أن التشريع يجب أن يكون للحقوق لا لمصالح أحد، وهذه خلفية عمل لجنة المال والموازنة، مشيرا إلى أن ما يستعيد الثقة والعافية بلبنان هي ثقة المودعين بالدولة والقطاع المصرفي.
3: الثقة الخارجية مطلوبة، لكن إن لم تبنى على أساس حقوق وعلى أساس داخلي متين بتضل ناقصة، وبضل التعافي عم ينطر والوعود عم تتكاتر والوضع بلبنان يعني بعده محطوط بالتلاجة. لذلك إن شاء الله مع هذه الخطوات التشريعية المرتقبة يكون مشينا بهذا الاتجاه الصحيح، والحكومة أخذ بعين الاعتبار والمفترض أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القاعدة اللي هي قاعدة الحقوق، قاعدة الثقة وثقة الناس التي تستكمل الثقة الخارجية.
0: تربويا، نظمت لجنة الأساتذة المتقاعدين أو المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، وذلك للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 17 وإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة.
4: نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير، فالملف مكتمل والأسماء جاهزة، والقرار الحكومي رقم 17 صادر في شباط من العام 2026 واضح. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا، فمن غير المقبول أن ترصد مئات ملايين الدولارات لقطاعات أخرى، وعندما يصل الدور إلى الجامعة اللبنانية يقال إن الخزينة فارغة.
0: إقليميا، مجلس النواب الأمريكي يتبنى خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران، فيما الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد عسكرية في الأردن والكويت. أورور كرم.
5: في تصريح لافت أثار جدلا واسعا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لم يلتقي المرشد الأعلى مجتبى خامنئي حتى الساعة، قائلا: لا أعتقد أن أحدا رآه في المرحلة الحالية سوى عدد محدود جدا من الأشخاص، واعتبر أن انتخابه يؤكد استمرار مبادئ الجمهورية الإيرانية وعدم حدوث أي تغيير في نهجها. كما تطرق عرقجي إلى كواليس إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة وآلية صنع القرار، فكشف أن لجنة مصغرة من 6 أعضاء داخل المجلس الأعلى للأمن القومي كانت تتولى اتخاذ القرارات الفورية بشأن مذكرة التفاهم. تأتي هذه التصريحات تزامنا مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.
6: إيران is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price. And every night the price gets higher and higher and higher. And that's what's happening now. And maybe in a few days they'll be ready to make a deal.
5: عمليا أنهت القوات الأمريكية الجولة 12 من الضربات التي استهدفت مواقع وقدرات عسكرية إيرانية، منها مواقع عسكرية شملت قدرات بحرية، منشآت لتخزين الصواريخ والمسيرات، كما مواقع للمراقبة الساحلية وأصولا للدفاع الجوي. وعليه تكون القوات الأمريكية خلال هذا الشهر استهدفت 10

0: دف. حتى الساعة تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر إرسال قوات إضافية ومعدات وأطقم طبية في خطوة تهدف إلى منح الرئيس الأمريكي خيارات عسكرية أكثر قوة، بينما يدرس توسيع نطاق المواجهة مع إيران بحسب وول ستريت جورنال.
1: إلى ذلك أعلن الحوثيون استهداف ناقلتي النفط السعوديتين إنسيليا وليلى بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة في البحر الأحمر، فيما أكدت السلطات السعودية اندلاع حريق في مقدمة ناقلة إنسيليا من دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن طاقمها بخير وأن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة. بعد الإعلان، هل اقتربت أزمة النفايات؟

0: إلى الاقتصاد مع الزميل موريس مرتا. مرحبا موريس.
1: مرحبا رامي. عقدت اللجنة الوزارية المكلفة إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق بالمرسوم 3214 تاريخ 15/6/2026 والمتعلق بتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. عقدت اجتماع بوزارة المال برئاسة الوزير ياسين جابر وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة عامر بساط والبيئة تمارا الزين والصناعة جوعي سالخوري. عرضت وزارة المال دراسة مفصلة تضمنت مقترحات لتعديل عدد من الرسوم بما يخفف انعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما لبطال المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأولية الداخلة بالصناعة المحلية. وبعد مناقشة الاقتراحات وإدخال التعديلات اللازمة تقرر رفع الصيغة النهائية لمجلس الوزراء لاتخاذ الوزراء القرار المناسب بشأن تعديل المرسوم. وبسياق آخر، حذر وزير المال ياسين جابر من أزمة نفايات قريبا ودعا الجهات المعنية لتحرك السريع قبل فوات الأوان، كما وأكد أن كلفة جمع النفايات ومعالجتها تدفع من الصندوق البلد المستقل اللي يعاني من عجز مالي كبير وهو مدين لل...

الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.

Jesus Say Our Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري. Today's best variety.
1: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء، لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو 2ME 1638 AM بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل اسكندر معيكي.
2: ثروات الاغاني الجديده 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6238 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: من أجل عالم ليس هكذا.
9: با با با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: أكشن. Yes,
8: That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
12: 1638 AM 2ME، أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
13: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
15: هدى العناس.
14: أجدد التحية بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. إيران تهدد بمواصلة ضرباتها في المنطقة إذا ما استمرت الهجمات عليها، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وسعر برميل نفط خام برنت يرتفع بنسبة 6% ليناهز مجددا عتبة $100. بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل، الأخيرة تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية متواصلة، وتقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام. توعدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، هذا فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك في تطور غير مسبوق قد يزيد من تعميق الأزمة التي خلفها إغلاق مضيق هرمز، إذ وجراء هذه الهجمات للحوثيين ارتفع اليوم سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 6% ليناهز عتبة $100 مجددا. ويعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، كما يؤدي التوتر فيه إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة تأثر عدد السفن المارة على خلفيات تهديد جماعة الحوثيين في اليمن. فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ لنستمع لرد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لليال بشارة.
16: الجيل المصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية، أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن إحنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار للحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم المتاح دون أن نصير يعني صراعا كبيرا أو نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة.
14: استمعتم إلى سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب من أجل إجراء وصل إلى طهران من أجل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. هنا في فرنسا اشتدت أو تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات، التفاصيل مع كيري تخوري.
17: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحة التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
14: وفي فرنسا أيضا أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the

0: الراس.
1: المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدار مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر ب 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي، منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
9: ثروات الأغاني الجديدة تو أم إي أستراليا.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندي عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
13: هدى العناس.
12: أجدد التحية بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. إيران تهدد بمواصلة ضرباتها في المنطقة إذا ما استمرت الهجمات عليها، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وسعر برميل نفط خام برنت يرتفع بنسبة 6% ليناهز مجددا عتبة $100. بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل، الأخيرة تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية متواصلة، وتقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام. توعدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، هذا فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك في تطور غير مسبوق قد يزيد من تعميق الأزمة التي خلفها إغلاق مضيق هرمز، إذ وجراء هذه الهجمات للحوثيين ارتفع اليوم سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 6% ليناهز عتبة $100 مجددا. ويعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، كما يؤدي التوتر فيه إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة تأثر عدد السفن المارة على خلفيات تهديدات جماعة الحوثيين في اليمن. فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ لنستمع لرد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لليال بشارة.
15: غير مصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية، أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن إحنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار للحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم المتاح دون ان نصير يعني صراعا كبيرا او نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة.
12: استمعتم إلى سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب وصل إلى طهران من أجل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. هنا في فرنسا تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات. التفاصيل مع كيري تخوري.
16: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحات التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
12: وفي فرنسا أيضا أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل المروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا, نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام, وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
3: صار وقت الأغاني الجديدة.
4: Australia. New music. 2ME Australia.

0: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
3: شكرا جدا جزيلا.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أجدد التحية بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. إيران تهدد بمواصلة ضرباتها في المنطقة إذا استمرت الهجمات عليها، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وسعر برميل نفط خام برنت يرتفع بنسبة 6% ليناهز مجددا عتبة $100. بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل، الأخيرة تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية متواصلة، وتقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. توعدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، هذا فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك في تطور غير مسبوق قد يزيد من تعميق الأزمة التي خلفها إغلاق مضيق هرمز، إذ وجراء هذه الهجمات للحوثيين ارتفع اليوم سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 6% ليناهز عتبة $100 مجددا. ويعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، كما يؤدي التوتر فيه إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة تأثر عدد السفن المارة على خلفيات تهديد جماعة الحوثيين في اليمن. فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ لنستمع لرد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لليال بشارة.
11: الجيرة المصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية، أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن إحنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار للحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. طب ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم المتاح دون ان نصير يعني صراعا كبيرا او نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة.
9: استمعتم إلى سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب وصل إلى طهران من أجل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. هنا في فرنسا اشتدت أو تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات. التفاصيل مع كيري تخوري.
12: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحة التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
9: وفي فرنسا أيضا أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. فيكم ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تي

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Let's do it.
1: Let's do it. سوا على الهواء ودايما 24 ساعة منوافيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 1638 AM.
2: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضيق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.
3: ثروات الأغاني الجديدة Two M E Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
4: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: Only the hit.
6: Just the hit.
7: Just hit.
5: Only the hit.
7: All the hits.
5: All the time. 2ME. Playing just hit. Just hit.
6: Just hit.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Sieg. Take it from the best. Take it from the one to ME. Australia.
1: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: لينكد. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.

0: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 خلف KFC.
12: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
13: First, 2ME Australia News.
14: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
15: هدى العناس.
14: أجدد التحية بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. إيران تهدد بمواصلة ضرباتها في المنطقة إذا ما استمرت الهجمات عليها، وحلفاؤها الحوثيون يفتحون جبهة ثانية في الحرب معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وسعر برميل نفط خام برنت يرتفع بنسبة 6% ليناهز مجددا عتبة $100. بعد إعلان الرئيس الأمريكي بأن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط باعترافها بإسرائيل، الأخيرة تعتبر أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية متواصلة، وتقارير أوروبية تحذر من الخسائر البيئية الهائلة التي خلفتها الحرائق عبر القارة.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام. توعدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة طالما أن الهجمات عليها مستمرة، هذا فيما فتح حلفاؤها الحوثيون اليمنيون جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، وذلك في تطور غير مسبوق قد يزيد من تعميق الأزمة التي خلفها إغلاق مضيق هرمز، إذ وجراء هذه الهجمات للحوثيين ارتفع اليوم سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 6% ليناهز عتبة $100 مجددا. ويعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، كما يؤدي التوتر فيه إلى تأثر الاقتصاد المصري نتيجة تأثر عدد السفن المارة على خلفيات تهديد جماعة الحوثيين في اليمن. فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ لنستمع لرد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، كان متحدثا لليال بشارة.
13: الجير المصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية، أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن إحنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار للحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم المتاح دون أن نصير يعني صراعا كبيرا أو نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة.
14: استمعتم إلى سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. وصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه المنصب من أجل إجراء وصل إلى طهران من أجل إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. واعتبرت إسرائيل أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق مع السعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. هنا في فرنسا اشتدت أو تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات، التفاصيل مع كيري تخوري.
16: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحات التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
14: وفي فرنسا أيضا أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية عن تضاعف صافي أرباحها في الربع الثاني على أساس سنوي ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا الشيء بناخده يمكن بحياتنا، لاخد لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جداً.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: 2ME. Maximum hits and more. Maximum music.
2: Maximum hits.
1: 2ME. أستراليا.
3: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
3: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل علي أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي الاجتماعي وأيضا المهني.
2: ثروات الأغاني الجديدة
5: Just drop.
2: Let it drop.
5: New music.
2: Australia.
5: New music.
2: 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: This is Seiya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت، يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة أشهر، تم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقل لك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Wake up.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الخامسة بالتوقيت الفرنسي. وهيبة خداش.
13: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين: الانضمام إلى اتفاقة أبراهام هو شرط الرئيس الأمريكي لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية، وإسرائيل تعتبر أن اعتراف الرياض بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. في حرب الشرق الأوسط، ترامب يهدد الحوثيين وطهران بعقاب عسكري كبير، والأخيرة تواصل هجماتها على دول الخليج والأردن. دول الاتحاد الأوروبي ومنهم فرنسا وبرلين تحث الحوثيين على وقف الهجمات في البحر الأحمر. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقود مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة حلول ذكرى خراب الهيكل. وفرنسا شهدت ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في خضم تواصل حرب الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. يأتي هذا بعد تصريحات وزير خارجيته ماركو روبيو حول هذا الاتفاق التاريخي لمدة 30 عاما مع السعودية، أوضح فيها بأنه سيكون برنامجا نوويا مدنيا وسلميا. والتفاصيل معك حازم حماد.
14: يمثل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطوة استراتيجية تعيد رسم توازنات الطاقة والأمن في المنطقة. يشرح المحلل السياسي عدنان الصباح الجدل الدائر حول ما إذا كان الاتفاق سيمنح السعودية حق التخصيب داخل أراضيها، وهي النقطة الأكثر حساسية في المفاوضات.
15: التخصيب فقط في أمريكا، لأن هذا يراد له أن يكون جزءا من اقتصاد، من حملة اقتصادية وبوابة للثروة. الاتفاق النووي السعودي الأمريكي ليس أكثر من صفقة تجارية تحمل رسائل سياسية لتعود مرة أخرى أهدافا اقتصادية، فهي تريد أن ترسل رسالة إيران أن من هو تحت عباءتنا فله الحق، كل الحق بما يريد، ولمن ليس كذلك ليس له شيء.
14: ويتناول الصباح أيضا البعد السياسي للاتفاق، خصوصا ما إذا كان الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية شرطا ضمنيا للمضي في تنفيذ البرنامج النووي.
15: اتفاقيات أبراهام هي بوابة لكل شيء بالنسبة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فمن لا يأتي إلى عباءة هذا الاتفاق الذي يراد له أن يكون اتفاقا أمنيا اقتصاديا سياسيا لا بوابة له لشيء ولا يحصل على شيء. لكن قد يؤجل موضوع التوقيع أو الإعلان عن اتفاقيات أبراهام إلى ما بعد الإعلان عن اتفاق النووي، خدمة لصورة السعودية في المنطقة ولتحفيز الآخرين أيضا.
14: الاتفاق يفتح بابا لتحالفات جديدة، بينما تواصل واشنطن والرياض صياغة معادلة دقيقة بين الأمن والتكنولوجيا النووية.
13: إسرائيل ودون أن تعلق على الشق النووي في الاتفاق اعتبرت أن اعتراف السعودية بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. وفي خضم هذه التصريحات حول الاتفاق النووي بين واشنطن والرياض، يتواصل التصعيد في المنطقة بعد استهداف الحوثيين سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر. وفي آخر مستجدات هذا التصعيد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وكذلك إيران بعقاب عسكري كبير. في الأثناء، أفادت أربع مصادر أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومعدات متعلقة بالصواريخ إلى الحوثيين في اليمن هذا الشهر. وندد الاتحاد الأوروبي بهجوم الحوثيين ووصفه بغير المقبول بعد استهدافهم ناقلة سعودية. مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس دعت الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن إلى الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وإلى جانب تداعيات أزمة مضيق هرمز بفعل حرب الشرق الأوسط، تزداد المخاوف من الجبهة الجديدة التي فتحت في البحر الأحمر، حيث يعتبر باب المندب منفذ الناقلات والسفن المارة باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس. وفي هذا السياق، يتأثر الاقتصاد المصري بتراجع عدد السفن التي تعبر من المنطقة. فكيف ستتعامل القاهرة مع التهديدات في باب المندب؟ يجيبنا سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة، وكان متحدثا للزميلة ليال بشارة.
16: التصدير المصرية وهي عقيدة ثابتة، يعني مش بنشارك في صراعات خارج مياهنا الإقليمية، أكيد بتهدد الاقتصاد، تهدد الأمن القومي حتى المصري، لكن احنا متعامل مع التهديدات دي بخيارات الدبلوماسية أولا، ومنها وجود مصر في رباعية مع السعودية وباكستان وتركيا فيما يتعلق بإيران، حاولت إقناع إيران بأن تقنع وكالتها أو تكف عن دفع وكالتها اللي هي الحوثيين، أنصار للحوثيين بالقيام بمثل هكذا. في تقاسم أدوار ما بين الخليج وما بين مصر، لكن لما مصر تبعت أحدث طائراتها ده اللي احنا شفناه، في أشياء لم نراها ولم يعلن عنها. ما ده دعم، لكن دعم لا يخل بدور مصر كوسيط وكراعي للتهدئة. يعني ازاي احنا ندعم المتاح دون ان نصير يعني صراعا كبيرا او نخل بموقفنا كدولة ضمن رباعية بتسعى للتهدئة.
13: كنا في الاستماع لسمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في القاهرة. هذا وأظهرت بيانات شحن أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من النفط السعودي تتجهان نحو مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر رغم تعرض ناقلة سعودية لهجوم في المنطقة. وتواصلت الهجمات الأمريكية ورد طهران عليها بضربات في منطقة الخليج والأردن، حيث اعترضتها الدفاعات الجوية، وبالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي المتواصلة أعلن الجيش الإيراني أنه سيواصل ضرباته في أنحاء المنطقة ما دامت الهجمات على البلاد مستمرة. علي الباشا والتفاصيل من طهران.
17: أعلن الحرس الثوري استهداف 3 سفن كانت تحاول العبور من مضيق هرمز دون الالتزام بالمقررات الإيرانية. إحدى هذه السفن أصيبت وباخرتان عادتا أدراجهما. تطور ياتي على خلفية تهديد الرئيس ترامب باستهداف جسر أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل باخرة تستهدفها إيران في مضيق هرمز. تهديد رد عليه رئيس البرلمان الإيراني بالتأكيد على أن الأمن في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لن يكون لأحد. يأتي هذا في وقت استهدفت فيه القوات الأمريكية ليلة الأمس مع برشلمش الحدود بين إيران والعراق، ما أسفر عن مقتل 2 وجرح 11 آخرين. السلطات لم تحدد ما إذا كان الضحايا من المدنيين أم من العسكريين، لكن استهداف معبر حدودي يسلكه آلاف المدنيين على مدار الساعة للمشاركة في مراسم زيارة 40 الدينية يبقى تطورا في الغارات الأخيرة التي طالت أيضا مدينة بوشهر ومدينة ماهشهر في محافظة خوزستان ومدينة سيريك الساحلية في محافظة هرمزجان. وردت عليها طهران باستهداف 3 قواعد أمريكية في دولة الكويت. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو، الدولية.
13: علي، الضربة الإيرانية استهدفت الأردن أيضا، حيث قال جيش الأخير أن دفاعاته تصدت لصواريخ ومسيرات من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وفي تطور لافت على الساحة الأردنية، وقعت أكثر من 200 شخصية من بينها سياسيون ومثقفون وعسكريون سابقون على عريضة تطالب بإخراج القوات الأجنبية والنأي بالبلاد عن صراعات المنطقة. نستمع للكاتب والأكاديمي يوسف ربابعة، وكان متحدثا للزميل طارق حمدان.
18: العريضة التي ظهرت هي أيضا جزء من الخوف أن ينجر الأردن لمثل هذه يعني الحروب والصراعات. القواعد الأمريكية أو الأجنبية أو القوات الأجنبية في الأردن هي فكرة مرفوضة عادة بشكل كبير من الشعب الأردني. يشعر الأردنيون بأغلبهم أنها ليست حربهم ولا تعنيهم ولا يريدون أن يدخلوا في أتون مثل هذه الحروب. ولذلك الشارع الأردني يعني بشكل عام ضد توجه أن يكون هناك قوات أجنبية أو قواعد على الأرض الأردنية. يعني هناك بعض المعلومات التي تقولها الحكومة أنه لدينا قوات أجنبية. هناك مشكلة في يعني عند الرأي العام الأردني أن لا أحد يعرف حجم هذه القوات ولا يعرف طبيعة عملها. الشعب الأردني يشعر بقلق وتوتر شديد نتيجة صواريخ وأيضا صفارات الإنذار. بصراحة هناك توتر شديد يعني عند الناس في معنوياتهم، في تساؤلاتهم، في نظرتهم للمستقبل، إلى أين نحن ذاهبون. يعني هناك سؤال مثلا اتفاقية بيننا وبين أمريكا مثلا، لكن لماذا تسقط الصواريخ قبل أن تصل إلى إسرائيل ولا تسقط قبل أن تصل للأردن؟
13: كنا في الاستماع للكاتب والأكاديمي يوسف ربابعة. ولا تزال حرب الشرق الأوسط بأزماتها المتعددة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 5% ليناهز عتبة $100 مجددا. فما هي تفاصيل أسباب هذا الارتفاع؟ سؤال يجيبنا عليها الدكتور محمد العطيفي الخبير في الاقتصاد السياسي، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة.
19: هناك عدة عوامل جيوسياسية في وقت واحد. أولا تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا هناك استهداف لناقلات نفط في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، وهو ممر يمر فيه نحو 9 ملايين برميل يوميا، وهذا يزيد المخاوف من تعطل طرق الشحن. هناك أيضا انخفاض المخزونات، وبحسب أحدث التداولات صعد برنت نحو 98 ل 99 دولار.

0: الملف الإسرائيلي الفلسطيني. قد وزير الأمن القومية الإسرائيلية اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات اليهود إلى باحات المسجد الأقصى في القدس لإحياء يوم صيام يهودي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل. والتفاصيل من القدس معك شروق أسعد.
1: الاقتحام الأكبر للمسجد الأقصى من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة برئاسة إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي المعروف بتطرفه ودعواته لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى. شارك بالاقتحام أيضا عضو الكنيسة من الليكود عميد هليفي. القدس بالأخص البلدة القديمة وكل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى بدت كثكنة عسكرية. آلاف رجال الأمن الإسرائيلي، حواجز ومنع لوصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، حيث تقوم هذه القوات الإسرائيلية بحماية آلاف المقتحمين اليهود لساحات المسجد الأقصى مؤدين الصلوات التلمودية ورافعين الأعلام الإسرائيلية. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: أبلغ مصرفان إسرائيليان مؤسسات مصرفية فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات حيوية خلال الأسابيع. وفي فرنسا تتواصل جهود مكافحة حرائق الغابات العنيفة في منطقة جيروند الفرنسية. والتفاصيل معك ريتا خوري.
2: ما إن تخمد حرائق من هنا لتشتعل أخرى من هناك في القارة الأوروبية. وفي فرنسا التي تكافح حرائقها منذ أسابيع، أظهر تحديث صادر عن جهاز الإطفاء أن المساحة التي أتى عليها الحريق الجديد في أركاشون السياحية في منطقة جيروند وفار ارتفع لتصل إلى أكثر من 3000 هكتار، بينما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم نحو 20,000 كإجراء احترازي. هذا ولم تسجل إصابات بشرية، بينما أحصي تدمير منزل معزول واحد. أما في إيطاليا فتلتهم عشرات الحرائق الغابات في صقلية وكالابري وسط درجات حرارة تجاوزت 40، في حين تواصل فرق الطوارئ في إسبانيا احتواء حرائق واسعة النطاق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات. هذا وأفاد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للحماية المدنية أن المساحة التي دمرتها الحرائق في القارة الأوروبية بلغت نحو 255 هكتارا منذ بداية العام.
0: ريتا، نقل أكثر من 450 شخصا في طوكيو إلى المستشفيات خلال يوم واحد فقط للعلاج من مشكلات مرتبطة أيضا بالإجهاد الحراري. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الانضمام إلى اتفاقات أبراهام هو شرط الرئيس الأمريكي لتنفيذ الاتفاق النووي مع السعودية وإسرائيل، تعتبر أن اعتراف الرياض بها سيكون تاريخيا للسلام الإقليمي. في حرب الشرق الأوسط، ترامب يهدد الحوثيين وطهران بعقاب عسكري كبير، والأخيرة تواصل هجماتها على دول الخليج والأردن. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقود مئات اليهود إلى المسجد الأقصى بمناسبة حلول ذكرى خراب الهيكل. فرنسا شهدت ثالث أطول موجة حر يتم تسجيلها على الإطلاق، وحرائق غابات عنيفة تجتاح جنوب أوروبا وتتسبب في إجلاء آلاف الأشخاص.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
4: المواضيع الشائكة والمواضيع الحساسة اللي عادة بتكون معنا ضمن البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو. أكيد كتار منكم يلي بيهتموا بهذه الأمور السياسية لا يعرفوا شو عم بيصير حواليهم من أحداث وتطورات. كتار يلي كمان بيهمون أخبار البلد وأخبار منطقة الشرق الأوسط اللي اليوم عم تشهد غليين، فأكيد نحن وياكم رح نترافق مع آخر وأهم الأخبار والمستجدات والمواقف السياسية اللي حابين أنتوا تتعرفوا عليها. المنافسة السياسية اللي عادة بتكون هون عنا على المستوى الأسترالي أكيد رح نتبعها من خلال المواقف كمان الشائكة والملفات الساخنة اللي رح يكون في إلها معالجة من خلال لقاءات بتكون معنا على الهواء. خليكم معنا مستمعينا، ما تروحوا على محل، أكيد مشوارنا متابع بيرفقتكم. بلكن صباح الخير وانطلاقة نهار تكون مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط. من توأمي أستراليا عم نترافق نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي.

0: صدق شو عم بسمع عزيز قلبي بلش يدمع مش عم بصدق شو عم بسمع عزيز قلبي بلش يدمع.
1: تحياتي لكم مستمعي راديو توأمية، بتمنى لكم وقت حلو تقضوه برفقة برامجنا والبرامج المتواصلة على مدار 24 ساعة والتغطيات الأخبارية على رأس كل ساعة لمتابعة أهم الأخبار اللي عم تصير. كان هون على المستوى الأسترالي الاستكمال المؤتمر حزب العمال اللي رح يستمر لمدة 3 أيام. هلأ منيح هذه المؤتمرات ولكن بدنا النتيجة، لغاية هالوقت النتيجة يعني كارثية من حيث عدد الهجرة ولا يعني كمان اليوم عدد المهاجرين اللي وصلوا لأستراليا بالوقت يلي نحن هون عنا كتير من المشاكل، خاصة الغلاء المعيشي، أزمة المنازل يلي اليوم رح نضوي عليها. في كتير من المستثمرين بمجال العقارات اللي كانوا اشتروا منازل واليوم في حالة جمود الحقيقة من خلال التراجع الكبير اللي صار بأسعار المنازل. حتى المشتريين البيت الأول يعني اليوم نشوف كمان ما استفادوا من الخطة اللي وضعتها الحكومة. بكل الأحوال اليوم رح نشوف إذا رح يعني الملفات اللي رح يطرقوا لها، إن كان ملف الهجرة، إن كان الوضع المعيش اللي هو مفروض يكون بقائمة المناقشات الضروري، لأنه العالم للحقيقة يعني وصلت لمرحلة في كتار يلي عم بيشوفوا اليوم أستراليا عم بيتغير وجه أستراليا، يلي كمان اليوم هذا النمو الاقتصادي والتراجع بالنمو الاقتصادي والمعيشي ما شفناه من عام 1910. تصوروا قديه الوضع عم بيكون لبعض العائلات كارثي، حتى العائلات المرتاحة، حتى رجال الأعمال، حتى المستثمرين عم نشوف أنه نحن فعلا بأزمة. كيف رح نعالجها؟ بأي طريقة؟ فأكيد اليوم في حالة غضب على حكومة ألبانيزي نتيجة يعني عدم إيجاد حلول لكل هالأزمات هيدي المتراكمة. ما بنسمع إلا وعود وعود وعود، وبالوقت يلي عم نشوف تنكيس تنكيس تنكيس في هذه الوعود. رح نتابع نحن وياكم توأمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل، ومن بعدها رح يكون لنا جولات إخبارية لمتابعة أهم المستجدات لصباح اليوم.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
1: شو الجديد من الأخبار والأحداث اللبنانية؟ نستمع إلى من صوت لبنان على 1638 AM راديو توأمية أستراليا. ABC News.
3: Andrew Kaloupas with the latest. U.S. President Donald Trump says an agreement reached with Saudi Arabia for a civilian nuclear program requires the kingdom to normalize relations with Israel through the Abraham Accords. The president says the deal doesn't allow for enrichment of uranium. Non-proliferation experts have raised concerns that the deal fails to include guardrails to prevent the enrichment of uranium to weapons-grade levels. The Saudis have made clear that normalizing relations with Israel would first require the establishment of a clear path for Palestinian statehood. The Prime Minister is facing an 11th-hour push to toughen the government's position on gambling as Labour's National Conference prepares to debate the divisive issue today. Gambling policy is taking centre stage today with a push to strengthen the party's position, possibly with a national regulator, which the Prime Minister opposes. Delegates voted yesterday to update the party's policy to extend compulsory super to under-18s and open the door to wind back fuel tax credits for mining companies. Another $4.6 billion will be spent expanding shipyards in Adelaide for Australia's fleet of AUKUS nuclear-powered submarines. The announcement's being made on the sidelines of Labor's National Conference in Adelaide, with the government keen to highlight the jobs created through the project. More than 100 British millionaires have written to the British government asking to be taxed more. The group says it would lead to a more equal society and devolve wealth and power from the very richest. They've suggested a 2% wealth tax on assets worth almost $20 million. ABC News.
4: شكرا.
1: آمين.

0: العناوين. قائد الجيش يتفقد زوطر الغربي، وسلام الجنوبيون ليسوا وحدهم. مجلس الوزراء يوافق على خطة الكهرباء. رئيس الكتائب يؤكد دعم الشرعية وحصر السلاح. ترامب يلوح بشن هجوم واسع على إيران. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: ترقب وانتظار لما ستفضي إليه زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، والتي ترافقت مع بدء تنفيذ لأولى المناطق التجريبية على وقع زيارتين لرئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش إلى زوطر الغربية. إقليميا، التصعيد العسكري مستمر، والرئيس ترامب يلوح بشن هجوم واسع النطاق على إيران. وقبل قليل أعلنت الخارجية الأمريكية أن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت قبل قليل، والتي وافق فيها المجلس على خطة سياسية لقطاع الكهرباء المقدمة من الهيئة النظمة.
1: بذات الجباية نص الفيول اللي قدرت تشتري المؤسسة السعر البترول دوبل، أو الفيول اللي هي بتشتري، معناتها التغذية نزلت بنص بكل صراحة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. نحن تنتخطى هالمرحلة هيدي كان فيها الخيارين. أنا طرحت تاني خيار بما أنه الحكومة رأيت مش مناسب هلأ اللعبة بتعرف، وأنا بتفهم هالشي. هيدا خيار تاني هو تسديد فواتير الدولة على مستوى 50 مليون دولار شهريا، وهيك على 4-5 أشهر. أنا اللي بيهمني بآخر المطاف هو النتيجة.
0: ومقررات جلسة مجلس الوزراء تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
2: رزمة الإنترنت، طلب المجلس تماشيا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوزا إلى جانب هيئة أوجيرو، وطلب كذلك من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لغرض تمويل كامل قيمة المشروع. بموضوع توسيع مرفق بيروت، أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفق لتوسعة مرفق بيروت. أيضا عين سامر خواند مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. موضوع الكهرباء مثل ما عرفته من معالي وزير الطاقة أخذ حيز من النقاش، ووافق المجلس على ورقة السياسة المقدمة من الوزارة، يعني سياسة قطاع الكهرباء، وطلب أيضا إصدار المراسيم اللازمة من أجل ذلك. بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة بيروت، كمان أخذ المجلس قرار بدفع بدلات الإيواء للمباني اللي هي شديدة الخطورة بهذا المعنى، أسوة بمناطق أخرى. أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بغية الإقرار وتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التعاون، منها مع كولومبيا، مع صربيا، ومع بلغاريا بموضوعات زراعية ورياضية مختلفة. أيضا وافق على تمديد العقد باتحاد بلديات الفيحاء على مشروع كنس وتنظيف وشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات في هذه المناطق.
0: في اليوم الثالث من تنفيذ الخطة التجريبية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية، وجال على الوحدات العسكرية واطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها رغم الصعوبات المتعددة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. كذلك ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون مشيدا بمناقبيتهم ومعنوياتهم على الرغم من الأخطار والتحديات. وفي السياق، دخلت سيارات الإسعاف البلدة بحثا عن مفقودين، وتمكنت الطواقم الطبية من سحب عدد من الجسامين. رئيس الحكومة نواف سلام أكد في اجتماع في السراي أن هدف زيارته لزوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرق ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة. وأكد سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة مع مؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. ميدانيا استهدفت غارة النبطية الفوقة مع قصف مدفعي طال منطقة علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في كفر تبنيت وفي بلدة الطيري قضاء بنت جبيل، وقام بعملية تمشيط في بلدتي شمع ومجد الزون بالأسلحة المتوسطة. في الحركة السياسية، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتطرق البحث إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية أمريكية وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن. كما ناقش المستمعون السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني. وأكد الجميل في خلال اللقاء دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. ومن عين التين، أكد نائب إبراهيم كنعان أن أهداف زيارة الرئيس عون إلى واشنطن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة ودعم الجيش، وقال علينا التعاون لتحقيقها. أطلق رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك الأب جوزيف مكرزل ورئيس الجمهورية السابق والرئيس المؤسس لبيت المستقبل أمين الجميل مشروعا أكاديميا رائدا عبر مذكرة تفاهم لإرساء شراكة تجمع بين بيت المستقبل بما يمتلكه من رصيد فكري وعلمي إلى جانب شبكة علاقاته الواسعة وخبرته في الحوار، وجامعة الروح القدس بما توفره من بيئة أكاديمية وبحثية. الرئيس الجميل أعرب عن سروره بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه يؤمن استمرارية مؤسسة بيت المستقبل مع الحفاظ على إرثها وحقوقها، ورأى أن هذه الشراكة تفتح مسارا أكاديميا جديدا على مستوى رفيع. وصل رئيس مجمع القديسين إلى المطار والذي سيمثل الباب لون 14 في احتفال تطويب البطريرك الياس لحويك. ولماذا ناضل البطريرك لحويك من أجل
3: Andrew Kalupas with the latest. U.S. President Donald Trump says an agreement reached with Saudi Arabia for a civilian nuclear program requires the kingdom to normalize relations with Israel through the Abraham Accords. The president says the deal doesn't allow for enrichment of uranium. Non-proliferation experts have raised concerns that the deal fails to include guardrails to prevent the enrichment of uranium to weapons-grade levels. The Saudis have made clear that normalizing relations with Israel would first require the establishment of a clear path for Palestinian statehood. The Prime Minister is facing an 11th-hour push to toughen the government's position on gambling as Labour's National Conference prepares to debate the divisive issue today. Gambling policy is taking centre stage today with a push to strengthen the party's position, possibly with a national regulator, which the Prime Minister opposes. Delegates voted yesterday to update the party's policy to extend compulsory super to under-18s and open the door to wind back fuel tax credits for mining companies. Another $4.6 billion will be spent expanding shipyards in Adelaide for Australia's fleet of AUKUS nuclear-powered submarines. The announcement's being made on the sidelines of Labor's National Conference in Adelaide, with the government keen to highlight the jobs created through the project. More than 100 British millionaires have written to the British government asking to be taxed more. The group says it would lead to a more equal society and devolve wealth and power from the very richest. They've suggested a 2% wealth tax on assets worth almost $20 million. ABC News.

0: من بعد ما سادت أجواء قبل تقريباً 15 يوم أجواء كانت نوعاً ما إيجابية، دخلوا المحادثات، اتفقوا، اجتمعوا، ولكن اليوم دخلنا بمرحلة حرب جديدة، بمرحلة فيها كتير من التهديد، خاصة استهداف البنية التحتية، استهداف المرافق، استهداف المنشآت الحيوية. كل هيدي اليوم في خوف أنه فعلا نروح لتصعيد كبير من خلال دخول الحوثيين اليوم على الخط واستهداف السفن التجارية. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم للرئيس دونالد ترامب اللي كان قال ضربي بضربي، أنتوا بتضربوا السفن فنحن رح نضرب كمان البنية التحتية، وكان في رد أيضا من قبل إيران. للحقيقة اليوم الوضع خطير جدا بمنطقة الشرق الأوسط، حتى يعني مثل ما شفنا بريطانيا اللي حذرت رعاياها واللي حطتهم بإطار أجواء يعني بإطار أجواء خطيرة، لأن اليوم بتقولوا أنه تحذروا لحتى تلغوا تذاكر سفركم. إذن بعض المصادر المطلعة اللي كشفت لأكسيوس أن رئيس ترامب عم يدرس استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد إيران مع احتمال مشاركة إسرائيل في هذه العمليات. هالتسريب بوقت عم تتواصل الضربات بين واشنطن وطهران لليوم 12، مما بيزيد من احتمالية تحول الصراع إلى حرب إقليمية مفتوحة. إسرائيل ما رح تنضم للحرب إلا إذا تعرضت لهجوم إيراني مباشر أو بطلب رسمي من الولايات المتحدة. هيدا الموقف الإسرائيلي الحذر بيعكس رغبة تل أبيب في تجنب الانجرار إلى حرب واسعة مع بقاء على أهبة الاستعداد لدعم واشنطن إذا لزم الأمر. فإذن رئيس الوزراء رح يتوجه يعني بواشنطن وبمؤشر على تنسيق عسكري وأمني مكثف بين الجانبين. خليكن معنا على السمع برفقة راديو تؤمية على 1638 AM، تابعين نحن وياكن آخر وأهم الأخبار.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Music. Turn my music high. 2ME Music. Only the bit.

0: قد تشهد منطقة الشرق الأوسط صعيد غير مسبوق، واليوم في كتير من الدول يلي عم تحذر عياها من مغبة السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، حتى أستراليا يلي رجعت جددت كمان اليوم عبر سمارت ترافلر التحذيرة من مغبة السفر لمنطقة الشرق الأوسط من سوريا ولبنان وأيضا العراق. هيدا كان دعوة وزارة الخارجية الأسترالية للمواطنين الأستراليين اللي حذرتهم من مغبة السفر إلى هذه الدول. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع استراحة ومن بعد جولة أخبار الساعة 6.
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق هاسي الحليني
2: يجي الملقى واللي مضيع وطن وين الوطن يلقى وين.
1: كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: أنا يا طير ضيع.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897.
8: 24/7 on the hour every hour. First 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. US President Donald Trump says an agreement reached with Saudi Arabia for a civilian nuclear program requires the kingdom to normalize relations with Israel through the Abraham Accords. The president says the deal doesn't allow for enrichment of uranium. Non-proliferation experts have raised concerns that the deal fails to include guardrails to prevent the enrichment of uranium to weapons-grade levels. The Saudis have made clear that normalizing relations with Israel would first require the establishment of a clear path for Palestinian statehood. The Prime Minister is facing an 11th hour push to toughen the government's position on gambling as Labor's National Conference prepares to debate the divisive issue today. Gambling policy is taking centre stage today with a push to strengthen the party's position, possibly with a national regulator, which the Prime Minister opposes. Delegates voted yesterday to update the party's policy to extend compulsory super to under 18s and open the door to wind back fuel tax credits for mining companies. Another $4.6 billion will be spent expanding shipyards in Adelaide for Australia's fleet of AUKUS nuclear-powered submarines. The announcement's being made on the sidelines of Labor's National Conference in Adelaide, with the government keen to highlight the jobs created through the project. More than 100 British millionaires have written to the British government asking to be taxed more. The group says it would lead to a more equal society and devolve wealth and power from the very richest. They've suggested a 2% wealth tax on assets worth almost $20 million. ABC News.

0: مساء الخير. في عناوين النشرة: إسرائيل تراجع سيناريوهات الحرب، الجنوب مشاهد من العودة، السعودية تدخل النادي النووي.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وماريو عبود.
2: مساء الخير. من مضيق هرمز إلى باب المندب، هل طبول الحرب تقرع مجدداً؟ الرئيس الأمريكي في أحدث موقف له عبر أكسيوس أعلن أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت في خلال عملية ملحمة الغضب. ونقل الموقع عن ترامب قوله: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد. في مقابل إعلان ترامب موقف تصعيدي ميداني لإيران، وكالة رويترز نقلت عن 4 مصادر أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن هذا الشهر، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأضافت المصادر المطلعة، وبينهم مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفرادا من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلاميا. وقال المصدران الإيرانيان لرويترز إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة ماهان إير أقلت ما بين 10 و21 فردا. ترامب يقترب من تحديد الساعة 0، إيران تكشف عن أنها حشدت ميدانيا، هل في الأمر مناورة أم لعب على حافة الهاوية؟ بين مواقف ترامب السريعة والمتلاحقة وضيق خيارات إيران، لا يبدو التصعيد أو الحديث عن التصعيد مجرد مناورة. ملف أساسي أيضا طرح في التداول الإقليمي والدولي، وهو ملف يمكن تسميته الملف النووي السعودي. في السابق لأوانه أو من السابق لأوانه الغوص فيه، ولكن ما هو مؤكد أن المملكة اتخذت قرارا بدخول نادي الدول النووية. داخليا، وفي أول موقف رسمي له، شن حزب الله هجوما عنيفا على زيارة الرئيس عون لواشنطن، فأعلن أن السلطة تمعن في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية لواشنطن. إذن التصعيد بين واشنطن وطهران رفع ترامب سقفه، إذ نقلت أكسيوس أنه يدرس بجدية تنفيذ هجوم واسع على إيران، ويأتي ذلك وسط استعدادات إسرائيلية محتملة لدخول الحرب. ودعوة نتنياهو إلى اجتماع أمني غدا، فيما قال ترامب إن إسرائيل قد تنضم سريعا إذا طلبت واشنطن ذلك، محذرا من أن مشاركتها ستكون لها عواقب، في إشارة إلى احتمال رد إيران عليها.
3: تتحضر إسرائيل لدخول الحرب مجددا مع إيران في حلول نهاية هذا الأسبوع، وتقديراتها هذه أتت نتيجة تنسيق مكثف مع الولايات المتحدة الذي حطت قاذفاتها الثقيلة التابعة لسلاح الجو في المنطقة وفي المطارات الإسرائيلية، وهي مقسمة بين أسراب طائرات مقاتلة وأخرى للتزود بالوقود، إضافة إلى قاذفات من طراز B2.
0: الرئيس الأمريكي متمسك بالمسألة النووية، وكلنا نعلم أننا مقبلون على حرب مع إيران، وربما نهاية الأسبوع، وهو هجوم سنشارك فيه. هناك تسارع للأحداث ولا أحد يعرف إلى أين نتجه، لكن المشكلة أن الرئيس ليست لديه تقديرات واضحة عن ما ينبغي أن يحدث وكيف.
3: تزامنا، تراقب إسرائيل التطورات على جبهات لبنان، سوريا واليمن، وهي تترقب شن وكلاء إيران هجمات عليها من هذه البلدان ردا على أي عملية مشتركة تنفذها مع واشنطن، وهي تحسبا تناقش سيناريوهات الحرب بمشاركة قيادة الجيش والمستوى الأمني.
4: الحملة ضد إيران تتصاعد بشكل واضح وحاسم، والقاذفات هي آخر ما يعكس رفع مستوى التصعيد إلى جانب الطائرات المليئة بالجنود الأمريكيين. إسرائيل من جهتها مستعدة وجاهزة، وقائد سلاح الجو ورئيس الأركان في إحاطات مستمرة لرفع مستوى التصعيد. إذا وقع الهجوم الإسرائيلي على إيران فكل الاستعدادات تقول إنه سيكون أشد قوة، لكن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل بعد الضوء الأخضر لكي تنضم مباشرة إلى الحملة على إيران.
3: واستعدادا للحرب مع إيران تسود الجيش الإسرائيلي حال تأهب قصوى، فيما تكثف قيادة الشمال تحديدا مراقبتها لحزب الله والجبهة اللبنانية. وبعض رؤساء بلدات الشمال ومنطقة حيفا يعلنون فتح الملاجئ استعداداً لأي تطور سريع. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: كلام ترامب جاء مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران، وآخرها سجل في جزيرة قشم. طهران من جهتها أعلنت تدمير معدات عسكرية في الأردن وشن هجمات على مواقع عسكرية في الكويت، قالت إن الجيش الأمريكي يستخدمها، وهي حذرت بريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها. كل هذا وسط تنديد الأردن ودول الخليج بالانتهاكات الإيرانية التي تشكل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ومع التصعيد بين واشنطن وطهران إلى مسار آخر ترسمه واشنطن في المنطقة، هذه المرة مع السعودية، الزميل بسام أبو زيد والتفاصيل. بسام، مسار نووي مشروط
0: طبعا، ومسار نووي سلمي.
2: تفضل.
0: إذن بعد الإعلان عن اتفاق تاريخي بين واشنطن والرياض يسمح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني، قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاق هو للتعاون النووي السلمي، ويتيح للشركات الأمريكية المشاركة في برنامج الطاقة النووي السعودي. نص الاتفاق لم ينشر بعد، والسؤال هل يسمح هذا البرنامج للمملكة العربية السعودية بتخصيب اليورانيوم؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، تطور جديد برز اليوم تمثل بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إبرام الاتفاق مشروط بانضمام المملكة إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل. إسرائيل تلقفت من جهتها كلام ترامب، ومكتب رئيس وزرائها أعلن أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيشكل قفزة تاريخية باتجاه السلام في الشرق الأوسط. لكن خلف الترحيب الإسرائيلي مخاوف أمنية من الاتفاق النووي ومن تداعياته على سياق التسلح في المنطقة، حاول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التخفيف من وطأته.
5: From the Israeli point of view, it affects the arms race, the nuclear arms race in the Middle East. It creates precedents about the proliferation of or possibly proliferation of nuclear capabilities, and also set some precedents about inspection and monitoring depends on the actual details of the agreement. How this project will work depends on the details, and much of this is unknown. It seems that US companies will establish capabilities inside Saudi Arabia, possibly as an ex-territory, and some of the assets will be US only, we hope. But then much will depend on the actual timeline, the actual division of labor, the actual division of responsibilities and authorities. So as usual, the devil will be in the detail. Basically, much will be dependent on the fuel cycle and the availability of fuel, whether it can be reprocessed or not, the enrichment issue. And in other words, we need to block all the exits towards other plutonium reprocessed or enriched uranium in high levels, as we see in Iran.
6: any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best safeguards is to make sure that American technology and American companies are the ones that are involved in doing it. If, on the other hand, a country pursues nuclear technology with another country, well, then we don't really control those safeguards. So, Saudi Arabia seeks to have a peaceful civil nuclear program. Other countries do as well. We have a similar agreement in place now with the UAE, and U.S. companies are the world standard in providing that. And so we are always looking for opportunities, by the way, not just in, you know, conventional reactors, but in small modular reactors, which is an area that we are increasingly around signing MOUs all over the world to help do as well.
0: وإذا كانت المملكة تفتش عن الطاقة النووية فإن طريق النفط السعودي عبر باب المندب صار مهددا من قبل الحوثيين الذين أعلنوا أنهم سيفرضون حصارا على المملكة وهاجموا ناقلات نفطها. ترامب دخل أيضا على هذا الخط قائلا إن الحوثيين الذين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام على مناطقهم يكررون اليوم ولسوء الحظ من جديد ما فعلوا، ما سيدفع واشنطن إلى تحميل إيران المسؤولية على اعتبار أن الحوثيين هم وكلاؤها، وتاليا فإن واشنطن ستفرض عقوبات عسكرية كبيرة على إيران وبالطبع على الحوثيين أنفسهم. ووسط هذه المعطيات وفيما غاب حتى الساعة أي تعليق سعودي على كلام ترامب حول انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، وكانت العين على طهران حيث يجري رئيس الحكومة العراقية مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وبعد 9 أيام فقط من اختتامه مباحثاته في واشنطن. وهنا يختبر رئيس الوزراء العراقي أصعب معادلة في المنطقة، التوازن بين واشنطن وطهران. ومن طهران أكد الزيدي وبيزشكيان أهمية التنسيق والتقارب بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل الإقليمي، وتأكيدا على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين رعى الطرفان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، أبرزها اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع، ومذكرة تفاهم لمد سكك الحديد من كرمانشاه إلى بغداد، ومذكرة توأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران. لكن أبعد من الاتفاقيات، هل يذهب الزيدي إلى طهران ليؤكد لها ما طلبه ترامب، أي عراق منزوع السلاح خارج إطار الدولة، أم أنه يحاول الموازنة في العلاقة مع الطرفين؟ سؤال نوجهه إلى الباحث السياسي والقانوني العراقي الأستاذ أمير قاذمي. أستاذ أمير، يعني كيف يمكن للزيدي أن يوفق بين المطالب الأمريكية والمطالب الإيرانية؟ هل بإمكانه أن يمسك العصا من وسطها؟
7: نعم، تحية لك سيدي الكريم وتحية لمشاهدي قناتكم الكريم. يعني بس للتعريف، أمير الدعمي.
0: نعم، شكرا.
7: بالنسبة لسؤالك، يعني أنا أعتقد العراق في حقبة الحكومة السابقة فقد الكثير من قدرته على مسألة التوازن، وأصبح ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وتأثر كثيرا بهذه الصراعات داخل العراق. بعدما يعني في فترة زي حكومة سيد الكاظمي كانت هناك نقطة التقاء بغداد بين مختلف يعني المتخاصمين، السعودية وإيران.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. عم نتابع لقائنا مع البريكفاست شو، وبتمنى تكونوا عم تبلشوا بداية نهاية الأسبوع بشكل إيجابي، ومع طبعا التحضيرات اليوم لكتار من أصحاب المنازل والمستثمرين بمجال العقارات اللي عم يتحضروا كمان للأوكشن يلي رح نحكي عن هيدا الموضوع. قدي للحقيقة في تراجع كبير بأسعار المنازل، وأيضا بالناس اللي يعني كمان اليوم في تراجع شراء البيوت من خلال الأوكشن. يعني كمان اليوم ما في أكشن للأوكشن بصراحة، لأن اليوم عم نشوف نتيجة التخوف والوضع المأزوم والوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار الفوائد كلها أثرت بشكل سلبي. وبالإضافة يعني كمان اليوم ارتفاع أسعار الوقود والسعر برميل النفط العالمي اللي ارتفع بشكل كتير كبير، واللي عم تواصل أسعار النفط صعودة خاصة بعد ما شن هجمات كبيرة على ناقلات نفط بالبحر الأحمر، مما تسبب باضطرابات على أحد أهم طرق التجارة العالمية بوقت لا تزال في الاقتصاد عم بيعاني اليوم من أثار إغلاق إيران لمضيق هرمز، واللي قفزت أسعار النفط مجددا أكثر من $140 للبرميل بالزيادة بلغت 6%، هو أعلى مستوى عم تشهد الأسعار من حوالي شهرين ببعض محطات الوقود. يلي ارتفع سعر البنزين إلى دولارين، يعني 91 الانليدد 91 من المتوقع أن يتجاوز هيدا المستوى بعد انتهاء خفض ضريبة الوقود اللي أقرته الحكومة ب2 أغسطس. وبيشوف بعض الاقتصاديين أنه التصعيد الأخير بالشرق الأوسط بيخلي رفع أسعار الفايدة من قبل بنك الاحتياط أمر شبه مؤكد. من المقرر أنه يعقد بنك الاحتياط اجتماعه بعشرة من شهر أغسطس المقبل. من المتوقع كمان أنه يعني كمان لنشوف فيما يتعلق بالنسبة لون نيشن حزب أمي وحدة اللي عم بيحاول منع مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية داعش من العودة لأستراليا، وعم بيطالب رجال أستراليون محتجزون حاليا بسجن داخل العراق بالعودة إلى أستراليا. وكانت بولين هانسن أرسلت رسالة لأنجس تايلر عم بتطالبوا فيها بالعمل مع أعضاء البرلمان كمان لإقرار قوانين جديدة وصارمة قبل إغلاق ذلك السجن ببغداد. يعني خاصة بتقول بولين هانسن أنه حكومة ليبر عم تبذل كل ما بيسعى لتسهل عودة الدواعش، رغم أنه عم تخبر الشعب بأن ما بتملك الصلاحيات اللازمة. وحزب ون نيشن رح يصوت يعني عم يحاولوا هيك يتوافقوا مع بعضهم، خاصة ون نيشن اللي عم تدعو الكواليشن إلى أنه يمنعوا هيدا التشريع لهدف تعزيز القوانين الأمنية. أكيد رح نتابع نحن ويكون هيدا الموضوع، حابين كتير نسمع أراءكم وتعليقاتكم حوله. إذن بهالوقت غارات إسرائيلية تدمر منازل بمخيمي البريج وجباليا في حي زيتون والجلاء بمدينة غزة. رح نتابع نحن وياكم آخر الأخبار بعد لحظات من الوقت عبر راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا.
1: صبحيتكم مع بريكفاست بروجرام مع كلود توأمية أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2:00 PM يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: ترقب وانتظار. مساء الخير لبنوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. قائد الجيش يتفقد زوتر الغربي، وسلام الجنوبيون ليسوا وحدهم. مجلس الوزراء يوافق على خطة الكهرباء. رئيس الكتائب يؤكد دعم الشرعية وحصر السلاح. ترامب يلوح بشن هجوم واسع على إيران. وفي لبنان رمى أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. ترقب وانتظار لما ستفضي إليه زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، والتي ترافقت مع بدء تنفيذ لأولى المناطق التجريبية على وقع زيارتين لرئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش إلى زوتر الغربية. إقليميا، التصعيد العسكري مستمر، والرئيس ترامب يلوح بشن هجوم واسع النطاق على إيران. وقبل قليل أعلنت الخارجية الأمريكية أن على الأمريكيين في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. البداية من جلسة مجلس الوزراء التي انتهت قبل قليل، والتي وافق فيها المجلس على خطة سياسية لقطاع الكهرباء المقدمة من الهيئة النظمة.
1: بذات الجباية نص الفيول اللي قدرت تشتري المؤسسة السعر البترول دوبل، أو الفيول اللي هي بتشتري، معناتها تغذية نزلت بنص كل صراحة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. نحن تنتخطى هالمرحلة هيدي كان فيها الخيارين. أنا طرحت تاني خيار بما أنه الحكومة رأيت مش مناسب هلأ اللعبة بتعرف، وأنا بتفهم هالشي. هيدا خيار تاني هو تسديد فواتير الدولة على مستوى 50 مليون دولار شهريا، وهيك على 4-5 شهور. أنا اللي بيهمني بآخر المطاف هو النتيجة.
0: ومقررات جلسة مجلس الوزراء تلاها وزير الإعلام بول مرقص.
2: أزمة الإنترنت، طلب المجلس تماشيا مع توصيات ديوان المحاسبة، طلب من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوزا إلى جانب هيئة أوجيرو، وطلب كذلك من وزارة المال تأمين الاعتمادات اللازمة لغرض تمويل كامل قيمة المشروع. بموضوع توسيع مرفق بيروت، أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفق لتوسعة مرفق بيروت. أيضا عين سامر خواند مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. موضوع الكهرباء مثل ما عرفته من معالي وزير الطاقة أخذ حيز من النقاش، ووافق المجلس على ورقة السياسة المقدمة من الوزارة، يعني سياسة قطاع الكهرباء، وطلب أيضا إصدار المراسيم اللازمة من أجل ذلك. بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة بيروت، كمان أخذ المجلس قرار بدفع بدلات الإيواء للمباني اللي هي شديدة الخطورة بهذا المعنى، أسوة بمناطق أخرى. أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بغية الإقرار وتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التعاون، منها مع كولومبيا، مع صربيا، ومع بلغاريا بموضوعات زراعية ورياضية مختلفة. أيضا وافق على تمديد العقد باتحاد بلديات الفيحاء على مشروع كنس وتنظيف وشطف وترحيل النفايات ونزع الملصقات في هذه المناطق.
0: في اليوم الثالث من تنفيذ الخطة التجريبية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوتر الغربية، أولى المناطق التجريبية، وجال على الوحدات العسكرية واطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها رغم الصعوبات المتعددة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. كذلك ثمن الجهود التي يبذلها العسكريون مشيدا بمناقبيتهم ومعنوياتهم على الرغم من الأخطار والتحديات. وفي السياق، دخلت سيارات الإسعاف البلدة بحثا عن مفقودين، وتمكنت الطواقم الطبية من سحب عدد من الجثامين. رئيس الحكومة نواف سلام أكد في اجتماع في السراي أن هدف زيارته لزوتر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرق ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة. وأكد سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة مع مؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. ميدانيا، استهدفت غارة النبطية الفوأة مع قصف مدفعي طال منطقة علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في كفر تبنيت وفي بلدة الطيري قضاء بنت جبيل، وقام بعملية تمشيط في بلدتي شمع ومجد الزون بالأسلحة المتوسطة. في الحركة السياسية، شكلت الأوضاع العامة محور لقاء رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، وتطرق البحث إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية برعاية أمريكية وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون لواشنطن. كما ناقش المستمعون السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي لانتهاء مهمة اليونيفيل في لبنان والتحديات التي قد تترتب على ذلك، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب واستمرار الدور الدولي الداعم وانتشار الجيش اللبناني. وأكد الجميل في خلال اللقاء دعم الشرعية اللبنانية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشددا على أهمية تطبيق القرارات الحكومية وتعزيز دور مؤسسات الدولة وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية. ومن عين التين، أكد نائب إبراهيم عكنعان أن أهداف زيارة الرئيس عون إلى واشنطن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت السيادة ودعم الجيش، وقال علينا التعاون لتحقيقها. أطلق رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك الأب جوزيف مكرزل ورئيس الجمهورية السابق ورئيس المؤسس لبيت المستقبل أمين الجميل مشروعا أكاديميا رائدا عبر مذكرة تفاهم لإرساء الشراكة تجمع بين بيت المستقبل بما يمتلكه من رصيد فكري وعلمي إلى جانب شبكة علاقاته الواسعة وخبرته في الحوار، وجامعة الروح القدس بما توفره من بيئة أكاديمية وبحثية. الرئيس الجميل أعرب عن سروره بتوقيع الاتفاق، معتبرا أنه يؤمن استمرارية مؤسسة بيت المستقبل مع الحفاظ على أرثها وحقوقها، ورأى أن هذه الشراكة تفتح مسارا أكاديميا جديدا على مستوى رفيع.
3: In Sydney at Padstow, there's been a two-car crash on Fairford Road northbound just before the M5 motorway. And at Tempe, traffic lights are flashing yellow. Princess Highway at Holbeach Avenue, that's just north of the Cooks River Bridge. In Melbourne, there's been a crash on the Ring Road, Altona bound at Boundary Road, blocking the left-hand lane. And reports of a crash at Bundoora, Plenty Road southbound before the Ring Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس بارد جدا، درجة الحرارة 17 درجة، أما على صعيد ملبورن درجة الحرارة 13 وطقس رح يكون طقس مشمس. نسمع لحنا وياكم فاصل غنائي، ومن بعدها نرجع لأخبارنا الأسترالية مع زميلنا محسن. كونوا معنا وتابعونا.

0: بحييكم من جديد عبر راديو تؤمي أستراليا 638 أيام. نتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. رح نكون بعد كم دقيقة من الوقت مع زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا، خاصة اليوم الرسالة اللي أرسلتها زعيمة ون نيشن بولين هانسن لزعيم المعارضة أنجس تايلر، اللي عم بطالب يعني التعاون مع بعضهم البعض لحتى يشكلوا قوة ولحتى يمنعوا حكومة العمال من تمرير عودة الدواعش إلى أستراليا، من بعد ما سدت بعض المعلومات أنه قد يكون في هونيك محاولة لإعادتهم، أو يعني كمان هني عم يشتغلوا لعودتهم لأستراليا مثلهم مثل بقية زوجات داعش اللي وصلوا لأستراليا. يعني شايفوا هيدي التسهيلات تتشجعوا. هلأ أكيد عم يشتغلوا الأشخاص اللي موجودين بالسجن اليوم، ومنهم الطبيب من أدالات يلي كان سافر لسوريا للانضمام لداعش. فهيدا الموضوع مهم جدا، يعني هذا التواصل، رغم يعني شفنا الأسبوع الماضي كان في هونيكي كلام لاذع من قبل أنجس تايلر لبولين هانسن بيقول أنه قد تدمر الاقتصاد في حال وصلت، ولكن هي بتقول أنه نحن يعني رح نتخطى كل هذه الخلافات ونطلع بالأمور الأمنية اللي هي الأهم والأبرز اليوم لحماية أستراليا. محسن يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: يعني
1: حطيتي حطيتي الاصبع على الجرح بهالكلام اللي تفضلتي فيه كلود، انه حول العلاقه بين حزب امي واحده وأنجس تايلر خصوصا، لانه داخل حزب الاحرار في كتير من المسؤولين والنواب اللي عندهم ميل لحصول تحالف ما بين حزب امي واحده والمعارضه اليوم. هذا الموضوع اليوم اللي مطروح هو موضوع خطير، ولكن مثل ما قلنا مبارح انه القرار اتخذ بعودة هؤلاء الذين انتموا او التحقوا بداعش من مش بس من استراليا، من كل دول العالم الغربي، انه عودتهم اكيد لهذه البلدان. ومبارح كان في تصريح لاحد وزراء الحكومة بيقول انه اذا ما عادوا يعني رح يرجعوا. يعني هيدا اللعب على الكلام ومحاولة تضليل المجتمع ومحاولة عدم تبني عودة هؤلاء شيء مش مزبوط. ولكن ما قامت به سيدي بولين هانسن بإرسال رسالة لأنجس تايلر لمحاولة طرح مشروع قانون جديد يتيح للحكومة والبرلمان بعدم القبول بعودة هؤلاء إلى أستراليا. وهيدا اللي عم نشوف هذا التصعيد، ربما إذا صار في تحالف بيصير في تراجع من الحكومة لتغيير هذا القانون الموجود اليوم.
0: يعني حتى كمان عم تروح بولين هانسن لأبعد من هيك، تعديل الدستور بإعادة هؤلاء لبلادهم.
1: يعني هيدا أمنيات كتير من الشعب الأسترالي إنه هيدي تصير، ولكن شيء صعب كتير تعديل الدستور بهذه الطريقة. يعني بده يصير فيه استفتاءات وطلب من المواطنين المشاركة بشكل أو بآخر بهذا الموضوع. ولكن تغيير مشروع القانون بالبرلمان بيعتمد على أصوات المعارضين للقانون السابق. ومنشوف يعني بالنهاية كلود، الأمن والأمان هو الأهم للمواطن الأسترالي، وعودة هؤلاء ربما ستشكل خطر بشكل أو بآخر على المجتمع وعلى كثير من الأمور، لأنه هودي بدون يرجعوا يشتركوا بالمجتمع ويشاركوا المجتمع بكثير من الأمور. وإذا كان عندهم أولاد ربما يكون في عندهم أفكار متطرفة، فننطر شو رح يصير، لأنه هذا هو الخبر اليوم
0: الأبرز
1: والأكثر تداول على كل وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية بأستراليا.
0: صحيح. يعني أكيد رح نشوف الرد اليوم كيف رح يكون من قبل أنجس تايلر. بتصور يعني أكيد إذا عملوا هذا التعاون مع بعضهم البعض بيرجع بيعمل هيك مثل ما بيقولوا نهضة للحزب الأحرار، ما بعرف إذا الكلمة مزبوطة، يعني بيرجع بيرفع من شعبيته أكثر، لأنه هو بحاجة لبولين هانسن، وبولين هانسن كمان لوحدها كمان بعدها لغاية هالوقت ما بتقدر تحقق يعني لحتى توصل بالانتخابات بشكل كتير كبير، رغم ارتفاع الكبير اللي حققته بشعبيتها، ولكن بمفردها بتصور بعد الأمور صعبة.
1: بعدين في عندها تردد بقضية تسلمها رئاسة الحكومة، يعني بتحسي في خجل مقرون بالخوف من تسلم هذه المسؤولية بمقابلاتها لما بيسألوها عن هذا الموضوع، ولكن أنا برأيي أنه هذه بداية الغيث للتعاون الأكبر بين الائتلاف المعارض وبولين هانسن.
0: نرجع كمان للموضوع اللي اليوم كتير عم بيتم التداول فيه، هو التراجع بالأسعار، أسعار المنازل، وأيضا الإقبال على الأوكشن، يعني كمان عم نشوف في تراجع كتير كبير، بكرة رح نشوف يعني كمان الأرقام كيف رح تكون.
1: يعني منذ 3 أشهر أو أكثر كانت نسبة الأوكشن اللي يتم بيع فيها العقار 70-75% أو أكثر من 3 أشهر، اليوم عم نشوف انخفاض لل 49% من هذه المنازل اللي تخضع للأوكشن اللي مش عم تنباع. هذا السبب يعود إلى ركود اقتصادي على الطريق، يعني اليوم اللي عم نشوفه أنه المواطن مش عم يقدر يلحق يشتري الأشياء المهمة بحياته، فكيف يستطيع أن يستدين أموال من المصارف لشراء منزل، بالإضافة لغلاء الوقود كلود اللي عم بيزعج المواطنين كتير. كل هذه أشياء مرتبطة ببعضها، وارتفاع الفائدة بشكل كتير كبير، ل13 مرة صار في ارتفاع للفائدة منذ تولي السيد أنتوني ألبانيزي الحكم.
0: نعم.
1: مشان هيك كل هالأمور بتأثر على على الـ الـ الـ يعني الحركة العقارات اللي موجودة والبيع والشراء اللي موجودة، في كتير ناس بسبب انخفاض الأسعار وقفت البيع، لأنه إذا كانت مش مضطرة كتير لبيع العقار، يعني هيدا الشكل بيبين أنه عم نعاني اجتماعيا واقتصاديا من سياسة هذه الحكومة اللي مش عارفة هي
0: اقتصاديا دمرت البلد.
1: طبعا
0: لأن حكيها مثل ما هي، اقتصاديا دمر البلد. اليوم عم نشوف قدي في من المؤسسات من الشركات يلي أقفلت، قدي العالم عم تعاني. بس غريب يعني الشعبية اللي عم بيحققها الحزب العمل، رغم أنه تراجع كتير كبير، ولكن اليوم بحاجة لتعاون بين الكواليشن وبين حزب ون نيشن لحتى يواجهوا العمال. شو تفسيرك يعني لهذا الأمر؟
1: الاستمرار التأييد للحكومة هو مش عائد لمشاريع الإنمائية وللبرودكتيفيتي اللي عم تقوم فيها مشاريع وفتح طرقات وغيرها وغيرها وغيرها، بالعكس عم تقوم على الرشوة، والرشوة للمواطن الأسترالي، يعني بتعطيه $200 من هون وبتنزله التاكس $1,000 من هون، هذه كلها استعمال أموالهم ليوقعوا بالسنارة. هذا هو السبب الوحيد لاستمرار الحكومة باستطلاعات الرأي على هذا الرقم، وهو 30% منه كتير مهم. حتى النجاح وفوز الحكومة بالانتخابات السابقة كان 35% من الأصوات الغير تفضيلية اللي حصلت عليها الحكومة.
0: بالإضافة في سلمان علق
1: طبعا في شغلة كتير مهمة كلود، وخصوصا بولاية فيكتوريا، اليوم استطلاعات الرأي بتبين انه الائتلاف ربما سيفوز بالانتخابات المقبلة بنوفمبر، بالإضافة لتأييد كتير واسع وعالي لسيدة بولين هانسن اللي ما عندها رئيس للحزب بولاية فيكتوريا. رغم كل هذه الأمور تتمتع بشعبية كتير كتير كبيرة، وإذا ما حصلت الانتخابات وحصل تحالف بين التحالف المعارض اليوم وون نيشن، سيفوز بالانتخابات دون شك، يعني هذا شيء مؤكد اليوم. وكثير من المعلقين السياسيين بولاية فيكتوريا يؤكدون هذا الموضوع،
0: خاصة المشاريع اللي عم يتقدموا فيها فيما بيتعلق بالنسبة لتخفيض الضريبة على المنازل. هيدي كمان شغلة كتير كانت مهمة وبحاجة لها المواطن. بكل الأحوال يعني كمان كانت بدي أطرق لموضوع السوبر أنيويشن يلي كمان اليوم عم نشوف معهم لعشرة آب لحتى يقدروا يستثمروا بأموال السوبر أنيويشن يقدروا يشتروا فيها منازل. يعني هلأ أكيد على صعيد التجارة، يعني إذا في مثلا الكوميرشل فيهم يستفيدوا منها دايما أموال السوبر أنيويشن، ولكن أنك تشتري منزل من هلأ لعشر أب فقط المدة.
1: هذه الموازنة اللي طرحت بأيار وضعت هذا الشرط ووضعت هذا القانون إذا بدك، ولكن السوبر أنيويشن ما بتخفف من المشكلة اللي عم نعاني فيه بالسكن وبالأجارات وكل هذه الأمور. هذه محاولة استغلال الحكومة لسوبر أنيويشن لوضع هذه الأموال بتصرف الدولي، يعني ببطلوا محجوزين هذه الأموال وتستفيد الحكومة. أنا بعتبرها
0: خناق يعني على رقبة المواطن اليوم، لأنه عندنا أزمة منازل اليوم كتير كبيرة، فكرمال هيك بتيجي لحتى تخنقهم أكتر وأكتر. يعني منا كتير هذا المشروع رح يكون لصالح المواطن. شكرا لك محسن، رح نتابع نحن وياكم جولتنا مع الأخبار بعد لحظات.
2: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشتكم، فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au فيسبوك 2ME Australia.
3: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
0: News headlines. 2MA. مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود في الشرق الأوسط، واصلت أسعار النفط صعودها بعد أن شن المتمردون هجمات على ناقلات نفط في البحر الأحمر، مما تسبب في اضطرابات على أحد أهم طرق التجارة العالمية في وقت لا تزال فيه الاقتصادات تعاني من أثار أغلاق مضيق هرمز. وقد قفزت أسعار النفط مجددا إلى أكثر من 140 دولار للبرميل بزيادة بلغت 6%. في بعض محطات الوقود ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص بالفعل إلى $2 للتر، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى بعد انتهاء خفض ضريبة الوقود الذي أقرته الحكومة الفيدرالية في أغسطس. ويرى البعض الاقتصاديين أن التصعيد الأخير في شهر في شرق الأوسط يجعل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط أمر شبه مؤكد. في تطور آخر، يدعو حزب ونيشن إلى منع مؤيدي تنظيم داعش من العودة إلى أستراليا، ويطالب رجال أستراليون محتجزون حاليا في سجن داخل العراق بالعودة إلى البلاد. وقد أرسلت بولين هانسن رسالة إلى إنجس تايلر تطالبه فيها بالعمل مع أعضاء البرلمان لإقرار قوانين جديدة وصارمة قبل إغلاق ذلك السجن في بغداد.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا، ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
5: Two. 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. رأت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الأسبوعي إن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن لم تنتزع التزاما أمريكيا بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف الاعتداءات، وجددت الكتلة رفضها المفاوضات المباشرة والاتفاق الإطار، مؤكدة أن الأولوية هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
7: ضمن مسلسل تنازلاتها المستمر تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عميق عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرسمية الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. خطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم. فجيشنا الوطني كان بين أهله وعزز انتشاره في مناطق لم يتمكن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين، ولم ينسحب جيش الاحتلال من أي منطقة محتلة، بل عمد إلى إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بذريعة أنها تقدمت 100 متر نحو مناطق محتلة.
6: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قبل عام شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما قويا للغاية على الحوثيين بسبب تدخلهم في التجارة والملاحة عبر استهداف السفن. وقال ترامب: منذ ذلك الوقت وخلال صراعنا مع إيران تصرفوا بمسؤولية كبيرة، وأبدأ سفه لإطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين، وأعلن أنه في حال تكرار الحادثة فإن أمريكا ستحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكيل لطهران، وسيتم توجيه عقاب عسكري كبير لإيران وكذلك للحوثيين أنفسهم. وختم بالقول: أشعر بخيبة أمل كبيرة منهم، لأنهم كانوا حتى الآن يتصرفون باحترافية وذكاء. انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف الولايات المتحدة واصفا إياها بأنها غير عقلانية ومتسلطة. وقال على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لطهران إن المشكلة تكمن في مقاربة الولايات المتحدة، وهي مقاربة غير عقلانية ومبالغ فيها ومتسلطة، أدت إلى رد قوي من جانبنا. وأكد أن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وأضاف: الأمر لا يحتاج إلى تبادل الرسائل، ويكفي أن تعيد واشنطن النظر في سياستها ونهجها تجاهنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سينفذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. وقال إن التدخلات الأمريكية في المضيق لا تجلب للعالم سوى أزمة طاقة ونقص في الأسمدة الزراعية، محذرا الولايات المتحدة من مواصلة الاعتداءات في المنطقة وتعريض السفن التجارية للخطر واللعب بأمن الطاقة العالمي. وأكد أن أي سفينة تنخدع بالولايات المتحدة وتحاول المرور من مضيق هرمز من دون تنسيق معه ستتعرض لحوادث، مشددا على أن المضيق تحت سيطرته وسيظل مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، وأنه لن تدخل أو تخرج منه أي ناقلة. وأشار الحرس إلى وقوع انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز الذي وصفه بأنه مليء بالألغام. أدانت وزارة الخارجية القطرية استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة. شكرا لحسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: انت خليتيني على الخط شنو ساعة ثلاث ربع ساعة
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات على الخط انت ما عم ترنتي إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلم التوأمية
1: يا الله شو حلو
0: الله يسلم لي صباحك شو

0: البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخصرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا.
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: In Sydney at Oatlands, there's been a crash eastbound on James Roos Drive just passing Pennant Hills Road, and traffic is slow back to North Rocks Road. Plus, a broken down track at Merrylands is delaying traffic north and southbound on Woodville Road at the corner of Merrylands Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Altona bound after Pasco Vale Road has closed the right hand lane. Queues are back to the Hume Freeway. And a crash on the Ring Road, Altona bound at Boundary Road as well. That's also blocked the left lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس بارد، درجات الحرارة 17، رح يكون بالإجمال طقس جيد، وملبن جيد 13 درجة مئوية. الساعة 7:09 داخل استديوهاتنا منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا الصباح.

سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 AM الساعة 7:13 دقيقة داخل استوديوهاتنا. إذن بهال أثناء وزارة الدفاع الكويتية منفذ العبد اللي تعرض مساء الخميس لاستهداف متكرر بمسيرات أدى لأضرار مادية دون إصابات بشرية. الحرس الثوري الإيراني يلي اليوم عم بيرفض أي مفاوضات أو عودة للمحادثات لأن بيعتبر أنه واشنطن عم بتحاول الاستفادة من الوقت لملء الوقود وتزود بالوقود، فما رح نعطيهم هذه الفرصة. هذا الكلام يلي ورد من قبل الحرس الثوري الإيراني اللي ظاهر رافضين لأي مفاوضات أو أي محادثات ممكن تكون أو يرجعوا يستعيدوا يعني المفاوضات بينهم وبين واشنطن. إذا عم نتابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. إذا منشوف بظل هذا التصعيد الغير مسبوق اللي عم تشهده المنطقة، رفعت إسرائيل درجة الاستعداد بجيشها، فتحت الملاجئ بمدن رئيسية وترقبت

قبل انضمت للحرب ضد طهران، بما يشير إلى أن إسرائيل عم تدرس توسيع نطاق عملياتها لتشمل أهداف استراتيجية جديدة. أكيد اليوم زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون بهذا الاتجاه توسيع العمليات العسكرية ضد إيران ودخول إسرائيل على الخط، وهذا التصعيد بالاستعدادات الإسرائيلية بيوحي بأن إسرائيل فعلا اليوم قد تدخل الحرب بالوقت يلي كانت تصريحات سابقة اللي بتقول أنه نحن ما رح ندخل في هذه الحرب إلا إذا طلبت منا الولايات المتحدة هذا الأمر. وقد يكون يعني كمان اليوم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعم، لأنه كمان اليوم مثل ما عم نشوف يعني إذا بريطانيا وفتحت قواعدها العسكرية لشن ضربات أمريكية، فكيف بالأحرى يعني اللي كان بريطانيا يلي كانت رافضة بفترة سابقة استعمال قواعدها بالمنطقة لشن ضربات على إيران، فكيف بالأحرى إسرائيل اللي هي طبعا اليوم حليفة للولايات المتحدة، وهيدا التعاون اللي عم بيكون بين الطرفين. إذا عم تواصل إيران تهديداتها كمان على أي اعتداء، مع تأكيد أنه مستعد لاستهداف البنية التحتية الحيوية لدول الخليج وحلفاء واشنطن، مع استمرار تبادل الضربات وتصاعد الاستعدادات الإسرائيلية. تبقى كتير من الأسئلة حول ما إذا كانت المنطقة رح تشهد مواجهة إقليمية واسعة أم أنه ممكن يكون بعد في نافذة دبلوماسية. هلأ الرد الإيراني ما بيوحي أنه في هونيك نافذة دبلوماسية، لأنه بيعتبروا أنه هل عودة للمحادثات أو المفاوضات ممكن يكون فرصة لتاخد أنفاسة واشنطن وتتزود بالوقود لشن مزيد من الضربات على إيران. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي أستراليا مع مزيد من أخبارنا اليوم المتعلقة أيضا بالشأن الأسترالي. كتير حابي اسمع رأيكم بهيدا الموضوع، خاصة أنه اليوم بولين هانسن اللي أرسلت رسالة إذا لإنجي ستايلر زعيم المعارضة إنجي ستايلر لحتى ينضم لها وليشكله قوة يمنعه عودة الدواعش من العراق بالوقت يلي بيعتبروا أنه حكومة ألبانيزي هي عم بتسهل عودتهم الحكومة. يعني هون بولين هانسن يلي عرضت التعاون مع الكواليشن لمنع أستراليين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية من العودة إلى أستراليا، وزعيمة ون نيشن أرسلت رسالة لإنجي ستايلر بتعرض فيها دعم حزبة لتشريعات بتتعلق أيضا بالجنسية، جوازات السفر، أوامر الاستبعاد المؤقتي، إلا أنه في هونيك قيود يعني طبعا دستورية يمكن بتحد من قدرة أي حكومة على منع المواطن الأسترالي من العودة إلى أستراليا. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لموقف بولين هانسن وهذه الرسالة. هل بتشوفوا يعني اليوم لحتى يكون في عنا معارضة شديدة لمواجهة الحكومة يلي اليوم في كتير من الملفات اللي كذبوا فيها، في كتير من الملفات يلي ما نفذوا وعودهم فيها. اليوم الوضع الاقتصادي المتراجع، الوضع المعيشي متراجع، يعني ما شدنا هيدا الوضع المعيشي من 100 سنة يمكن. البعض بيشوف أنه هيدا البطء بالنمو الاقتصادي أو حتى يعني كمان الوضع المعيشي والدخل الفرد يلي تراجع بنسبة 4%، هيدا بيبين على قديه فعلا في عنا أزمة حقيقية. حتى يعني كمان اليوم في كتير من الشركات يلي عم تقفل، في الاستثمارات اللي عم تتراجع، الأوكشن يلي أكيد رح أحكي هيدا الموضوع وتفسيره بيسيق مشوارنا. واليوم المتخصصين يعني والخبراء بمجال العقارات اللي يعني أكيد كان لهم رأي وتفسير اللي ما عم بيعاني منه

0: سوق العقارات وخاصة تراجع بالأوكشن بشكل كتير كبير. يعني بكرة رح نشوف يعني ما في هالإقبال الكبير على بيع أو مش على البيع, في على الشراء, لأنه العالم متخوفة, العالم عم تتحسب للحقيقة من الأسوأ. خلينا نتابع نحن وياكم إذن من توأمية أستراليا بعد الفاصل.
1: عم تتسمعوا على
2: برنامج الصباحي
3: مع كلود
4: على 1638
5: 2ME أستراليا. كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل, لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا عبر توأمية أستراليا. بدي أرجع لقطاع العقارات يلي كشف أحد الخبراء بهالمجال عن الإقبال الشديد والمفاجئ للمشتريين قبل بدء تطبيق تغيرات جديدة بتخص صناديق التقاعد سيلف مانج سوبر فاندز, اعتبارا من أغسطس, من تاريخ 10 من شهر آب. هيدي يعني الإصلاحات الجديدة ما رح يكون بالإمكان بعد هيدا التاريخ, بعد 10 من شهر أغسطس, يعني ما رح يكون في بالإمكان اقتراض الأموال عبر صندوق التقاعد, خاصة لشراء عقار سكني, بينما ممكن يبقى بالإمكان استخدام هيدي الصناديق لشراء العقارات التجارية. وبيجي هيدا التغيير ضمن اتفاق بين حكومة الليبر وحزب الخضر. فإذن ما فيك تستعمل الأموال اللي أنت مدخرها أكيد السوبر انويشن يعني بعد تاريخ 10 من شهر أغسطس, إذا كنت بدك تشتري مثلا بيت عقار سكني, بينما فيك تشتري يعني فيك تبقى تشتري إذا كان في للاستثمار أو للتجارة. أحد الخبراء مثل ما سبق ذكرنا أنه وضح أنه الأسبوعين الماضيين كانوا الأكثر ازدحام وطلب, لأنه المشتريين عم بيسارعوا لإنجاز صفقاتهم قبل دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ, لأنه الفرصة رح تنتهي بعد تاريخ 10 من أغسطس. أصحاب الشركات الصغيرة بيضلوا قادرين على شراء العقارات التجارية من خلال صناديقهم التقاعدية, وهو خيار بفضله البعض لامتلاك مقر أعمالهم بدل من دفع الأجار. لكن استخدام هيدي الصناديق لشراء منازل سكنية كوسيلة لبناء الأمان المالي للمستقبل ما رح يعود متاح من بعد 10 من أغسطس. فإذن كمان بيقول أنه من المقرر طرح حوالي 8 أو 9 مزادات يوم السبت عن أوضاع السوق, يعني سوق العقارات. من المقرر طرح 8 أو 9 مزادات يوم السبت, إلى أنه بيتوقع السحب بعض العقارات قبل بدء المزادات بسبب ضعف الطلب. السوق للحقيقة عم بيعيش حالة من التردد, بينتظر المشترون مزيد من انخفاض الأسعار بينما بيتردد البائعون. كمان في كتير من يلي المستثمرين بهالمجال ما بدهم يبيعوا بقى, لأنه بيعتبروا أنه خسارة, بيعتقدوا أنه ما رح يحصلوا على السعر يلي بيرغبوا فيه. ضغوط الرهن العقاري وصلت لأعلى مستوياتها من الأزمة المالية العالمية، مستندين إلى روي مورغان، لتشير إلى أنه أكثر من 1.6 مليون أسترالي معرضين لمخاطر ضغوط أن يسددوا القروض العقارية، ما يقارب 1 من كل 3 أصحاب رهون عقارية. تصوروا قدين نسبة عالية. استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، توقعات رفع أسعار الفائدة، بلش عم بيخلي بعض أصحاب المنازل كمان لبيع ممتلكاتهم بأسعار أقل من المتوقع بسبب هيدي الضغوط المالية، ويعني عم بيبين قدي للحقيقة قدي عنا أزمة مالية خانقة. ولكن اليوم الحكومة بالمؤتمر اللي رح يستمر لثلاث أيام شو رح يقدمه؟ ويعني سؤال منطرحه، وقدي رح يعدونا وقدي رح يكذبوا كمان. متابعة نحن وياكم إذن لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. يعني المليارديرة جينا رينا هارت يلي أكيد بمبادرة كتير حلوة اللي رح تقدمها، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهيك تكريم المشاركين واللاعبين الرياضيين اللي رح يشاركوا بالكومنولث جيم بسكوتلاند، يلي رح تقدم لهم مكافآت مالية خاصة ل يعني اللي بيحصلوا على الميدالية البرونزية الفضية والذهبية، واللي بيكونوا متميزين أنه يسكروا ريكورد جديد. أكيد هيدا شيء اللي رح تقدم لهم مبلغ مالي 30، يعني أكيد مبلغ مالي رح نحكي عنه. وأكيد هيدي مبادرة كتير حلوة لتشجيع الرياضة والرياضيين وكمان المشاركين في ألعاب الكومنولث بسكوتلند. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM. قبل ما روح لاستراحة ونكون على الأخبار، خليني أذكركم بأهم وأبرز عناوين هذا الصباح. ترامب أكسيوس أدرس شن هجوم أكبر في أي وقت من أي وقت مضى. فنحن يعني ما بعرف إذا الويك أند رح تكون حامية جدا على صعيد التطورات بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران. بريطانيا تتأهب ورسالة ردع إلى إيران، عقوبات أمريكية تطال قياديا في تنظيم الإخوان وثلاث كيانات. البيت الأبيض ترامب لم يتواصل مع السعودية بشأن شروط النووي. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. الزايدي بين واشنطن وطهران، من يصدق العراق؟ أيضا في عناوين اليوم، التصعيد في البحر الأحمر، كيف ستردع التحركات الحوثية؟ نروح لاستراحة، من بعدها أخبار الساعة 7:30 من تبع من راديو تؤمي أستراليا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر of Market Street 9897222 خلف KFC.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
11: ABC News.
12: Tenor O'Connor with your top stories this Friday morning. Oil prices have surged beyond $100 a barrel for the first time in 2 months as the Middle East war impacts more shipping. The Iranian-backed Houthis have opened fire on at least 2 Saudi tankers in the Red Sea. That's the waterway the oil-rich kingdom has been using to get its exports to market, given Iran's stranglehold of the Strait of Hormuz on the other side of the Arabian Peninsula. The uncertainty caused by the Houthis is sending shockwaves through global markets as the fighting between the US and Iran continues. The Prime Minister, Anthony Albanese, is under pressure to toughen the government's position on gambling as Labor's National Conference prepares to debate the divisive issue today. The platform already includes a section on the actions the government's taking to reduce gambling harm, but there's a push to strengthen that position, possibly with a national regulator. Labor's proposed gambling advertising reforms have recently been widely criticised for being too weak. And there's been a big defence announcement on the sidelines of the Labor conference. A further $4.6 billion will be spent building new shipyards in Adelaide to construct Australia's fleet of nuclear-powered submarines. The first AUKUS-class subs aren't expected to be delivered until 2040. A bipartisan bill will be considered by the US House of Representatives to try and prevent AI going rogue following an incident involving an advanced OpenAI model. The maker of ChatGTP shocked many when it revealed its artificial intelligence escaped containment during testing, got onto the internet and hacked another AI company. The AI Kill Switch Act aims to allow federal authorities to intervene when AI gets out of control and poses a serious danger to humanity. And firefighters from across Australia are travelling to the US to help battle dozens of large blazes. Among the New South Wales contingent are aviation specialists, experienced field supervisors and plant operators. They're joining a contingent from New Zealand who are helping US crews as wildfires rage in North America. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
13: التاسعة ليلا بتوقيت غرينتش الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران وإنه على وشك اتخاذ هذا القرار. بيان لدول الخليج والأردن يدين الهجمات الإيرانية ويدعو مجلس الأمن لإصدار قرار عاجل لوقف الهجمات. الرئيس الأمريكي يهدد حركة أنصار الله الحوثية بعقاب عسكري كبير إذا واصلت مهاجمة حركة الملاحة في البحر الأحمر. أسعار النفط تتجاوز حاجز $100 للبرميل بعد تهديد ترامب بالرد على هجمات الحوثيين التي تستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق النووي مع السعودية مشروط بانضمامها إلى الاتفاقيات الإبراهيمية وإنه لا يتضمن عنصر التخصيب.

0: أهلا بكم. أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب. ونقل الموقع عن ترامب قوله إن الإيرانيين لم يتألموا بالقدر الكافي بعد. وذكر الموقع في الوقت ذاته أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن حتى الآن. كما هدد ترامب حركة أنصار الله الحوثية وإيران بما وصفه بعقاب عسكري كبير، بعدما شن الحوثيون ضربات بالصواريخ والمسيرات ضد ناقلات نفط في البحر الأحمر. قال ترامب على منصته تروث سوشال إن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم جهة تابعة ووكلاء لطهران، وسيفرض عقاب عسكري كبير على إيران والحوثيين حسب تعبيره.
1: يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وسط تهديدات متبادلة ومخاوف متزايدة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. لليلة 12 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات قرب مدينة بوشهر. وفي المقابل أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية، بينما واصلت إيران إطلاق تحذيراتها بشأن الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال إن واشنطن أوفت بجميع التزاماتها في الاتفاق مع إيران، متهما طهران بمواصلة إعادة التفاوض رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.
2: تتوسل إلينا إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لنبرم اتفاقا لنتباحث. إن إيران ستتوسل إلينا كل يوم. تكمن المشكلة مع إيران في أنه كلما أبرم اتفاقا يقوم المسؤولون هناك إما بنقضه أو الرغبة في تغييره. يبدو أنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق، لذلك سيستمرون في دفع الثمن، ومع كل ليلة يرتفع هذا الثمن أكثر فأكثر، وهذا ما يحدث الآن. ربما يصبحون مستعدين لإبرام اتفاق خلال بضعة أيام بمجرد أن يدركوا أن هذا المسار لا يحقق لهم أي مكاسب، وهذا ما يوضحه الرئيس.
1: وتزامنت تصريحات روبيو مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تستهدف فيها إيران سفينة في مضيق هرمز. وفي تطور آخر، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في خطوة قالوا إنها تأتي ضمن حصار بحري على السعودية، الأمر الذي يثير مخاوف من اتساع دائرة التهديد لإمدادات النفط العالمية.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
1: من جانبها أعلنت قيادة خاتم الأنبياء الإيرانية أن أي تنفيذ للتهديدات الأمريكية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بتصدير ولو قطرة نفط واحدة بحسب تعبيرها، وأن البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة ستكون ضمن الأهداف المحتملة. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 3 ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران إثر انفجار أثناء محاولتها عبور ما وصفه بممر ملغوم جنوب مضيق هرمز، فيما عادت الناقلتان الأخريان أدراجهما. وأكد الحرس الثوري أن مضيق هرمز بات تحت سيطرته الكاملة، وأنه سيظل مغلقا ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة، محذرا من أن أي ناقلة تحاول العبور دون تنسيق مع إيران ستواجه المصير نفسه. وبين التصعيد الميداني والرسائل السياسية المتبادلة، تبقى الأنظار متجهة إلى الخطوة التالية في أزمة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية لتلامس أمن المنطقة والاقتصاد العالمي بأسره. يولا زهر الدين، بي بي سي.
0: ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجعي بنسبة 5% الخميس ليناهز عتبة $100 للبرميل مجددا، وذلك بعد إعلان الحوثيين استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر. وصل سعر خام برنت إلى $98 للبرميل، في حين ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.8% ليصل إلى $90 للبرميل، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الهجمات إلى فتح جبهة جديدة في الحرب في الشرق الأوسط. وشهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفاضا بنسبة 57% بحسب قائمة لويد المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية. وقعت الحكومتان العراقية والإيرانية اليوم في طهران عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والسكك الحديدية والتدريب والإدارة. جرى التوقيع خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، والتي بدأت اليوم وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. شملت المذكرات والاتفاقيات الموقعة اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع، ومذكرة تفاهم لربط السكك الحديدية على خط كرمانشاه خسروي خانقين بغداد، ومذكرة للتوأمة بين العاصمتين بغداد وطهران.
4: من الولايات المتحدة إلى إيران، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يحط رحاله في طهران بعدما كان قبل أيام قليلة في غريمتها واشنطن. وكما نال الزيدي الحفاوة والتكريم من الرئيس ترامب، فإنه حظي بهما كذلك من نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان. الزيارة تجيء في ظرف يتصاعد فيه التوتر وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، والسؤال هنا عما يحمله الزيدي من ملفات وما سينقله من رسائل، وبخاصة أن بغداد ولسنوات مضت تمكنت من بناء علاقة وطيدة مع كلا الجانبين، مع حرصها على البقاء على مسافة متساوية من الغريمين. ومن أبرز ملفات الزيارة إلى طهران التي تأتي في توقيت دقيق وحرج، مناقشة إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق، والذي يعتمد عليه في توليد الطاقة الكهربائية، ولا سيما أن غالبية مناطق العراق تعاني من الانقطاعات المتكررة وسط طقس حار. ومن ملفات الزيارة أيضا بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية ملف التجارة والطاقة والنفط.
5: In Sydney at Belmore, there's been a two-car crash on Canterbury Road westbound in the right-hand lane at Trafalgar Street, and traffic lights not working at Coogee, Arden Street, corner Carr Street, and at Bankstown, corner Marion Street and Meredith Street. In Melbourne, there's been a multi-vehicle crash on the Ring Road, Altona bound after Pascoe Vale Road. The two right-hand lanes are closed and speed down to 40 km. Another crash on the Ring Road, Greensboro bound just after Ballarat Road, has also closed the two right-hand lanes. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني: جيد بارد، درجات الحرارة 17، ميلبن بارد 13 درجة مئوية.

0: مش معقول, مش معقول جميل هالغنية. بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها بعيد عن الأخبار المتعبة والمخيفة, لأنه اليوم كل المؤشرات وكل الأحداث اللي عم تصير على أرض الواقع تشير إلى أنه نحن رايحين لمرحلة فيها كتير من التصعيد لرسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. ما فينا ننكر أنه مبارح الاتفاقية بين واشنطن وما بين المملكة العربية السعودية فيما بيتعلق بالنسبة للسماح للمملكة بتخصيب اليورانيوم بالتعاون مع واشنطن, إذا كانت فعلا كمان في بالمقابل, يعني بالمقابل الاستفادة من الاقتصاد وتحقيق هذه المكاسب الكبيرة, إلا أنه كمان في هناك ضم المملكة العربية السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية. فاليوم نحن أمام مرحلة جديدة بمنطقة الشرق الأوسط, غياب الدبلوماسية, غياب المحادثات والمفاوضات, لأنه كمان بالوقت اللي سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه هؤلاء جماعة كاذبون يلي ما فيك تتكل عليهم, كل مرة نحكي نحن وياهم وبيخلوا بوعودهم. كمان من الجانب الإيراني اليوم سمعنا من قبل الحرس الثوري الإيراني يلي كان اعتبر أنه اليوم الهدنة أو العودة للمحادثات هيدا هو بهدف اليوم الاستفادة من الوقت والتزويد بالوقود, أو لحتى يرجعوا كمان يستعيدوا قوتهم. هيدا طبعا الشيء اللي صدر من قبل الحرس الثوري الإيراني. ترامب لأكسيوس بدي شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران, وأنا على وشك اتخاذ القرار ومستعدون لذلك. الإيرانيون بدون التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق حاليا, ومتلقوا ما بيكفي من الألم بعد. ظاهر أنه رايحين لمرحلة من التصعيد, وقد تدخل يعني كمان إسرائيل على الخط في هذه المواجهة. الساعة 7:48 دقيقة داخل استوديوهاتنا, طبعا رح يكون لنا لقاء لمتابعة كل هالملفات إن كان على صعيد التصعيد بالمنطقة والحرب على إيران ودخول الحوثيين اليوم على الخط واستهداف السفن التجارية, وهذا اللي رح يؤدي إلى كمان عرقلة مرور السفن بالبحر الأحمر, وقد يزيد من ارتفاع أسعار برميل النفط العالمي اللي كمان اليوم شفنا يعني قديش ارتفعت أسعار البترول. ونحن عنا هون كمان أمام أزمة, هلأ بي الشهر المقبل بشهر آب راح تخلص المدة اللي ساعدت فيها الحكومة دعم يعني على مساعدة المواطن, ولكن إذا بقيت الأزمة على هيدا النحو قد نشهد ارتفاع جديد بأسعار الوقود, وهيدا راح ينعكس على رفع الأسعار لأنه كله مرتبط بسعر برميل النفط. يعني إذا ارتفعت أسعار البنزين والوقود هون عنا في أستراليا بيصير شاطر يقول لك أنه بسبب أسعار الوقود يعني تنقلات فكل المواد بترجع يعني كمان بتأدي إلى موجة ارتفاع أسعار جديدة. وارتفاع الأسعار شو بيصير؟ بيصير كمان بنك الاحتياط بده يرفع أسعار الفائدة, وأصبح اليوم رفع سعر الفائدة الشهر المقبل هيدا أصبح كتير وارد. نحن في حالة اقتصادية صعبة جدا, وهيدا أكيد نتيجة ممكن يكون الحرب بمنطقة الشرق الأوسط, ونتيجة يعني كمان ما فينا ننكر أنه كمان نتيجة الأهمال وعدم وضع سياسة جيدة. يعني بدل ما نحن نروح لنكرر النفط بالخارج كان مفروض يكون في بناء مؤسسات أو شركات لتكرير النفط هون عنا بأستراليا. داخلكم شو بينقصنا؟ يعني بنقول أستراليا من الدول المتطورة, ولكن إذا أنت لهلأ بعد ما عندك عندك النفط ولكن ما عندك شركة لحتى أو يعني فينا نقول لحتى تكرير النفط، أنت بحاجة لتروح تكرر النفط بالخارج، فهيدا كمان عم بيكون مكلف. خلينا نروح لبريك، من بعدها منتابع نحن وياكم مع التقرير الرياضي عبر راديو تؤمية أستراليا، بتستمعوا له
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو تؤمية أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: يستضيف فريق باراماتا الانارل عند الساعة 9:30، بينما يستعد توماس جينكينز لخوض مباراته 26 مع ريدرز، كما رح يشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عام جيفن اندروز لأول مرة بالاي اف ال. كمان اليوم الحدث الرياضي الكبير اللي يقام مرة كل 4 سنوات، كان من الممكن أن لا يقام أصلا بعد أن انسحبت فيكتوريا من استضافته، لكن اسكتلندا اللي دخلت باللحظات الأخيرة. كانت مراسم الافتتاح مميزة لما ظهر الملك تشارلز والملكة كاميلا بطريقة مبتكرة، واللي انتقلوا من باكينغهام بالاس عبر مشهد مستوحى من مسلسل دكتور هو، وهو بعد عرض مصور جميل عن أنحاء سكوتلند. على غير المعتاد دخل الرياضيون إلى الملعب ببداية الحفل بدل من نهايته، ودخل وفد أستراليا كمان بقيادة وحون حابين العلم نينا كينيدي والسباح تيم هوج. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية. قبل ما نروح لاستراحة بحبيكي كمان خبركم عن ما أعلنته جينا رينهارد عن مكافآت مالية للسباحين خلال الألعاب الرياضية. الفائز بالميدالية الذهبية رح يحصل على $20,000، رح ينال الميدالية الفضية كمان $15,000، أما صاحب البرونزية $10,000، ومين رح يحطم الرقم القياسي رح يحصل على مبلغ قدره $30,000 إلى جانب حصته من الجوائز المالية الأخرى. وبتقول جينا رينهارد أنه هذه المكافآت تعبير عن الشكر والتقدير للرياضيين عن جهودهم وإنجازاتهم. رح نتابع سوا من تؤمية أستراليا على 16:38 AM. قائد جيش رودولف هيكل يتفقد الوحدات اللبنانية المنتشرة ببلدة زوطر الغربية، يلي اليوم رفع العلم اللبناني بزوطر الغربية، واللي كان أكيد يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام للمنطقة وشكل علم اللبناني، اللي يعني بين الانتقاد وما بين المؤيد لهذه الخطوة، يعني خاصة اللواء ونائب جميل السيد اللي انتقد بشكل كتير كبير يعني هذه الخطوة اللي قام فيها رئيس الوزراء نواف سلام. فخليني اسمع انتو رأيكم بالنسبة لهذه الخطوة وغيرها من المواضيع اللي أكيد رح نتناولها نحن وياكم بسياق مشوارنا. واليوم مركزين أكتر شيء على الأخبار المحلية، خاصة أنه اليوم في موضوع كتير بارز وحابي اسمع رأيكم حوله فيما يتعلق بالنسبة لهالرسالة اللي أرسلتها زعيمة ون نيشن لإنجي ستايلر لحتى يشكلوا قوي بمنع حزب العمال من السماح بعودة الدواعش اللي موجودين بالسجون إلى أستراليا بالسجون العراقية. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا من تؤمية على 1638 أيام مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم. حسب ما ورد في هذه الأثناء، وزارة الخارجية البريطانية على إسرائيل تمكين دخول المساعدات بالسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة. ترامب: إذا لم تتحرك الولايات المتحدة ضد إيران فلن يتحرك أحد ضده. أيضا الحكومة البريطانية ردا على الحرس الثوري الإيراني: قوتنا مستعدة لحماية البلاد. إذا ترامب متحدث عن حرب إيران: أدرس عملية أكبر من أي وقت مضى. مرؤوس مجلس الوزراء وافق على ورقة سياسية قطاع الكهرباء. خلينا نتابع نحن وياكم مع جولة أخبار محلية عربية ودولية بعد استراحة من الوقت. Get the news first from
5: 2ME. من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
0: News headlines. 2ME. إذن مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم: ارتفاع أسعار الوقود بمنطقة الشرق الأوسط، واصلت أسعار النفط صعودها بعد أن شن المتمردون هجمات على ناقلات نفط في البحر الأحمر، مما تسبب باضطرابات على أحد أهم طرق التجارة العالمية. وقد أفزت أسعار النفط مجددا إلى أكثر من 140 دولار للبرميل بزيادة بلغت 6%، وببعض محطات الوقود ارتفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص إلى دولارين للليتر، من المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى بعد انتهاء خفض ضريبة الوقود اللي أقرته الحكومة الفيدرالية. ويرى بعض الاقتصاديين أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط يجعل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياط أمر شبه مؤكد، ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياط اجتماعه المقبل بعشرة من أغسطس. بتطور آخر، يدعو حزب ون نيشن إلى منع مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية داعش من العودة إلى أستراليا، ويطالب رجال أستراليون محتجزون حالياً في سجن داخل العراق بالعودة إلى البلاد. وأرسلت بولين هانسن رسالة إلى إنجس تايلر تطالب فيها بالعمل مع أعضاء البرلمان لإقرار قوانين جديدة وصارمة قبل إغلاق ذلك السجن في بغداد. Get the news first
6: from 2ME. لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
7: First. 2ME Australia.

0: أحييكم من الـ LBCI. التصعيد بين واشنطن وطهران رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقفه، إذ نقلت أكسيوس أنه يدرس بجدية تنفيذ هجوم واسع على إيران، ويأتي ذلك وسط استعدادات إسرائيلية محتملة للدخول في الحرب ودعوة نتنياهو إلى اجتماع أمني غدا.
1: تتحضر إسرائيل لدخول الحرب مجددا مع إيران في حلول نهاية هذا الأسبوع، وتقديراتها هذه أتت نتيجة تنسيق مكثف مع الولايات المتحدة الذي حطت قاذفاتها الثقيلة التابعة لسلاح الجو في المنطقة وفي المطارات الإسرائيلية، وهي مقسمة بين أسراب طائرات مقاتلة وأخرى للتزود بالوقود، إضافة إلى قاذفات من طراز B2.
0: الرئيس الأمريكي متمسك بالمسألة النووية، وكلنا نعلم أننا مقبلون على حرب مع إيران وربما نهاية الأسبوع، وهو هجوم سنشارك فيه. هناك تسارع للأحداث ولا أحد يعرف إلى أين نتجه، لكن المشكلة أن الرئيس ليست لديه تقديرات واضحة عن ما ينبغي أن يحدث وكيف.
1: تزامنا تراقب إسرائيل التطورات على جبهات لبنان، سوريا واليمن، وهي تترقب شن وكلاء إيران هجمات عليها من هذه البلدان ردا على أي عملية مشتركة تنفذها مع واشنطن، وهي تحسبا تناقش سيناريوهات الحرب بمشاركة قيادة الجيش والمستوى الأمني.
2: الحملة ضد إيران تتصاعد بشكل واضح وحاسم، والقاذفات هي آخر ما يعكس رفع مستوى التصعيد إلى جانب الطائرات المليئة بالجنود الأمريكيين. إسرائيل من جهتها مستعدة وجاهزة، وقائد سلاح الجو ورئيس الأركان في إحاطات مستمرة لرفع مستوى التصعيد. إذا وقع الهجوم الإسرائيلي على إيران فكل الاستعدادات تقول إنه سيكون أشد قوة، لكن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل بعد الضوء الأخضر لكي تنضم مباشرة إلى الحملة على إيران.
1: واستعدادا للحرب مع إيران تسود الجيش الإسرائيلي حال تأهب قصوى، فيما تكثف قيادة الشمال تحديدا مراقبتها لحزب الله والجبهة اللبنانية، وبعض رؤساء بلدات الشمال ومنطقة حيفا يعلنون فتح الملاجئ استعدادا لأي تطور سريع. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: ومن التصعيد مع طهران إلى مسار آخر ترسمه واشنطن في المنطقة، هذه المرة مع السعودية، بعد الإعلان عن اتفاق تاريخي بين واشنطن والرياض يسمح للمملكة بتطوير برنامج نووي مدني. وتطور جديد برز اليوم تمثل بإعلان دونالد ترامب بأن إبرام الاتفاق مشروط بانضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل. إسرائيل تلقفت كلام ترامب، ومكتب رئيس وزرائها أعلن أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام سيشكل قفزة تاريخية باتجاه السلام في الشرق الأوسط. وإذا كانت المملكة تفتش عن الطاقة النووية، فإن طريق النفط السعودي عبر باب المندب صار مهددا من قبل الحوثيين الذين أعلنوا أنهم سيفرضون حصارا على المملكة وهاجموا ناقلات نفطها. ترامب دخل أيضا على هذا الخط قائلا إن الحوثيين الذين تصرفوا بمسؤولية منذ الهجمات الأمريكية التي وقعت قبل عام على مناطقهم يكررون اليوم ولسوء الحظ من جديد ما فعلوه، ما سيدفع واشنطن إلى تحميل إيران المسؤولية على اعتبار أن الحوثيين هم وكلاؤها. وسط هذه المعطيات وفيما غاب حتى الساعة أي تعليق سعودي على كلام ترامب حول انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، كانت العين على طهران، حيث يجري رئيس الحكومة العراقية مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بعد 9 أيام فقط من اختتامه مباحثاته في واشنطن. ومن طهران أكد الزيدي وبيزشكيان أهمية التنسيق والتقارب بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل الإقليمي. وتأكيدا على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون، رأى الطرفان مراسم توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، أبرزها اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع، ومذكرة تفاهم لمد سكك الحديد من كرمانشاه إلى بغداد، ومذكرة توأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران. ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: في وقت تبدو المنطقة على شفير العودة إلى المواجهة الموسعة، لبنان إلى الواجهة مجددا، شمال إسرائيل يستعد للتصعيد وجنوب لبنان يحاول التقدم في تنفيذ المناطق التجريبية وأولها زوطر الغربية إلى حيث وصل اليوم قائد الجيش.
1: معقول ما بنشوف حالنا
2: يعني هيك؟ الحمد لله عم نشوف بعض.
1: اي والله
2: الحمد لله عم نشوف بعض.
1: والله
2: نشم ريحة الضيعة.
3: فرقتهم الحرب وهي العودة المنشودة تجمعهم من جديد.
1: حرب بدك تقولي من لما تهجرنا 5 أشهر من لما تهجرنا شفت الحرب بعدتنا عن بعض.
3: تحت شوادر نصبت في محمية قعقعية الجسر لتقيهم لهيب الشمس في ساعات الانتظار الطويلة، وبين بسطات وضعت لتأمين الأكل والشرب.
4: فيني بورد العالم وفين استفد العالم عطشانين يعني وعم بيعن عرانيس وليمون.
5: في عرانيس كمان؟
4: أيوه.
6: مثل ما شايفين انه الناس على صاروا 3 أيام بيجوا كل يوم بينطروا لحتى يقدروا يفوتوا على زوتر. نحن كجهاز المسعفات مركز عقاية الجسر، نحن حبينا نقدم ترويقه لاهلنا ولناسنا لحتى نعبر شوي عن حبنا لهم، لانه هن كتير صابرين تحت الشمس.
3: هم يعلمون ان بلدتهم منكوبه، ومع ذلك فان عودتهم اليها قد تشفي غليلهم، لكن الجيش لم يسمح للمدنيين بالدخول الى البلده، لأن أعمال المسح ولو تقدمت إلا أنها لم تنتهي. من عاينوا أرض زوتر من الداخل يقولون إن ما يظهر من قعقعية الجسر بالعين المجردة هو غيض من فيض التدمير. وهذا الفيديو لروضة الشهداء الذي حصلت عليه الـLBCI هو عينة عما قد يكتشفه الأهالي.
7: هنرجع بجنوب، أرجع على ضيعتي أشوف جيراني، جيراني أنا بحبهم دي كلهم، بشوفهم الصبح وعشية وبعد أنا وياهم، هأرجع أنا وياهم نقعد مع بعضنا.
3: إنه طريق قعية الجسر زوتر الغربية الوحيد النافذ حالياً، مفتوح أمام الجيش اللبناني ومقطوع حتى اللحظة أمام المدنيين والإعلاميين، واليوم تم فتحه أمام سيارات الإسعاف التابعة للهيئات الصحية المحلية والصليب الأحمر اللبناني، وذلك لبدء عملية انتشال الجثامين التي حددت مواقعها إما بناء على معلومات عسكرية تنظيمية وإما بناء على مسح الجيش اللبناني. لا معلومات دقيقة عن عدد الشهداء بسبب تعطل حركة الهيئات الصحية في الأسابيع الأخيرة من الحرب بعد تعرضها لاستهدافات مباشرة مركزة، علما أن عمليات البحث الأولية أدت إلى العثور على أشلاء في أماكن مفتوحة. والجيش اللبناني استخدم آليات لرفع الأنقاض والبحث عن جثامين بين الركام.
8: بدأ يكون الجسم متحلل، بدأ يكون في ريحة، بصير يعني يفضل واحد من البيوت لا يعرف ويحدد بأي مكان أو وين موجود هذا الجسمين الموجود بهذا الأرض. أكيد في جثامين موجودة تحت الأنقاض، أكيد 100%.
3: وهذه بتكون عملية سحبة صعبة؟
8: أكيد بدأ معدات لتقدر مكانات كبيرة. الجيش عنده القدرة أنه يقدر هو من تحت الانقاذ الشيل ونحن ننقل الجسمين على المستشفى.
3: البحث عن الشهداء هو هاجس وطني تماما كالعودة الآمنة التي شدد عليها قائد الجيش العماد رودولف هيكل في جولته التفقدية على زوتر الغربية صباحا. صحيح أن الأهالي لم يتمكنوا من مواكبة الزيارة، لكن حضوره طمأنهم.
9: على الأسف نحن جينا كنا سرونا نشوفه، كنا سرونا قائد الجيش خط أحمر عنها.
3: قائد الجيش أعطى جرعة دعم للعسكريين الذين يعملون في ظروف خطرة، والذين وفقاً لمعلومات الـLBCI ثبتوا أكثر من نقطة داخل زوتر الغربية.
0: ومن ملف العودة إلى الجنوب إلى ملف العراقيين الذين فروا إلى لبنان. 100,000 المسيحيين كانوا غادروا العراق على مدى السنوات الماضية، وقد دعاهم رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى العودة في خلال لقاء مع بطريرك الكلدان مار بولس الثالث نونا. البطريرك نونا موجود حاليا في لبنان، ونحو 1,000 عائلة عراقية مسيحية موجودة هنا، فهل وصلت دعوة الزيدي إليهم وهل سيعودون؟ بدك ترجع على العراق؟ ليه؟
5: ما في حدا ما بيحب بلده، وبلدنا بلد أهل الخير، احنا بلدنا أهل الخير، بس صعبة. صعبة كتير. أنا كمان أهلي ما عندي حدا بالعراق، كلهم راحوا، ما في مستقبل، ما في أمان. أنا طلعت من العراق بسبب جاري، جيراني جالي تهديدات، حميت أولادي وطلعت والحمد لله وشكر.
0: تعرف شيء من العراق؟ تتذكر شيء من العراق؟
10: لا
0: ما بتذكر شيء؟ طب اليوم رئيس الحكومة العراقية كان عنده سيدنا البطرك ودعا المسيحيين للعودة إلى العراق، شو بتقولي له لرئيس الحكومة العراقية؟
11: In Sydney on the M5 motorway at Milperra, there's been a crash westbound just past Henry Lawson Drive. Delays are building. Plus at Bankstown, traffic lights flashing corner Marion Street and Meredith Street. In Melbourne, a multi-vehicle crash on the Ring Road, Altona bound after Pasco Vale Road has blocked the two right-hand lanes. Also a crash on the Ring Road, Greensboro bound just after Ballarat Road has blocked the two lanes. Heavy delays on approach. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recover support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 17 درجة، أما على صعيد ميلبن 13 درجة، وطقس رح يكون طقس جيد.

0: صباح الخير من تؤمية أستراليا 16:38 أيام الساعة 8:16 دقيقة داخل استديوهاتنا. رح نتابع نحن وياكم التغطية الإخبارية والتحليل حول الحرب على إيران اللي رح نتابعها مع الخبير في شؤون الأمن والإرهاب والأمن الدولي دكتور جاسم محمد اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت عبر تؤمية. من بعد استراحة قصيرة رح ينضم لنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. بتابعونا بالصوت وبالصورة عبر الفيسبوك. أما بهالوقت يلي ورد كلام عن الرئيس ترامب رح يتم سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء بيتعلق باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. يعني هون رح يستعملوا الأموال الإيرانية الموجودة لدى أمريكا إذا ألحقت أضرار بالسفن أو الشحنات من الجانب الإيراني. رغم أن الأضرار اللي بتلحق بالسفن قد تكون جسيمة للغاية، إلا أن التعويض رح يكون من أموال إيران، وهو الإجراء المنصف حسب كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع نحن ويكن لقائنا لمتابعة تحليل سياسي حول الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: صباح الخير عبر تؤمي أستراليا 16:38 نتابع نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو وأيضا مع التحليل السياسي حول آخر أهم التطورات اليوم مع تصاعد التوترات بالمنطقة ودخول المواجهة مع إيران اللي دخلنا مرحلة غير مسبوقة من التصعيد. اليوم في كتير من التساؤلات حول تداعيات هذا الصراع على الأمن الإقليمي والدولي ودور القوى الكبرى بإدارة الأزمة أو الانخراط فيها. يوم عم بيبرز موقف كمان بريطانيا بشأن استخدام قواعدها العسكرية بأي عمليات محتملة ضد إيران، وما هيدا بيحمل انعكاسات سياسية وأمنية. خلينا بهالأثناء نتابع نحن وياكم مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط. من حيك دكتور جاسم.
3: تحياتي سيد صباحك.
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. اليوم كيف بتقرأ مستوى التصعيد بين إيران وواشنطن؟ هل نحن فعلا قدام تحول استراتيجي بطبيعة الصراع، أم في هناك جولة جديدة من التوترات؟ يعني كيف تنظر إلى هذا التصعيد الحالي في المنطقة؟
3: هناك تصعيد من قبل الإدارة الأمريكية، ويبدو أنه ترامب عازم على التصعيد بشكل متدرج. لذلك نلاحظ أنه بدأ هو في ضرب الأهداف خاصة العسكرية وتحييد أيضا القدرات العسكرية.

0: العسكرية الإيرانية خاصة عند السواحل المشرفة على مضيق هرمز. لكن في نفس الوقت نلاحظ أن الضربات بدأت تتسع إلى محافظات إيران، وكذلك بدأت تستهدف أيضا البنى التحتية، وهذه البنى التحتية من ضمنها الجسور والاتصالات. وكذلك هو أيضا لوح أيضا بأنه ممكن أن يستهدف مصادر الطاقة. وحتى أنه يعني كانت هنالك ضربات قريبة من المناطق التي يوجد فيها الغبار النووي أو ربما المفاعل النووي أو مراكز الطاقة. فإذا نجد أن هنالك تحول بالفعل استراتيجي من قبل الإدارة الأمريكية، والملاحظ أنه خول اللي سنترال كوماند الإدارة القيادة المركزية بتنفيذ العمليات. وهذا يعني بأن نحن أمام مشهد عسكري بحت، ومسرح عمليات، وتغيير كبير في سياسة واستراتيجيات ترامب. وأجد أنه هذه السياسة أو هذا التحول ممكن أن تأتي بنتائج ضد إيران، بأن تخسر إيران الكثير من قدراتها العسكرية.
1: نعم دكتور جاسم، يعني هون إذا نطلع يعني من منظور الأمن الدولي، شو هي المخاطر المحتملة في حال توسعت المواجهة لحتى تشمل أطراف إقليمية دولية؟ وكيف يمكن يعني كمان تقييمك لدور الجماعات والجهات المسلحة المرتبطة بإيران أو المناهضة لها يعني بهذه المرحلة؟
0: هذا السيناريو هو قديم وجديد، وكثيرا ما لوحت في إيران بأنه هي تعتمد الأذرع الإيرانية في دول المنطقة، أبرزها الحوثيين في باب المندب، وكذلك الميليشيات العراقية في العراق، وربما أيضا في دول أخرى في لبنان حزب الله وفي مناطق أخرى. فإذا موضوع استهداف المصالح الأمريكية والمصالح الغربية في حرب غير متكافئة من قبل إيران، هي هذه واحدة من الركائز التي تقوم عليها إيران. إيران هي لا تقوم فقط على القوة العسكرية التقليدية، هي تقوم على القوة غير التقليدية، على حرب غير متكافئة، هي حرب هجينة. لذلك نلاحظ أنه ما تخشاه، وهذا ما يخشاه الغرب وتخشاه أيضا الدول أوروبا وإلى جانب الولايات المتحدة، ناهيك عن دول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي. نلاحظ أنه الآن نشاط في شبكات التجسس الإيراني، أنشط في شبكات أيضا الإيرانيين في الخارج، ومحاولة أنه إيجاد عمليات تجسس أو إرهاب في خاصة في دول أوروبا على سبيل المثال، في سبيل أن تكون أوراق ضغط على الولايات المتحدة، ناهيك بأنه استهداف دول مجلس التعاون الخليجي، استهداف الأردن، حليفات الولايات المتحدة والدول التي فيها قواعد أمريكية. هذا يعتبر توسع وتهديد. فإذا أجد أنه الحرب مرشحة لأن تنفتح على أكثر من جبهة وأكثر من مواجهة، وغير مستبعد أن تنخرط هذه الدول في مواجهة مع إيران، لأن لا يوجد خيار بصراحة. يعني جربت هذه الدول عملية الصبر الاستراتيجي، جربت الردع والردع المضاد، فيبدو أنه لا يوجد خيار غير المواجهة المباشرة ربما.
1: نعم يعني اليوم لاحظنا أنه من وقت بدء هذه الحرب لم يتدخل الحوثيون، ولكن خلال هالأسبوع شفنا استهداف لناقلات سفن سعودية يعني خاصة تجارية. فكيف ترى يعني اليوم التحرك الحوثيين بالبحر الأحمر؟
0: إيران تبقي الورقة الحوثيين هي قائمة، ولذلك هي تحركها حسب التوقيت. فعندما كانت هنالك مفاوضات، هي لا تريد أن تقلص ربما فرصة المفاوضات. نلاحظ أنه الحوثيين هدأوا كثيرا خلال المفاوضات، و ربما مفاوضات إسلاماباد، كذلك قطر، وكانت هنالك وساطات. لكن أجد أنه الآن في يعني في أعقاب التصعيد العسكري الأمريكي بدأت ضربات قوية على إيران، ولذلك عندما تشتد الضربات على إيران فهي تفكر بالأرض المحروقة، لا يوجد لديها خيار غير تحريك أذرعها سواء كان في العراق وفي والحوثيين أيضا وحزب الله وجميع هذه الجماعات ضمن مثل ما ذكرت الحرب الهجينة.
1: نعم نعم
0: فلذلك أجد أنه هي ورقة يتم تحريكها بأمر من الحرس الثوري الإيراني عندما تكون هنالك ضرورة. فأجد الآن يتم تحريكها، وجود متغيرات كثيرة بسبب الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
1: نعم، لكن الوضع اليوم بلبنان ما بعرف إلى أي مدى ممكن يكون مختلف من خلال المفاوضات اللي عم تكون بروما، اللقاء اللي جمع رئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب. فهل برأيك هذا قد يحد من تحرك حزب الله، خاصة من بعد الإشادة برئيس مجلس النواب نبيه بري؟
0: زيارة الرئيس اللبناني هي بصراحة تأتي ربما بعد عقود من لبنان، أعتقد كان آخر زيارة يعني في عقد الثمانينات ربما، وحتى كان قرار أنه عودة الطيران الأمريكي من جديد إلى لبنان بعد أن انقطع ربما من عقد الثمانينات في أحداث كانت أيضا عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات. فلذلك نلاحظ أن هذه الزيارة لها رمزية كثيرة كبيرة. لبنان يعود بشكل إيجابي إلى المجتمع الدولي، يظهر من جديد بعد أن كان بصراحة عليه كثير من الضغوطات. أجد أنه كان جدار أيضا حاجز ما بين لبنان والولايات المتحدة تحديدا، وكذلك حتى مع الدول الخليجية وبعض الدول التي ممكن أن ينفتح عليها. لاحظنا أنه لبنان الآن زيارة الرئيس اللبناني تفتح أبواب كثيرة في عودة مسار العلاقات الدبلوماسية، وأجد أنه ترامب له بصراحة موقف إيجابي تجاه لبنان، وهنالك ضغوطات كبيرة على نتنياهو من قبل ترامب لأن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار وإيجاد اتفاقات. وجد أنه هذه المفاوضات على مستوى فني وعلى مستوى سياسي سواء كان في الولايات المتحدة أو في إيطاليا، أجد أنه سوف تكون هنالك نتائج إيجابية. وبدون شك حزب الله ربما الآن ما زال هو يعارض، لكن أجد أنه في الآخر سوف يكون الدور إلى الجيش اللبناني، وأجد أنه الجيش اللبناني يقوم في واجباته خاصة في مناطق التماس مع إسرائيل في الجنوب.
1: نعم، خلينا ننتقل لبريطانيا. يعني كان بفترة سابقة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اللي رفض استعمال القواعد العسكرية البريطانية بالمنطقة لشن ضربات على إيران، ولكن اليوم مع رئيس الوزراء الجديد تغيرت الأمور. كيف تنظر إلى الموقف البريطاني اليوم، وكيف تفسر شخصية كمان رئيس الوزراء الجديد؟
0: رئيس الوزراء الجديد أجد أنه يعني يحاول أن يعني يضع سياسات جديدة، خاصة لو تحدثنا في العلاقة مع الولايات المتحدة، كان عدم سماح بريطانيا إلى الولايات المتحدة لاستخدام أراضيها كان واحدة من المشاكل. وأجد أنه هو يتمتع أيضا بتجربة سياسية، وكذلك أجد أنه العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن أن تعود إلى سابقتها، كون أنه بريطانيا تعتبر هي حليف استراتيجي إلى الولايات المتحدة، وأحيانا هي العنق الاستراتيجي إلى الولايات المتحدة. فأجد أنه ممكن أن ينحى أو يتخذ خطوات لا تتماشى مع سياسة رئيس الحكومة السابق، وربما أيضا لا تتماشى حتى مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الراغبة، خاصة لو تحدثنا عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا. ممكن بريطانيا تأخذ مسار آخر يكون قريب إلى الولايات المتحدة على عكس دول أوروبا. فبريطانيا تحاول أن تصحيح المسار مع الولايات المتحدة، وأجد
1: نعم.
0: هنالك فرصة كبيرة إلى رئيس الحكومة الجديد.
1: لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم
0: أنا
1: محمد على هذا
0: بتشكرك،
1: اللقاء، شكرا لك، يعطيك ألف
0: أنا
1: عافية،
0: بتشكرك، تحياتي، يسعد صباحك.
1: ومسيتك سعيدة. رح نتابع نحن وياكم لقائنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع آخر أهم الأخبار اللي ورد خبر عاجل فيها الأثناء. ترامب سيتم استيداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات أو أي شيء يتعلق فيها باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا. خلينا نتابع نحن وياكم فاصل، ومن بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر أهم التطورات لصباح اليوم. كونوا معنا. فإذا رح نتابع بهالأثناء عبر راديو تؤمي أستراليا مع استراحة قصيرة، ومن بعدها جولتنا الإخبارية رح تستمعوا لها من تؤمي. كونوا معنا ورفقونا. إذا بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مداخلة على الهواء، فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا لأي موضوع عم نطرحه مباشرة على الهواء أو عبر كمان يعني أكيد من الأخبار المحلية أو الأخبار الدولية. فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-33-330 أو عبر الواتساب على 04-10-638-638. إذا بهالأثناء رح ننتقل نحن وياكم لمتابعة الأخبار اليوم البارزي. بحب أرجع أذكر ببعض الأخبار طبعا اليوم المحلية. الخبر الأبرز يلي عم بيتم التداول فيه هو فيما يتعلق بالنسبة إلى الرسالة اللي أرسلتها بولين هانسن إلى زعيم المعارضة أنجس تايلر، اللي عم بتطالبه بتشكيل قوة أو جبهة لمواجهة اليوم حكومة ألبانيزي فيما بيتعلق بالنسبة لعدم السماح بعودة الدواعش من العراق. خلينا نتابع إذن بهالأثناء مع فاصل قصير، من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.

ترامب يقول أنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران ويؤكد أنه يقترب من اتخاذ القرار. مصادر يمنية تكشف عن دعم إيراني جديد للحوثيين بالصواريخ والمستشارين، وترامب يتوعد بالرد على الهجمات الحوثية. عقوبات أمريكية على مسؤول بتنظيم الإخوان وكيانات أخرى بتهمة توفير دعم مالي ولوجستي لحركة حماس.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران أكبر من أي هجوم نفذ في السابق. وفي تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية قال ترامب إنه قريب من اتخاذ القرار بشأن توسيع نطاق الحرب على إيران. قال ترامب إن إسرائيل ستنضم للحرب في غضون دقيقتين إذا طلب منها ذلك، لكنه أضاف أن واشنطن ليست بحاجة إلى أي أحد لشن عملية جديدة ضد إيران. وقال ترامب إن الإيرانيين يريدون التفاوض لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام اتفاق في هذه المرحلة، وأضاف أنهم لم يتحملوا ما يكفي من الألم بعد حسب تعبيره. كما قال ترامب إن إيران باتت اليوم أضعف مما كانت عليه قبل 4 أشهر بعد القضاء على قدراتها العسكرية، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
1: حرب إيران نبلي فيها بلاء جيدا وأفضل مما توقع أي أحد، فلقد قضينا على بحريتهم وقوتهم الجوية وكل الرادارات ومعظم قدراتهم العسكرية فيما يتعلق بالتصنيع والمسيرات. لقد قرأت في صحيفة بأنهم أفضل حال مما كانوا قبل 4 أشهر، إنها ليست الحقيقة، لا أصدق بأنهم يقولون مثل هذا. ليس لديهم جيش وليس لديهم بحرية، فهناك 159 سفينة في قاع البحر وليس لديهم دفاعات جوية مضادة للطائرات، باستثناء أنهم خبيثون ولا تزال لديهم بعض القدرات.
0: اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بالتنصل من الاتفاقات، مؤكدا أنها ستدفع الثمن على مبدأ الرأس مقابل العين. وأضاف روبيو أن إيران غير مستعدة للتفاوض رغم أنها تستجدي كل يوم للتوصل إلى اتفاق.
2: إيران تستجدينا كل يوم لإبرام اتفاق لكنها غير مستعدة الآن. يودون أن نتحدث معهم وهم يريدون إبرام صفقة ثم لاحقا يريدون تغيير التفاصيل. يبدو أنهم غير مستعدين وبالتالي سيستمرون بدفع الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة.
0: وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيران خلية من السلاح النووي.
2: الولايات المتحدة تريد أن تنزع البرنامج النووي عن إيران. من السهل أن يكون هناك أشخاص في القيادة ليسوا مصممين على البرنامج النووي، وبالنسبة للعالم يعرفون أن هناك أشخاص مجانين في القيادة الإيرانية. تركيزنا هو نزع السلاح النووي من إيران، ولا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا.
0: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إيران ستتلقى ضربة مدمرة إذا هاجمت إسرائيل. يأتي ذلك فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تسعى للحصول على ضوء أخضر لشن هجمات ضد إيران، مؤكدة أن قائمة أهداف سلاح الجولة تزال تشمل مواقع للطاقة. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا استثنائيا غدا، يليه اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر الأحد، فيما رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والاستخباري استعدادا لهجوم إيراني محتمل. أعلنت بريطانيا اليوم رفع جاهزية قواتها المسلحة للدفاع عن البلاد على مدار الساعة، ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بشأن السماح لقاذفات أمريكية بالانطلاق من قواعدها. وأكدت الحكومة البريطانية تطبيق نهج دفاعي متطور يشمل أسلحة الجو والبحرية والجيش بالتنسيق مع حلف الناتو لحماية الأمن القومي من أي هجوم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها قامت بتغيير مسار 12 سفينة تجارية وعطلت واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام. وأضافت القيادة الوسطى أنها تواصل عملياتها العسكرية لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية أو مغادرتها. عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يهدف هذا المشروع القرار إلى وقف الحرب على إيران إلى حين صدور تفويض من الكونغرس. يجيز تنفيذ الأعمال القتالية. وكان مجلس النواب قد أقر بفارق ضئيل مشروع قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، ورغم أن عملية التصويت التي دفع الديمقراطيون لإجرائها تعد رمزية إلى حد كبير، فإنها تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى رئيس دونالد ترامب، أفادوها أن التأييد داخل الكونغرس يتراجع كلما طال أمد الحرب. أفادت وكالة أنباء إيرانية بأن جزيرة قشم قرب مضيق هرمز استهدفت الخميس بصاروخ أمريكي. وقالت وكالة تسنيم إن صاروخا سقط على ساحل مدينة سوزا في جزيرة قشم من دون أن تتحدث حتى الآن عن وقوع خسائر أو سقوط ضحايا. كما أفادت مصادر بغارة على جزيرة لاراك الإيرانية. أعلن الجيش الكويتي تعرض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف جديد بطائرات مسيرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وكان المنفذ قد تعرض لهجوم آخر تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على آثاره. وأكد الجيش الكويتي استمراره في أداء مهامه وواجباته بكفاءة عالية لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره. أدانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في بيان مشترك استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها، واعتبرت دول السبع أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية، ورحبت في الوقت ذاته بقرار الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة، داعية بغداد إلى منع الفصائل الموالية لإيران من مواصلة هجماتها على دول المنطقة. شددت دول جنوب شرق آسيا على ضرورة حماية حرية الملاحة في الممرات المائية. وفي بيان مشترك في ختام اجتماعها في الفلبين، دعت مجموعة آسيان إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز، داعية كل من الولايات المتحدة وإيران لضبط النفس عقب استئناف الأعمال العدائية. وقالت إن التصعيد بين البلدين أدى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة تسببت في أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوافق على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية، مشددا على أن الاتفاق لن يشمل تخصيب المواد النووية وسيقتصر على الاستخدامات غير العسكرية. وأضاف ترامب أن إتمام الاتفاق يبقى مشروطا بانضمام السعودية إلى اتفاقات أبراهام، مؤكدا أن واشنطن لا تعارض امتلاك منشآت نووية مدنية غير مخصصة للتخصيب. بدوره قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انضمام السعودية لاتفاقات أبراهام سيشكل قفزة تاريخية باتجاه السلام في الشرق الأوسط. قال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن أمن العراق وإيران مشترك، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أي تهديد لإيران ينطلق من الأراضي العراقية. وضاف الزيدي بعد جلسة مباحثات مع رئيس إيران.
3: In Sydney, the M5 motorway remains slow westbound after an earlier crash that was cleared, but there's been another truck and car crash westbound at the Heathcote Road off-ramp. Rouse Hill, roadworkers closed one southbound lane to Windsor Road at Schofields Road with heavy delays back past Annengrove Road. In Melbourne, still delays following a multi-vehicle crash on the Ring Road, Altona bound after Pasco Vale Road, and road damage on the Monash Freeway, city bound between Heatherton Road and Stud Road has closed four lanes. Speed is down to 40 km/h. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدي لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة توصل ل 17، أما على صعيد ملبن بريد درجات الحرارة 13.
5: مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم ع حدا برو طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.

0: راديو تغني أستراليا. من هالفاصل الغنائي واستمعت لآخر أهم الأخبار اليوم. كان كتير ملفت الدور العراقي اللي عم بيجربه, خاصة الرئيس الزيدي يلي عم بيجرب ياخد الموقف الوسطي. يعني ما بعرف إذا رح يمشي الحال معه يعني بهيدا الموقف يلي اليوم التغيرات اللي عم تصير بالمنطقة والحرب على إيران, إلا أنه عم بيجربوا ياخدوا حل توافقي أو وسطي من بعد زيارته للولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم العراق دي مرحلة بتتشابك فيها أولاً الحسابات الإقليمية والدولية, وخاصة مع انتقال رئيس الوزراء علي الزيدي من واشنطن إلى طهران بزيارة جت من بعد توقيع تفاهمات اقتصادية واسعة مع الولايات المتحدة. واليوم هيدي المواقف وعم بيحاول يعني الحفاظ على توازن العلاقات الخارجية بتكشف القرارات المتباينة حول حجم الانقسام بتفسير أهدافه. يعني البعض بيشوف اختبار لاستقلال القرار العراقي بمواجهة النفوذ الإيراني, ومين بيعتبرها امتداد لدبلوماسية عراقية بتسعى لتجنيب البلاد تداعيات الصراع الإقليمي وربما الإسهام بخفض التصعيد. لكن يعني هون من واشنطن إلى إيران يلي طرحت كتير من التساؤلات. اليوم شو عم يعمل الرئيس الزيدي؟ يعني هل فعلا عم بيحاول أخذ خط وسطي أو تخفيض من التصعيد, وهو المطلوب منه يعني كمان بالداخل نزع السلاح الفصائل اللي رفضوا كمان الانصياع لهذا المطلب, ولكن كمان من خلال البعض يلي بيشوف أنه يعني شيء اللي قام فيه بيشوف مثلا بحث بالعلاقات الدولية أنه زيارات المتبادلة بين الدول بتمثل أمر طبيعي بيختم التعاون الأمني والاقتصادي, واعتبر توقيت زيارة رئيس الوزراء لطهران ملفت لأنه اجت بعد تصريحات مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي اللي هاجم فيها زيارة الزيدي إلى واشنطن وصفها بأنه بتمس بكرامة العراقيين, أنه هني معلي أنه يناقشوا أو معلي إذا تفاوضوا أو معلي إذا عملوا مباحثات عادي, بس أنه رئيس العراقي يروح ويزور واشنطن ويلتقي الرئيس الأمريكي, لا هيدا بيكون في هجوم عليه بتمس ساعتها بكرامة العراقيين. غياب رد عراقي رسمي وحازم على هذه التصريحات منح بحسب تقديره انطباع بأنه العراق بعده عم ينظر له باعتباره حديقة خلفية لإيران, واعتبر أنه بغداد كانت مطالبة بإرسال رسالة واضحة تؤكد تغيير طبيعة العلاقة, وأنه العراق لم يعد بحاجة إلى استشارة طهران بخياراته الخارجية بوقت تصرف في إيران وفق قوله بحرية كاملة بعلاقة الدولية دون الرجوع إلى أحد. فإذا خليني اسمع رأيكم بالنسبة لموقف اليوم رئيس الحكومة, يعني طبعا علي زيدي يلي زار واشنطن ورجع زار إيران, كيف بتشوفوا يعني موقفه؟ هل فعلا زيارته ليسترضي إيران؟ هل زيارته بعد لحتى يعني يعطي تفسير شو اللي صار شو اللي دار, يعطي مثلا هيك مثل ما بيقولوا تقريره لإيران شو اللي دار باللقاء اللي كان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيارته لواشنطن؟ فإذا اليوم كيف بتشوفوا يعني الموقف العراقي؟ وهون دايما إيران أكيد مسيطرة بشكل أو بآخر يعني بالعراق من خلال الفصائل أو من خلال يعني كمان الرؤساء يعني كمان بالعراق يلي عم نشوف يعني تأثير إيران عليهم. وهون هيدا شيء بيرتبط كمان بوضعنا عنا بلبنان, واللي عم بيفكر أنه رئيسنا بيه بري من خلال هيدي الإشادة اللي سمعناها من رئيس عون أو رئيس دونالد ترامب، أنه سمع عنه أنه هو جيد، أنه هيدا رح يغير بموقف رئيس مجلس النواب تجاه حزب الله، بيكون كتير كتير غلطان. فرح نروح نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومشاركتكم إذن على الهواء على 02-965-330. خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول زيارة الزيدي من واشنطن إلى إيران. هل هي بتشوفوها زيارة طبيعية أم لا يزال التأثير الإيراني الكبير على العراق؟ يعني بده ياخد استرضاءهم يمشي الحال، خاصة من خلال الهجوم اللي شنوه عليه من خلال زيارته إلى واشنطن، أنه اعتبروا أنه هيدا بيمس بكرامة الشعب العراقي.
1: اتصل هلا هلا يونسان انجلش على 2ME أستراليا على 9-6-5-3-0 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: 2ME أستراليا.
0: معكم دايما من راديو 2ME على 1630 أي تايام مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة حول مواضيع اليوم. بالنسبة لزيارة الرئيس العراقي إلى واشنطن ومن ثم إلى طهران، كيف بتشوفوها؟ هل فعلا اليوم لا تزال إيران سيطرة بقراراتها على الشأن العراقي؟ خلينا نتابع مع سعيد معنا من باراماتا سيدني. صباح الخير.
11: صباح النور لإلك ولمستمعي الكرام مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
11: مدام كلود، أبي كل شيء مشان موضوع رئيس الوزراء الزيدي، الزيارة اللي اتخذها إلى إيران هي رسالة مبطنة من الرئيس الأمريكي، أعطاها للزيدي لحتى يوصلها للحكومة الإيرانية، وهذا الإنذار الأخير. منو أنه رايح كان أزاها؟ ونحن شفنا كيف عم ينظف العراق بين الميليشيات والفاسدين اللي سرقوا البلد من نواب ووزراء، وعم يطلب بالآخر هلأ الحشد الشعبي بتسليم سلاحه إلى الحكومة العراقية. وكان في وقت سابق ليس ببعيد لما طلب من الحكومة الإيرانية ممنوع التدخل بالسياسة العراقية الداخلية أبدا.
0: سعيد، هلأ هو كان بحاجة الرئيس الأمريكي لحتى يوكل رئيس الوزراء العراقي علي زيدي ليروح يوصل هذه الرسائل لإيران؟ يعني ما بيوصلها كل يوم، ما كل يوم عم بيوصلها بمخلة تهديدات ومواقفة.
11: هيدي رسالة أخيرة لألون من عن طريق الزيدي، وانتهى الموضوع. أنا رايحين لمواجهة طبعا، والمواجهة رح تكون مواجهة كسر عظم ومواجهة يعني بوضع الاقتصاد الحالي المحلي والعالمي في محور الانهيار. ونحن عم نشوف مدى مشلوش انه ايران هلا من شي ساعة تقريبا ضربت صواريخ موجهة باتجاه السفن المحملة بالنفط من مضي هرمز ومن مضي باب المندب. هيدي شغلة. شغلة تانية مدام كلود نشتم موضوع العقارات بإستراليا. اليوم شفنا انه الرئيس الوزراء البنيزي عطي اخر مهلة للمتابعين اللي هن صامدين اموالهم بالسوبنيويشن لأوغس شهر إيب، وبعد شهر إيب بابا فيك تعمل شي بقى. واليوم البنك المركزي صرح انه اليوم رايحين باتجاه رفع الفائدة مرة تانية، وعم يطلبوا من العالم بدل ما يشتروا بيوت عن طريق الأوكشن يتحاوروا بين المالك وبين المشتري، لانه وصلنا لوضع خطير جدا. لبنان مدام تلوت مشان موضوع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، اليوم هناك تطورات على الأرض، والرئيس دونالد ترامب بده هالأزمة ما تخلص بأي طريقة.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة، راح أتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير. فإذن معنا فريد من جيلفورد سيدني، ما بعرف إذا بعده معنا على الخط. صباح الخير. صباح الخير، ما مش الحال. رح نتابع نحن ويكون إذن بهالوقت مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. رح نتابع أكيد توك باك بالساعة المقبلة، ولكن قبل ما نروح لبريك ونكون مع جولة أخبار الساعة 9، مصدر رسمي لبناني: مهمة المناطق التجريبية أنه ما تشكل تهديد أمني وأن تكون خالية من أي عمل عسكري. هذا طبعا الكلام اللي صدر، ولا مؤشرات على تحركات سورية عند الحدود، ولدينا تطمينات سورية، لكن لن نهمل الموضوع. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 مع استراحة، ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
12: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدو أمي أستراليا.
0: في بعض محطات الوقود ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى دولارين للتر، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى بعد انتهاء خفض ضريبة الوقود الذي أقرته الحكومة الفيدرالية. وأيضا من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياط الفائدة وفي اجتماعه المقبل في 10 من شهر أغسطس. في تطور آخر، يدعو حزب ون نيشن إلى منع مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية داعش من العودة إلى أستراليا، ويطالب رجال أستراليون محتجزون حاليا في سجن داخل العراق بالعودة إلى البلاد. وقد أرسلت بولين هانسن رسالة إلى إنجس تايلر تطالبه فيها بالعمل مع أعضاء البرلمان لإقرار قوانين جديدة وصار ما قبل إغلاق ذلك السجن في بغداد. وقالت بولين هانسن إن حكومة العمال تبذل كل ما بوسعها لتسهيل عودة هؤلاء الأشخاص، رغم أنها تخبر الشعب الأسترالي بأنها لا تملك الصلاحيات اللازمة. وأضافت بولين هانسن: سيصوت إلى جانب الكواليشن في مجلسي البرلمان إذا كان التشريع يهدف إلى تعزيز القوانين الأمنية. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا. بعد لحظات من هالوقت كونوا معنا وتابعونا.
14: First. 2MA Australia.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. رأت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها الأسبوعي إن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن لم تنتزع التزاما أمريكيا بالانسحاب الإسرائيلي أو وقف الاعتداءات، وجددت الكتلة رفضها المفاوضات المباشرة والاتفاق الإطار، مؤكدة أن الأولوية هي الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
2: ضمن مسلسل تنازلاتها المستمر، تمعن السلطة في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عميق عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرسمية الرئاسية إلى واشنطن التي فشلت في تحقيق أدنى مطلب وطني سيادي، إذ لم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو من أرضنا، ولم توقف جرائم القتل والقصف والتجريف التي يستمر هذا العدو في ارتكابها ضد أهلنا، ولم توفر إمكانية عودة آمنة للنازحين ولا شروعا في ورشة إعادة الإعمار. الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، فهي محاولة مكشوفة للاستثمار على الوهم. فجيشنا الوطني كان بين أهله وعزز انتشاره في مناطق لم يتمكن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين، ولم ينسحب جيش الاحتلال من أي منطقة محتلة، بل عمد إلى إطلاق النار على وحدات الجيش اللبناني في بلدة زوطر الغربية بذريعة أنها تقدمت 100 متر نحو مناطق محتلة.
1: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قبل عام شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما قويا للغاية على الحوثيين بسبب تدخلهم في التجارة والملاحة عبر استهداف السفن. وقال ترامب: منذ ذلك الوقت وخلال صراعنا مع إيران تصرفوا بمسؤولية كبيرة، وأبدأ أسفه لإطلاق الحوثيين النار على سفينتين سعوديتين، وأعلن أنه في حال تكرار الحادثة فإن أمريكا ستحمل إيران المسؤولية باعتبار أن الحوثيين وكيل لطهران، وسيتم توجيه عقاب عسكري كبير لإيران وكذلك للحوثيين أنفسهم. وختم بالقول: أشعر بخيبة أمل كبيرة منهم، لأنهم كانوا حتى الآن يتصرفون باحترافية وذكاء. انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي موقف الولايات المتحدة واصفا إياها بأنها غير عقلانية ومتسلطة. وقال على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لطهران إن المشكلة تكمن في مقاربة الولايات المتحدة، وهي مقاربة غير عقلانية ومبالغ فيها ومتسلطة، أدت إلى رد قوي من جانبنا. وأكد أن هناك عددا كافيا من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وأضاف: الأمر لا يحتاج إلى تبادل الرسائل، ويكفي أن تعيد واشنطن النظر في سياستها ونهجها تجاهنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سينفذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بالانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. وقال إن التدخلات الأمريكية في المضيق لا تجلب للعالم سوى أزمة طاقة ونقص في الأسمدة الزراعية، محذرا الولايات المتحدة من مواصلة الاعتداءات في المنطقة وتعريض السفن التجارية للخطر واللعب بأمن الطاقة العالمي. وأكد أن أي سفينة تنخدع بالولايات المتحدة وتحاول المرور من مضيق هرمز من دون تنسيق معه ستتعرض لحوادث، مشددا على أن المضيق تحت سيطرته وسيظل مغلقا ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة، وأنه لن تدخل أو تخرج منه أي ناقلة. وأشار الحرس إلى وقوع انفجار في ناقلة نفط وتراجع ناقلتين كانتا تحاولان العبور من الممر الجنوبي لمضيق هرمز الذي وصفه بأنه مليء بالألغام. أدانت وزارة الخارجية القطرية استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن حقوق وحرية الملاحة. شكرا لحسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: صح. لوين؟ خليكي هون، ما تروح.
1: لا خلص بدي روح.

متابعين احنا وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 نرجع لمشوارنا مع البريكفاست شو أخبار هالصباح، وكمان بالوقت يلي حابين نسمع آرائكم وتعليقاتكم. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع حابين تشاركوا

0: هنا فيه انطلاء من طبعا الرسالة اللي بعتتها زعيمة وان نيشن لإنجس تايلر زعيم المعارضة لحتى يمنعوا حزب العمال من عودة الدواعش من العراق الموجودين بالسجون العراقية اللي عم يشتغلوا لكمان عودتهم لأستراليا مثل عرائس داعش. فكيف بتشوفوا هذه الخطوة اللي أخذتها زعيمة وان نيشن؟ هل برأيكم على هون إنجس تايلر أنه يستجيب لهذه الرسالة؟ هل بتشوفوا أنه مفروض يكون في دعم من قبل إنجس تايلر لرسالة بولين هانسن اللي يمكن انتقدها بفترة سابقة، ولكن حسب كلامها أنه هي حطت كل الخلافات وكل المشاكل أمام مسؤولية أمنية شديدة الخطورة اليوم تعتبرها أنه مفروض نتحمل مسؤولية الوضع الأمني وعدم السماح بعودة هؤلاء لأستراليا، لأنه أنت بحاجة يعني كمان إذا بدك تمنعهم بدأ كمان تعديل الدستور، لأنه الدستور أكيد ما بيمنع أي مواطن أسترالي من العودة إلى بلده. ولكن اليوم بولين هانسن عم تسعى لحتى يعني كمان تشكل قوة ومواجهة للحزب العمال يلي طبعا اليوم منشوف أنه عم بيكون متساهل، ما بعرف ليه عم تكون هالقد متساهل بعودة زوجات داعش إلى أستراليا أو حتى يعني كمان الموجودين بالسجون العراقية. إذن نسمع رأيكم وتعليقاتكم لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق، فيكن تشاركونا على 02-96-530. هل أنتم مع موقف بولين هانسن؟ وهل بتشوفوا الرسالة اللي بعتتها لزعيم المعارضة لازم يدرسها وكمان بنفس الوقت يستجيب لقلب الأحرى؟ هل مفروض على إنجس تايلر يستجيب لدعوة بولين هانسن لحتى يكون يعني طبعا لدواعي أمنية؟ على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص. فإذن اليوم كمان ضحايا ميليسا كاديك يلي رح يحصلوا أخيرا على تعويضات. كلكم تعرفوا يعني صرتوا تعرفوا قصة ميليسا كاديك يلي استفادت من أموال كتار من الناس يلي كانت يعني اشتريت أغراض وكانت عايشة حياة فاخرة، وكانت أكثر من 23 مليون دولار اللي سرقت من أفراد عائلات وأصدقاء كانوا بيعتقدوا أنه ميليسا كاديك اللي كانت عم تستثمر بالأسهم قبل أنه تختفي باليوم التالي كمان مباشرة لمداهمة الشرطة الفيدرالية لمنزلها. ولما اكتشف الضحايا أن مدخراتهم اللي جمعوها كل حياتهم استخدمت لتمويل رفاهيتها والصرف والبذخ اللي كانت تصرفه على حالة من شنط فاخرة وماركات عالمية ومجوهرات وسيارات، فهون القضاء وحسب يعني كمان الحارس القضائي المعين بريس جليسن بيقول أنه استرداد الأموال كانت مهمة كتير معقدة، ومن بين الأصول اللي تم تحديدها وبيعها منزل بدوفر هارتس بلغت قيمته 9.8 مليون دولار. قدر المحققون من استعادة مجموعة الأحذية الرياضية الخاصة بابنها واللي بلغت قيمتها 17,000 دولار، إضافة لمجوهرات وسلع فاخرة من علامات تجارية معروفة بقيمة 870,000 دولار. فإذن هون حصل ضحايا ميليسا كاديك على بعض الإنصاف بعد ما مرق 6 سنوات من اختفائها، لأنه لقوا جزء من قدمها يعني كمان على أحد الشواطئ وجثتها ما نعرف وين، هل هي مقتولة هل هي قتلت أو اختفت كليا. وجرى الانتهاء من تصفية ممتلكاتها ورح يقدر فعلا اليوم الضحايا من استرداد كل اللي خسروه. فرح نتابع نحن وياكم يعني استرداد 40 سنت عن كل دولار خسروه. منيح 40 سنت يعني ما رح يحصلوا على المبلغ كامل، فقط 40 سنت على كل دولار خسروه. رح نكمل نحن وياكم إذن من توأمية أستراليا على 1638 AM ما استراحة، ومن بعدها رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم، انطلاقا من رسالة بولين هانسن لإنجس تايلر، كيف بتشوفوها من وجهة نظركم؟ هل فعلا مفروض يشكلوا قوة لمنع عودة هؤلاء الدواعش من السجون العراقية، اللي كان من بيناتهم طبيب ما عم نقول مراهق، ما عم نقول سيدي مثلا أنه زوجي كانت مجبرة على أنه تحمل حالة وتروح تلتحق بزوجة مثلا لتشارك مع داعش في سوريا أو العراق، لا طبيب بكامل عقله، أنه حتى أهله يلي بيقولوا أنه دمر حياته من خلال هيدا الفكر. فخليني أسمع أنتو رأيكم على الهواء على 02963333 عبر الواتساب على 04106386، لأنه هيدا الطبيب يلي كان صارت فيه كلام أنه مات بالحرب وهيك، ولكن فجأة تبين أنه هيدا الطبيب لا يزال على قيد الحياة، فشو رأيكم؟ إذا رح نتابع نحن وياكم. لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا كمان على الموضوع اللي كنا تناولناه قبل الساعة 9، هو العراق اليوم، العراق يلي واقع بين أزمتين. يعني كمان اليوم بدأت ترضي الولايات المتحدة لكي رئيس الوزراء العراقي علي زيدي يلي توجه إلى واشنطن، وصار في عقد اتفاقيات تجارية واقتصادية بقيمة ملايين من الدولارات، ورجع من واشنطن توجه لوين؟ لطهران، لأنه كان في شن هجوم لازع عليه من قبل المستشار المرشد الأعلى، اللي كان شن هجوم بيقول له أنه أنت مسيت بكرامة العراقيين. فهون البعض يلي قرأ أنه اليوم توجهه للعراق لإيران يعني مثل كأنه عم بيبرر له موقفه، أو مثل كأنه بعد إيران مسيطرة على العراق، وبعد لا يزال لديها أوراق كتير مهمة، خاصة أنه الفصائل المسلحة ما سلموا أسلحتهم، اللي كان معهم مهلة محددة أن يسلموا أسلحتهم، يعني إيران بعد موجودة بقوة بالعراق. فالبعض بيشوف أنه كانت عم تلعب دور الوسيط، ولكن البعض الآخر بيشوف أنه لا، هون لا استرداء إيران، لأنه لا تزال تشكل خطر على الداخل. والبعض بيشوف أنه لا، مفروض كان ياخد موقف رئيس الوزراء وما يكون هيك ما بين بين، يعني نحن لأنه عايشين هيدي ما بين بين بلبنان، مع هيك اللي بيعيشوا وجهين مثلا لا يحفظوا خطر رجعة، مع مين بتروح تدفي؟ منروح معه. لا، انت بوضع هالقد دقيق، هالقد حساس، هالقد المنطقة عم تمرق بتغيرات جديدة وخطيرة جدا، عليك تحسم موقفك، لأنه الضبابية بالمواقف أكيد هيدا مش لصالح حدا، مش لصالح العراق. رح نتابع نحن وياكم إذن مع استراحة، ولكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص فيكن تشاركونا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتيمز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. قديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي On 1638 2ME Australia.

معكم دايما على راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. مبارح كنت عم بتابع على تيبينج بوينت المساء، بحب كتير هالبرنامج. انطرح سؤال يعني لفتني بصراحة وتفاجأت بالجواب، هيك تفاجأت بالجواب وحبيت هيك شارككم فيه. ما بعرف اللي كان مباري عم بيحضر تيبينج بوينت وسمعه يمكن رح يقدر يجاوب ويعرف، ويمكن كتار بيعرفوا، بس أنا فعلا تعجبت لأنه نحن كلبنانيين هيك شوي أنه يمكن اللبناني بيعتز بحاله، وخاصة أنه بلبنان بيتعلموا ثلاث لغات، عربي انجليزي فرنسي، وهذا بميزي يعني بلبنان انه بيتعلموا عدة لغات. ولكن في بلد يعني فيه حوالي 840 لغة محلية، 840 لغة محلية. مين هيدا البلد؟ من أكثر دول العالم تنوع لغويا. خليني أعرف منكم اللي كان مباري عم بيتابع بيعرف اللي يمكن الجواب، وبيعرف أي دولة اللي فيها 840 لغة. مين اللي بيعرف يحكينا على 0296530؟ أنا فعلا تعجبت يعني ما بدي أقول أفسر أكتر لأنه يمكن بتعرفوه. فإذا في دولة بالعالم فيها هذا التنوع اللغوي واللي فيها 840 لغة محلية، 0296530 لكل اللي عنده أي جواب حكونا بخلال هالوقت. أي دولة بالعالم فيها هيدا التنوع اللغوي واللي فيها 840 لغة محلية؟

0: مع جديد الإصدارات اليوم راح تستمعوا للغنية كاملة بدون أي تقطيع على الغنية الفنان عمرو دياب وغنية الألوان. خليكن معنا على السمع برفيتة تويمية أستراليا. بلشت عم توصلني إجابات للسؤال اللي كنت طرحته قبل شوي. منيرة يلي بتقول الهند، لا مش الهند، اللي فيها هالعدد من اللغات. رجعت عطيتني الجواب الكاميرون كمان، لا وعطيتني جواب كمان بابو نيوغيني. اي صح، فهون مزبوط الجواب. منيرة شكرا لك، بعثت لنا هيك رسالة عبر الواتساب يلي كانت عم تقول انه بابو نيوغيني اللي فيها 840 لغة. تصوروا بابو نيوغيني اللي فيها 840 لغة موجودة بهالبلد. برح كان السؤال برجع بذكركم بالبرنامج التيبينج بوينت، واللي تفاجأت يعني أنه هالبلد يلي فيه هالقد من اللغات 840 لغة. تصوروا حقيقة شيء هيك الواحد بيتعجب فيه. بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم اليوم أكثر من 200 خبير بسلامة المياه بسيدني رح يجتمعوا بقمة بتهدف لحتى يحدوا من حالة الغرق بأستراليا، وبتركز على تحسين السباحة، وضع خطط عملية وتعزيز التعاون بمجال السياسات. بيقول الرئيس التنفيذي لايف سيفينج أستراليا أنه عدد كتير كبير من الأشخاص ما بيعرفوا السباحة بسبب خلفياتهم أو ظروفهم، وهو أمر مؤسف. فكمل هيك اليوم رح يكون في هيدي القمة واللي بتهدف لتحسين الوضع وللتخفيف من حالات الغرق بأنحاء أستراليا، لأنه كل سنة للأسف بيروح عدد من الضحايا للغرق، ولأن يمكن البعض ما بيعرف يسبح أو لأنه جايين من خلفيات من الخارج، فهيدا اللي بيعرضهم لهيدي الحالات. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو تويمية أستراليا. رح توقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها رح نكمل مع تعليقاتكم على الهواء. كيف بتشوفوا اليوم موقف رئيس الوزراء العراقي؟ هيدا هو الموضوع اللي كنا اليوم طرحناه. هل بتشوفوا اليوم موقفه هو كوسيط اليوم لحتى يقرب وجهة النظر مثل ما شفنا يعني قطر يلي لعبت دور الوسيط ولعبت دور الوساطة؟ هل بتشوفوا هيدا هي يعني الهدف من زيارته من واشنطن إلى طهران؟ هل هو فعلا لحتى يعطي سكبرة؟ ما بعرف يعني كيف بتشوفوا زيارته، كانت اللي عرضته لكتير من الانتقادات من مستشار المرشد الأعلى اللي قال له أنه انت عم تمس بكرامة العراقيين لمجرد يروح ويزور يعني يلتقي مع الرئيس الأمريكي أو يكون له محطة بواشنطن. هني ما عليه يتفاوضوا، هني يجتمعوا مع روبيو مع ويكاف وغيرهم مع الرئيس الأمريكي عادي، بس أنه حدا من يمكن ما بعرف فينا نقول من حلفائهم يروح ويزور واشنطن، لا هيك بيصير عميل أوين بيلصقوا فيه العمالة، وبيلصقوا فيه كمان أنه أنتم عم تمسوا بكرامة العراقيين. فهل برأيكم هيدا تدخل بشأن العراقي؟ وكيف بتشوفوا يعني كمان موقف رئيس الوزراء علي زيدي من خلال زيارته لطهران؟ هل هي بتصب بخانة الوساطة مثلا، أم فعلا اليوم لا تزال إيران أو بعدهم عم بيستردوا بالأحرى بعدهم عم بيستردوا إيران، خايفين من إيران؟ كرمال هيك منروح منبرر يعني الموقف، منبرر الزيارة من خلال أو بيعطوا تطمين مثلا أنه نحن منروح منعقد صفقات تجارية، بس بالنهاية بدنا ناخد رضاكم. ممكن يكون هيك ممكن لا. عطوني أنتوا رأيكم بهذه الزيارة لقام فيها رئيس الوزراء العراقي لواشنطن لعرضته لانتقادات لازعة من قبل الجانب الإيراني، واللي من واشنطن رجع كمان قام بزيارة طهران والتقى بمسؤولين بطهران. كيف بتشوفوا هذه الزيارة؟ هل هي لاسترضاء إيران أم للعب دور الوساطة؟
1: ساعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
0: كما وعدناكم تستمعوا لجديد الإصدارات لأول مرة بأستراليا، وعبر راديو 2ME عم تستمعوا لجديد الهضبة عمرو دياب.

0: عمرو دياب وجديده اللي أول مرة استمعتوا لها الغنية بأستراليا عبر راديو توأمي غنية الألوان. بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها. إذن اليوم عندكم فرصة أيام معدودة وهون يعني بيبلشوا بال إصلاحات هني يعتبروها إصلاحات، بس ما بعرف إذا هي إصلاحات أو هي تضييق أكبر وأكثر على كاهل المواطن اليوم والضغط عليه بشكل كتير كبير بظل أزمة البيوت والعقارات من خلال هالاتفاقية اللي كانت بين العمال وما بين الخضر اللي أدت إلى هذه يعني تمريرة من هلأ لعشرة من شهر أغسطس. من بعدها أكيد ما عاش فيكم تستهلكوا وتستعملوا الأموال السوبرانويشن لشراء منزل أو سكن، ولكن بيبقى فيكم يعني تسحبوا هذه الأموال لأهداف ممكن يكون تجارية كوميرشل، ولكن ما فيكم تسحبوا هذه الأموال لحتى تشتروا فيها منزل. فكملك الخبير في شؤون العقارات يلي بيعتبر أنه خلال الفترة القصيرة يعني كمان خلال الأسابيع الماضية شفنا في هيدا الإقبال الكبير بسحب السوبرانويشن لشراء سكن لحتى يلحقوا حالهم، لأنه بعدين خلص ممنوع بقى تسحب أموالك لتشتري بيت. فكرمال هيك كان في حركة غير اعتيادية خلال الأسابيع الماضية. رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات لليوم بجولة أخبار الساعة 10. تستمعوا لألعب راديو 2MA أستراليا. 2MA أستراليا. Catch us live on Facebook. 2MA Australia. 2MA Australia. And listen live in pure digital stereo at 2me.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2MA Australia.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: في بعض محطات الوقود ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص إلى دولارين للتر، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا المستوى بعد انتهاء خفض ضريبة الوقود التي أقرته الحكومة الفيدرالية. أيضا أصبح اليوم احتمال رفع بنك الاحتياط الفائدة أمر شبه مؤكد، ومن المقرر أن يعقد الار بي اي اجتماع مقبل بعشرة من أغسطس. من المتوقع أن تكون متابعة رد إنجلس تايلر على هذا الملف مثيرة للاهتمام، خصوصا في ظل العلاقة السياسية المعقدة بينه وبين بولين هانسن، بينما يواصل حزب ون نيشن تحقيق مكاسب في شعبيته في حين يواجه كل من الناشنال والليبرال بارتي تحديات سياسية. في تطور يدعو حزب ون نيشن إلى منع مؤيدي تنظيم داعش من العودة إلى أستراليا، ويطالب رجال أستراليون محتجزون حاليا في سجن داخل العراق بالعودة إلى البلاد. وقد أرسلت بولين هانسن رسالة إلى إنجلس تايلر تطالبه فيها بالعمل مع أعضاء البرلمان لإقرار قوانين جديدة وصارمة قبل إغلاق ذلك السجن. وقالت هانسن أن حكومة الليبر تبذل كل ما بوسعها لتسهيل عودة هؤلاء الأشخاص، رغم أنها تخبر الشعب الأسترالي بأنها لا تملك الصلاحيات اللازمة. متابع نحن وياكم مزيد من الأخبار بعد لحظات.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
4: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.